الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: شموا الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مجلس النواب يشرع اليوم بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بعد إقراره من اللجنة الإدارية وإدخال تعديلات على مواده. بدء التشغيل التجريبي لخط عمان عجلون اليوم ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات. البريد الأردني يعلن بدء استقبال خدمة الحوالات المالية الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بالتعاون مع مديرية الأمن العام. جامعة البلقاء التطبيقية تعلن اليوم نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل في دورته الأخيرة. إصابات واعتقالات واسعة في سلسلة اقتحامات للاحتلال واعتداءات للمستوطنين في مدن وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة. وفد من حماس في القاهرة اليوم برئاسة خليل الحية لبحث عدد من الملفات السياسية والميدانية، وعلى رأسها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كتير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار،
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين، وأسعد الله صباحكم وأحييكم بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والنبي عليه الصلاة والسلام بيحكي لنا عن مشهد من مشاهد يوم القيامة، واحد مات ووقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى حتى يحاسبه. الملائكة فتحت الصحائف وبدأت تبحث في الأعمال وتقيد عشان تحط في الميزان، فما وجدوا في أعمال هذا الرجل شيء من الخير. ما كان لا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق، يعني صحيفته فارغة ما فيها إنجازات عظيمة نقول يا رب هذا بيستاهل يفوت الجنة لهذا السبب. لكن ربنا سبحانه وتعالى سأله وهو أعلم، لكن بيسأل عشان احنا نتعلم. بيقول له ربنا هل عملت خيرا قط؟ عمرك عملت شيء كويس؟ فالرجل بيقول له يا رب أنا شو عندي؟ والله ما عندي شيء يا رب، لم أعمل خيرا قط إلا أنني في شغلة صغيرة بس، إلا أنني كنت رجلا تاجرا وغني ومعي فلوس، وكنت أداين الناس بعطيهم مصاري، فكنت أقول لغلماني يعني العمال اللي بيجمعوا الدين عنده، إذا ذهبتم عشان تحصلوا الدين ولقيتوا واحد معسر ما بيملك السداد، ما عندوش فلوس، مش قادر الآن يسد الدين اللي عليه، فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه. وبيجي الرد الإلهي من الله سبحانه وتعالى، فبيقول له ربنا نحن أحق بذلك منك إنه نتجاوز عنك، تجاوزوا عن عبدي. وبكلمة واحدة وبعمل خفي واحد الله سبحانه وتعالى غفر ذنب الرجل وفتح له أبواب الجنة. شوف ما أعظم هاي التجارة، تجارة مع الله سبحانه وتعالى. ترى ربنا خبأ الأعمال وأجور الأعمال، أخفى فلا تعلم شو العمل اللي ممكن ينجيك عند الله. ممكن يكون عمل في نظرك صغير لكن في نظر الله كبير. هذا المشهد اليوم ممكن نقارنه مع مشاهد اليوم في دفتر دين صاحب الدكان، في أسماء العائلات ميسورة، أسأل الله سبحانه وتعالى يستر عليهم، يسر عليهم. والتيسير مش معنى إنك تسقط الدين أو تسامحه بالدين وإنت اللي تأكلها، لا، إذا كنت ما بتقدر يسر عليه بإنك تصبر عليه أو تجدول له دينه أو حتى تشيل جزء منه. اللي مداين شخص تخيل إنك تتصل فيه، صاحبك اللي إجاك يوم وطرق بابك وإنت ما قصرت معه لكنه خجلان يرد عليك، خجلان يشوفك لأنه معهوش يسدك، قل له يا أخي ترى أنا بعرف إنك متضايق وأنا بدي منك تسدد براحتك ولا تشيل هم الدين. هاي المكالمة القصيرة يمكن هي تكون سبب نجاتك يوم القيامة، لأنك فرجت كربة إنسان أرهق التفكير. أنا صاحب الدينت منه وقلت له آخر الشهر وما سديته، هذا رقي في التعامل، وهذا بيخلي الإنسان يستشعر أنه بيتعامل مع الله سبحانه وتعالى. اليوم أصحاب التطبيقات كلنا بنعرفهم بيشتغل 10 و12 ساعة بيوصل وبيجيب أكل وبيودي أكل، هذا اللي بيقعد 12 ساعة في أزمة السير وحرارة الشمس عشان يجمع له قرش حلال يعيل في أسرته أو يسدد قسطه الجامعي أو يسدد ديونه. لما تركب معه أخطأ في الطريق أو بدي يوصل لك شغلة اتأخر عليك، يسر ولا تعقدها وتقول له بدي أشتكي عليك وأرفع تقرير وتقطع رزقه، لا. لما تدفع الأجرة لسائق التاكسي ويظل شيء اتركها يا أخي، بطيب نفس، مش لأنه هو محتاج، لأنك أنت بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى. وحتى توجد شيء من المحبة بينك وبينه قل له الله يعطيك العافية يا رجل، الباقي والله ما هو مستاهل، أنت أكرمتني ووصلتني ويسرت أموري. هذا التيسير البسيط على الناس اللي ما بضر مصالحنا ممكن تشتري فيه الجنة أنت عند الله سبحانه وتعالى. وإلنا في النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، النبي كان يسر على الناس لكن خلينا نسميه التيسير الخفي اللي فيه تيسير على الناس مع حفظ كرامتهم. ما بيسر عليه بيقوله تراها أنا يسرت عليك دير بالك، لا. سيدنا جابر بن عبد الله هذا الرجل الصحابي الجليل أبوه طلع على معركة أحد واستشهد، والده لما استشهد عليه دين كان وعنده 7 بنات وسيدنا جابر. فسيدنا جابر راح تزوج امرأة كبيرة ثيب عشان ترعى البنات، فالنبي عليه الصلاة والسلام شافه في سفرة من السفرات عليه بركب جمل يعني كبير في السن متهالك،
فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف حاجة جابر فما أعطاه المال مباشرة كصدقة حتى ما يجرحه ويقول له ترى أنا بعرف أن أبوك مات وأنه أنت طفران وأنت كذا كذا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا جابر شو رأيك تبيعني الجمل تبعك؟ بدي سعر كويس بس. فقال له يا رسول الله أنت اشتري شو ما بدك يا رسول الله، أنا بعطيك يا بدون فلوس. قال له لا النبي، أنا بشتري منك بكذا وكذا. وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام سعر وقال له في شرط بتركب الجمل حتى توصل المدينة. قال له حاضر يا رسول الله، أمرك على رأسي. فلما وصلوا المدينة إجا جابر يسلم الجمل للنبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ الثمن. فدق على النبي الباب، طلع له وابتسم النبي، قال له يا جابر هل تراني ماكستك؟ يعني فاوضتك وأخذت جملك وخففت عليك بالفلوس؟ قال يا رسول الله لا، حشاك يا رسول الله، أنت ما قصرت، أنت طلبت جملي واشتريته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الثمن ورد عليه الجمل هدية. ليش؟ عشان يسر عليه في بداية حياته الزوجية من دون أنه يخدش حياءه ويقول له ترى بعرف أنه أبوك مات وأنه أنت طفران وماكل هوا. لا، شوف هذا الهدي النبوي اللي كله رحمة، هذا اللي لازم إحنا نمشي فيه ونقتفي أثره. الموظف اليوم اللي بيقعد ورا مكتبه وبيجي مراجع يمكن يكون عمره 60 سنة 70 سنة، تعبان وجاي من آخر الدنيا من محافظة 200 كيلو ماشي، بيكتشف الموظف انه هذا الرجل مش عامل في طابع ناقص، في صورة مش مصدقة، كان لازم يصدقها. لا تقول له روح ارجع روح صدق يا رجل، ابتكر حل. والله في بعض الناس لقرايبه واصحابه كذا بمشي بدون معاملة يعني وبيخلصها، انت اطبعها عندك مشي امور الناس. بيجيك حج كبير لا تقول له روح دور لي، انت حر روح صور من اي مكتبة وارجع لي. لا، صور له عندك، ما هي الطبع عندك، وتعامل مع الله سبحانه وتعالى. صاحب العمارة عنده واحد مستأجر يا اخي بمر بضائقة وانت عارف، اتصل عليه وقول له ترى دير بالك، اوعى تهكل هم الايجار، اوعى تهكل هم الايجار، هاي الدار دارك، ولما يصير معك بتسد. بشوارعنا احيانا بصير احتكاك بين سيارتين، لا تنزل وتسكر الشارع وتعطل مصالح الناس، لا ابتسم وقول له يا سيدي حصل خير والمسامح كريم وتوكل على الله سبحانه وتعالى، ما بدي منك شيء. حتى في بيوتنا بيجيك ايها الاب رجل شاب عنده أخلاق عنده دين يخطب بنتك، لا تقعد تشترط أنت والحجة صالات وقاعات ومزارع وتكسر ظهره. لا، قل له أنا بشتر رجل، والتيسير والبركة من الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة الخير حط قاعدة ذهبية، والمؤمن دائما لازم يربط أي تعامل في الوجود في هاي الدنيا مع الآخرة. النبي بيقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. شو بدك أحسن من هيك؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من كان في حاجة أخيه كان الله تعالى في حاجته. وإحنا والله صرنا يعني بحياة قاسية، بكفي اللي جاي على الناس من صعوبة عيش ومن إرهاق عشان الواحد يجيب قرش يطعم في ولاده. فما نكونش إحنا والزمن على الناس، خلينا ما نعقد الأمور ونحل أعظم مشكلة بابتسامة خفيفة وتغافل. ليش بعض الناس للأسف بيستلذ بكلمة لا، بيستلذ بكلمة ممنوع، بيستلذ بكلمة والله ما بصير سامحني، وإحنا بنقدر نساعد يا رجل، وإنت بتقدر تجبر الخواطر. خلينا نكون مفاتيح للخير ومحطة للتيسير. انت خلي اللي بيجي عليك، انت هذا الرجل اللي بيسر الامور، خليك غيمة. اذا مر انسان من تحتك تفك كربته وتسعده. واللي بيسر على الناس في الارض ربنا سبحانه وتعالى بيسخر له من ييسر عليه في اصعب واحلك اللحظات. ما هو ربنا اللي بيقول من كان في حاجة اخيه، ايش يعني؟ يعني يمشي في حاجة اخيه، كان الله في الله بيمشي في حاجتك. النبي بيقول لأن أمشي مع أخي في حاجة خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا الشهر. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام.
النبي بيقول حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. هين يعني بسيط ولين بالتعامل وسهل وقريب من الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلنا وإياكم منهم. الله ييسر أمورنا أموركم في هذا اليوم المبارك ويفتح لنا ولكم من الخير ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك لنا اللهم فيها يا أرحم الراحمين. بسم الله توكلنا على الله. اللهم إنا نسألك خير هذه الأيام وخير ما فيها. صباح الخير.

0: حول عيوني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ الأردن بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم علينا وعليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، سعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم أبعد عن شبابنا المخدرات يا رب، وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين اف ام التي يلتقيكم بها عبر ترددها من 98.3 من السابعة وحتى العاشرة صباحا. ألتقيكم بمعية زملائي في البرنامج واستقبل اتصالاتكم ورسائلكم إن شاء الله عبر رقم البرنامج على 0784631. ودائما أهم الأخبار وما يهم الناس تجدونها عبر موقع الدار الإخباري. مشاهدة البرنامج بالكامل يمكنكم عبر تطبيق راديو عين اف ام على جميع الأجهزة وأيضا عبر قنواتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر اليوتيوب عين اف ام.

0: يعني اليوم الأحد وبتعرف بعد إجازة الناس يوم الأحد بتيجي أكيد تصحى مبسوطة، وأنا شايف هذا الانبساط كله بوجهه كريم اليوم أحمد طلع ونبصر ماله يوم أخوان زعلان مبوز ملعمة أبو كريم. حاب أقول لك شغلة واحدة بس، ترى هذا بتزعل ها تنضغط أي واحد، تعرف إحنا الشعب الأردني الضغط والسكر إحنا ما بنعرف، يعني هذا إحنا بنسمع فيه سمعة، يعني شو عليك دين ما طول عمره عليك دين ها أي واحد بدك تشتري دار ومش قادر لأنه بدهم دفعة أولى وبدك تروح على الأراضي، ما كل الشعب الأردني مثلك، اثنين ثلاث بدك تسجل هلواء والأولاد بالمدارس الخاصة منين بدك تجيب له دفعة أولى، ما كل الشعب الأردني فاتورة الكهرباء 80 ليرة، ما كل الشعب الأردني فاتورة 80، قطعوا المي عليك 35 ليرة، ما كل الشعب الأردني يا رجل هون بتهون بتهون يا زلمة، اضحك اضحك العمر تحصيل حاصل يا زلمة، قول يا رب ارمي حملك على واحد أحد يا زلمة وبس. سعد الله هذه الصباحات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، وطهر قلوبنا من كل ضيق، ويسر أمورنا في كل طريق مما يرضيك عنا
0: يا رب،
1: واجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم
0: يا الله.

0: واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم اجعلنا من أصحاب النفوس الطيبة الطاهرة،
1: يا رب
0: والوجوه المستبشرة الباسمة،
1: يا رب
0: والقلوب المطمئنة الخاشعة،
1: يا رب
0: وارزقنا حسن الختام وطيب المقام
1: يا رب
0: والتوكل عليك يا
1: دائما
0: قادر يا
1: يا
0: جبار.
1: الله.
0: أسعد الله صباحكم بكل الخير.
1: أسعد
0: محمد
1: الله،
0: الوديان.
1: أسعد الله صباحك يا محمد وديان. أم بهاء يا أخي، بحس الأدعية صادقة ونقية، وأي دعاء رب العالمين بيستجيبه، فلا تستهينوا وآمنوا بهذا الدعاء يا رب.
2: بسم الله، توكلنا على الله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أصبحنا في حفظ الرحمن، اللهم اجعل لنا في هذا الصباح نصيبا من الرزق الحلال ورحمة الواسعة والعافية الدائمة ورضا التامة، واجعل لهم دربا منيرا بطاعتك، واكتبنا مع الشاكرين. يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد الطرولي.
1: يا هلا بمحمد الطرولي.
3: بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونفوض أمرنا إلى الله، إنه بصير بالعباد.
1: يا رب
3: لا إله إلا أنت، سبحانك ربي إنا كنا من الظالمين.
1: سبحانك
3: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
1: يا رب.
4: صباح الخير سيد عامر، صباح الخير
1: الورد.
4: لك وللكادر الجميل النشيط معاك،
1: الورد.
4: وصباح الخير للمستمعين الكرام.
1: يلا حي.
4: صباح الخير للمداومين بالأجواء الحلوة الجميلة، ويا رب يجعل اليوم خير، طمأنينة وسعادة وفرح ورزق وعفو وعافية يا رب من
1: يا
4: رب
1: رب
4: العالمين.
1: يا رب.
4: الله يسعد صباحك يا سيد عامر بندر المراشد.
5: أسعد الله الصباح أستاذ عامر إلك وللكادر المحترم عندك في الاستوديو ولجمهورك الكريم.
1: ربي يكرمك.
5: سامر علي، أنا بحب أصبح عليكم وأتمنى لكم بداية أسبوع
1: سعيدة. هلا يا هلا يا هلا.
5: أسعد الله صباحكم مرة أخرى، كل التحايا.
1: كل التحايا.
6: أمر نجوم، صباح الخير الشباب، بتصبح عليك.
7: هلا هلا بالخال، صباح
8: الخير.
1: يا هلا، يصبح وربحهم الشباب. يا قلبي وين الحزن، حضر الحزن. عيسى العمري، والله انك صادق، الله يسعد صباحك. ابو همام قال دعاء بسيط وشامل، ها بدك تتذوق هذا الدعاء. اللهم اننا نؤمن وانت تعلم، وهذا كل شيء. يا سلام.
9: الله يسعد صباحك استاذ عامر، صباح الخير لك ولمستمعينك الكرام، ان شاء الله بدايه اسبوع خير على الجميع يا رب العالمين.
1: علينا وعليك يا سيدي.
6: امر نجوم، صباح الخير الشباب، بتصبح عليك.
1: صبحك بربحك انت
10: والشباب. اخوي عامر، انت وفريق الاعداد والمستمعين،
1: يا هلا.
10: لازم نبدا يومنا دائما بالصلاه على النبي،
1: اللهم صل وسلم
10: وحمد من بركه عن المعلمين والمعلمات ببدء العام الدراسي.
1: الله صحيح، اليوم المعلمين والمعلمات وزارة التربية مداومين. الله يسعد صباحكم يا سيدي ويعطيكم العافية ويقويكم يا رب العالمين، والله يعطيكم العافية، وأسأل الله لكم الأجر من عنده يا رب العالمين، الله يقويكم.
11: أسعد الله.
1: وصحيح لازم أقول شيء، أنا بدي أصبح على كل الباصات والحافلات اللي بتروح من عمان إلى باقي المحافظات وبالعكس، وسائقين القرى والمحافظ. اقول لك ليش؟ هذيك المره اللي قلت اثنين، قال لي دخلك انت نهار ما احنا فاتحين، ما تقول صباح الخير يا ابو يوسف. ابو يوسف الله يسعد صباحك انت والركاب اللي معك كلهم، اسعد الله صباحك بكل خير ومحبه.
11: اسعد الله صباحك بكل خير يا ابو محمد. يا ابو الطراوني، دير زعلك علي انا يا اخوي.
1: زعلان زعلان ابو الطراوني، زعلان اليوم.
12: صباح الخير اخوي عامر.
1: صباح الورد.
12: صباح الوطن الجميل.
1: يا هلا.
12: رب اجعل هذا البلد أهلا يا الله.
1: يا رب.
12: أخوكم مهند مصلح أبو سند
1: يا حي
12: من الإمارات.
1: يا حي الله أبو سند وكل أخواننا بالإمارات يا رب. نصيحة، أفضل قرار لتحسين جودة حياتك هو تقليل العشم في الناس، فنحن نبالغ بسقف توقعاتنا المرتفع. الله يسعد صباحك شادي بيك الحوامدي، الله يسعد صباحك.

0: أخوي عامر صباح الخير. شكرا أنا الوحيد اللي بالأردن.
1: أيوة.
0: اللي ما بحب الأحد.
1: بتوقع تقريبا. يا شارع

0: صباح الخير أخو عامر.
1: صباح الورد.
0: الله يعطيك العافية أنت والشباب.
1: يعافيك.
0: إن شاء الله يوم خير إن شاء الله.
1: يا رب يا رب علينا كلنا خيو يا رب.

يوم الخميس والشباب بالإعداد بيشتغلوا على إعداد الحلقات الأسبوع عن هذا الأسبوع, فقلنا خلينا ندور بهالأرقام اللي بالأردن لأنه الرقم يعني شيء الكثير. هو صح رقم بنقرأ, لكن بنقرأ مش كعدد, له تداعيات كثير. فروحنا قلنا خلينا نشوف قديش على الأردنيين ديون من شركات الكهرباء, قديش على الأردنيين ديون لشركات الكهرباء. يعني شركة الكهرباء الأردنية اللي هي منطقة امتيازها العاصمة ومحافظات الوسط, لما نقول منطقة الامتياز يعني هي اللي بتعطيهم هذه الخدمة, عمان والزرقاء والبلقاء والسلط, مزبوط. هاي المسؤولة عنهم شركة الكهرباء الأردنية اللي هي بعمان, إلها ديون متراكمة على الأردنيين على أهل هاي المنطقة, وشركة توزيع الكهرباء اللي مسؤولة عن محافظات الجنوب هاي كمان إلها ديون على المواطنين في الجنوب, وشركة كهرباء إربد المسؤولة عن كهرباء محافظات الشمال, ها أنا ما بقول محافظة, محافظات الشمال كمان إلها ديون. مجموع هذه الديون متراكمة مبلغ وقدره, كويس. طيب اليوم راح أتحدث بهذا الموضوع, وخلينا نتفق اتفاق بأنه إحنا رايحين نحكي أرقام, بس إحنا ما بدنا نقرأ الرقم كرقم, لا, إله تداعيات وله انعكاسات وليش هذا الرقم هيك وليش ما هيك, كل هاي النقاط بدنا نقولها. لكن قبل هذا كله بدي أطرح سؤال للناس اليوم اللي بتسمع أو بتشوف أو ما إلى ذلك. قديش عليك دين لشركة الكهرباء؟ قديش عليك دين لشركة الكهرباء؟ للأمانة ما قدرت أحصد أو أحصل على عدد الناس اللي انقطعت عنهم الكهرباء. ليش؟ لأنه الشركة بتقولك يا أخوي هذا رقم متغير, يعني اليوم قطعت أحمد طراوني بعد نص ساعة دفع رجعت له الكهرباء, فما بقدر أعطيك رقم دقيق, كويس. قديش عليهم مصاري؟ لا موجود. قديش بدهم مصاري من الناس؟ لأنه هي عبارة عن شركات, هاي الشركات موجودة بورصة عمان, يعني بتفوت على بورصة عمان بتفوت على إفصاحات اسمها, ماشي, بتعرف كل الأرقام, ما فيش مخبى بالأردن. ومرة واحد الله يجزي الخير من إخوانا الوزراء قال لي يا أخوي كل الأرقام بالأردن موجودة, دائرة الإحصاءات بلاقيها, بالتنمية بتلاقيها, بورصة عمان بتلاقيها, بالبنك المركزي بتلاقيها, فالأرقام واضحة, بس شو بدها؟ بدها بحث. قلنا خلنا نبحث, وبحثنا ولقينا العجب العجاب. بدي أسأل الناس سؤال, بالله يا أخوان مين عليه دين على شركة لشركة الكهرباء؟ يعني شركة الكهرباء اليوم بدها منك دين. أسعد الله كل هذه الصباحات.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جو بترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
4: الآن بلا لحص لهش اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: 0 6 5 8 700.
7: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
8: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية في برنامج الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف 11 وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف 10 على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك، برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي اف اي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
2: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
4: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: الله يسعد صباحك أخي عامر.
1: صباحك يا رب.
0: المستمعين والقائمين على برنامج الحلو.
1: الله يبارك فيك.
0: أستاذ عامر، موضوع الكهرباء والله حله سهل جدا. مش طالبين لا خصم ولا شيء، بس لكن إحنا طالبين من مسؤولين بشركة الكهرباء إنه أنا اليوم تعطيني صرف يا أخي بعد 100 كيلو أقدر أصير أدفع فواتير أول بأول، منها أنا ما بدخل شرائح وما بتزيد علي التكلفة، ومنها أنت تحصيلك ودخلك بتحسن كشركة كهرباء.
2: والله يا أخوي عامر، إحنا من سكان منطقة الأغوار الشمالية، يعني العام بتذكر كانت تنقطع الكهرباء على 3 فواتير، حاليا لا، فاتورتين مباشرة قطع. يعني ما شاء الله شركة الكهرباء مش معطيتنا مجال بالمرة يخلوا عليهم، يخلي لهم عند الناس إشي.
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الأوراق اللي معي هي من بيان المركز المالي الموحد المرحلة الموجز. هاي الأوراق هي أوراق احنا أخذناها من بورصة عمان. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كلنا بنعرف قديش اليوم فاتورة الكهرباء بتشكل عبء كبير على معظم الناس، وبنعرف كمان انه فاتورة الكهرباء اليوم ما عادت فاتورة عادية بتنحط على جنب وتدفعها آخر الشهر، لا، صارت بند أساسي وكبير من الدخل الشهري للأسر الأردنية. وهذا الموضوع مش بس إله علاقة بزيادة الاستهلاك أبدا. إحنا اليوم بالأردن عايشين تغير واضح في الطقس، بالتغير المناخي، الصيف صار أطول وأقسى، درجات الحرارة أعلى، وبالتالي هذا بالصيف، وبالتالي المكيف بالنسبة لكثير من الناس ما عاد رفاهية، صار ضرورة. وفوق هذا كله اليوم التكنولوجيا خلت المواطن يعرف لحظة بلحظة قديش بصرف كهرباء من خلال القارئ الذكي والتطبيقات اللي بتضعها شركات الكهرباء. يعني المواطن صار قادر يشوف استهلاكه ويتابع فاتورته بشكل شبه مباشر. لكن المشكلة انه نظام التعرفة عنا قائم على الشرائح، يعني كل ما زاد استهلاك بتنتقل لشريحة اعلى واغلى. غسلة واحدة زيادة بالغسالة، تشغيل المكيف لساعة أطول، سخان المي، أو حتى استخدام الأجهزة بشكل طبيعي أكثر من المعتاد، ممكن يرفع استهلاكك وينقلك من شريحة لشريحة أعلى. اليوم مش رايح أحكي انطباعات، يعني لما الواحد يسمع اللي بدي أقوله اليوم هذا مش انطباع، ولا أجاي أقول إنه الناس بتحكي إنه الفاتورة غالية ومرتفعة، لا أبدا. اليوم رايح أحكي بلغة الأرقام، وهذه الأرقام، هاي الأرقام اللي حصلت عليها هي مأخوذة من إفصاحات شركات الكهرباء المدرجة في بورصة عمان، وهي شركة الكهرباء الأردنية اللي بتغطي عمان ومحافظات الوسط، شركة توزيع الكهرباء اللي بتغطي محافظات الجنوب، شركة كهرباء إربد اللي بتغطي محافظات الشمال. طيب يا أخوي، شو بتقول الأرقام؟ بتقول إنه مجموع، اسمعوا، مجموع ذمم المشتركين المتراكمة لصالح شركات الكهرباء في الأردن حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، يعني مجموع الديون اللي بدها شركات الكهرباء من الناس حتى آخر شهر 6، وصل إلى حوالي 819 مليون دينار. شو رأيكم بهالرقم؟ 819 مليون دينار مجموع الذمم المتراكمة، رقم مش بسيط أبدا، ورقم إذا بدنا نقرأه بعيد عن لغة البيانات الرسمية سيعكس واقع لازم نوقف عنده. في ناس عندها صعوبة بتسديد فاتورة الكهرباء، تخيل، في ناس عندها صعوبة بتسديد فاتورة الكهرباء، وبالتالي لما تكون الذمم على المشتركين وصلت إلى هذا الرقم فهذا مؤشر على حجم الضغط اللي صارت تمثله فاتورة الكهرباء على الأسر والمستهلكين. إذا دخلنا بالتفاصيل، خلنا نروح على التفاصيل، كويس؟ بتلاقي إنه الذمم المترتبة على المشتركين لدى شركة الكهرباء الأردنية اللي بتغطي عمان ومحافظات الوسط، طبعا مادبة مش السلطة، اقتربت من 500 مليون دينار. يعني شركات الكهرباء بتها ديون، إلها ديون على المشتركين اللي بعمان وبالزرقاء والبلقاء ومادبة نص مليار، 500 مليون دينار تحديدا تحديدا، وصلت حسب الرقم 471 مليون دينار. تخيل. أما ذمم شركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء إربد، هذول الثنتين مع بعض مدرجات بالبورصة، يعني الجنوب والشمال، وصل إلى حوالي 347 مليون دينار. وهاتان الشركتان تغطيان محافظات المملكة الأخرى من الشمال إلى الجنوب. 819 مليون دينار الذمم اللي على المواطنين لشركات الكهرباء، علما انه عدد المشتركين تقريبا 2.5 مليون اشتراك. يعني مرة ثانية وبكل وضوح، الديون والذمم المترتبة على المشتركين لصالح شركات الكهرباء في الأردن وصلت إلى حوالي 819 مليون دينار حتى نهاية النصف الأول من هذا العام. وممكن إذا استمر الاتجاه نفسه رايح نشوف بأنه هذا الرقم يقترب من المليار مع نهاية السنة. لكن وللأمان المهنية لازم نوضح نقطة مهمة كمان، ترى مش كل هذا المبلغ على المواطنين والأسر، لا، في جزء من هذه الذمم يعود على المؤسسات الحكومية وجهات أخرى. يعني من الضغوطات حتى الحكومة مش قادرة تسد من الذمم اللي عليها، لكن هذه الذمم اللي على الحكومة والجهات الرسمية ليست نسب كبيرة، بتوقع 5 مليون، صح يا عمر؟ تقريبا، مش نسب كبيرة. الرقم يظل كبير ويعطي مؤشرا واضحا على أن فاتورة الكهرباء أصبحت عبئا حقيقيا على شريحة واسعة من المستهلكين. وهنا السؤال اللي لازم ينطرح، إلى أين نريد أن نصل؟ لأنه إذا كانت فاتورة الكهرباء اليوم بتشكل هم وغم عند المواطن، وإذا كانت الذمم تتراكم بهذا الحجم، وإذا كان المواطن أصلا يواجه ارتفاع في تكاليف المعيشة، فالحذر، كل الحذر، الحذر، كل الحذر من أي قرارات جديدة ستزيد الضغط عليه. يا حكومات، المواطن ليس ضد تنظيم قطاع الكهرباء، 1، 2 مش ضد ترشيد الاستهلاك، 3 مش ضد معالجة التشوهات، لكن المواطن بده يقدر يعيش، بده يقدر يتنفس، بده يشغل المكيف بالصيف اللي درجة الحرارة صارت تصل لأربعين واثنين وأربعين، بدال ما يظل طول الوقت خايف من الفاتورة. اليوم المواطن الأردني بيضحك على أولاده بيقولهم يابا اطفوا هالمكيف خليه يرتاح، بيقولهم افتحوا الشبابيك شوفوا الهواء الشرقي والدنيا مسكرة. المواطن اليوم بيستخدم الغسالة والثلاجة والسخان وباقي الأجهزة الأساسية بدون ما يشعر أنه كل استخدام إضافي ممكن يدفعه إلى شريحة أعلى، لذلك بده يدفع فاتورة أكثر. لذلك إذا كان هناك توجه لتعديل التشوهات أو تعديل التعرفة فالأرقام أمامكم. لا نستطيع سداد الذمم حال لسان المديونين لشركات الكهرباء اللي عليهم 819 مليون، بقول لك لا نستطيع سداد الذمم، فلا تزيدوش الضغط على الناس، لأنه بالنهاية فاتورة الكهرباء مش مجرد رقم على ورقة، هو جزء رئيسي من دخل الأسرة، هي جزء رئيسي من مصروف البيت، وهي بالنسبة لكثير من الأردنيين سؤال آخر الشهر. تعرف شو بسألوا بعض؟ ندفع الكهرباء ولا ندفع باقي الالتزامات؟ نقصتها؟ الرسالة هنا واضحة، إيصال الناس إلى مرحلة تصبح فيها أساسيات الحياة فوق قدرتهم على التحمل. انتوا افهموا هذه الجملة، الأرقام بتحكي، والأرقام ما إلها مصلحة مع حدا، هاي أرقام واللي أفصى عنها شركات الكهرباء. لما تقول لي 819 مليون دينار ذمم ما لازم تمر ونمر عليها كرقم عابر، لازم نسأل ليش وصلنا لهون، شو لازم نعمل الأهم حتى ما يكبر هذا الرقم أكثر، كيف نحافظ على قطاع كهرباء مستدام من دون ما تكون كلفته لا حساب قدرة المواطن على العيش. لأنه بالنهاية الكهرباء ضرورة مش رفاهية، الكهرباء ضرورة مش رفاهية، ونقدر الجهود الكبرى اللي بتشتغل عليها شركات الكهرباء حتى ما تنقطع الكهرباء على عيني وعلى راسي، لكن أنا كمان بدفع مقابل خدمة. المواطن بده يدفع الفاتورة صح، بس بده يقدر يعيش بعدها. الكهرباء ضرورة مش رفاهية، و819 مليون قيمة الذمم لصالح شركات الكهرباء على المواطنين الجزء الأكبر منها ليس رقما عابرا. وإذا كان هناك نية لتعديل التشوهات وبالتالي تجيبونا شريحة جديدة ولا ترفعوا تعرفة الكهرباء، بحب أقول لك إنه الناس مش قادرة تدفع، الناس مش قادرة تدفع. الله المستعان.
3: صباح الخير أبو محمد. والله بدي أقول لك كلمة واحدة أبو محمد بس، إنه في نسوان اتطلقت من ورا فواتير الكهرباء. والله يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. مهند صباح الخير يا مهند. هلا يا أخوي. هلا مهند، يسعد صباحك.
4: صباح الخير وجميع المستمعين الكرام.
1: الله يحييك. هلا يا مهند.
4: سيد العزيز، أنا عسكري وأحترم مؤسسات الدولة والقانون.
1: الله يحييك.
4: الله يحيي أصلك. أنا أحمل شرف الخدمة تحت الراية الهاشمي وأعتز وأفتخر بأني أحد منتسبين القوات المسلحة.
1: والنعم فيك.
4: والنعم سيدي فيك. لكن نفس الوقت مواطن من حقي أن أحصل على معاملة عادلة من شركة كهرباء، لكن هذا لا يعني أنني أطلب معاملة خاصة أو استثناء من القانون. بل أطلب فقط حقي.
1: تفضل.
4: زيد فضلك. أنا بشهر 12/2024 حدث عندي شورت كهرباء بالبيت.
1: ماشي.
4: في الأسلاك الرئيسية. قمت باتصال بفرقة الطوارئ بشركة الكهرباء، قاموا بالحضور وبلغوني بتصوير العداد وابعث لهم لشركة الطوارئ على الواتساب. تمام. ابعثت لهم صورة العداد. اجوا غيروا العداد ثاني يوم، قالوا لي تراجع شركة الكهرباء. رجعت شركة الكهرباء. تمام.
1: تمام.
4: قالوا لي هناك تلاعب بالعداد.
1: طيب. قلت
4: لهم وين تلاعب بالعداد؟ انا اللي مبلغ عن العطل لشركة الكهرباء. فاتورتي لا تتجاوز 25 دينار وأنا مسؤول عن كلامي قدام أكبر واحد بالشركة.
1: طيب.
4: من 10 سنين 25 دينار لا تتعداها. يعني واحد بده يسرق أو يتلاعب تكون فاتورته عالية. تمام. أنا لا عندي سيارة كهرباء ولا عندي مكيف ولا عندي أي. طيب.
1: يعني مهند أنت بدك تراجع عشان القيمة اللي دفعوا لك إياها صح؟
4: نعم.
1: طيب.
4: غرامة حطني غرامة ألف.
1: أي كهرباء؟ أي شركة كهرباء أنت؟
4: شركة كهرباء إربد.
1: ابشر خلاص وصلت. خذوا. ابشر بالسعادة. خذوا يا شباب مهند، خذوا خذوا. خذوا ماشي. بس بالله خلينا نناقش يا أخوان موضوع 819 مليون الذمم. والله بإذن واحد أحد أي شكوى بتيجيني على هذا الخصوص قطع كهرباء وما إلى ذلك راح نحكي فيها. لكن اليوم إحنا مواطنين مزبوط، مش بقولك في شراكة، خليني أسمع من المواطنين اليوم بعض الأفكار اللي تخفف من الذمم على المشتركين. يعني عندك 819 مليون ماشي، وانتوا بتعرفوا انه الحكومة مساهمة بشكل كبير، ضمان اجتماعي وما الى ذلك مساهمين بشكل كبير في بعض شركات، في شركات الكهرباء الثلاث. ممكن اقل شركة كهرباء الكهرباء الاردنية اللي فيها المساهمة الحكومية اقل شيء، يعني ضمان اجتماعي وما الى ذلك. بس انا سؤالي 819 مليون هذول اللي هن متراكمات، ما في آلية معقول ينخفضن؟ فادي صباح الخير.
5: يسعد صباحك. السلام.
1: هلا يا اخوي. هلا يا فادي.
5: أستاذ عمر، أنا هذا الموضوع من زمان بدي أحكي معك فيه.
1: تفضل.
5: أنا بفضل الله ما علي فواتير، أنا الحمد أول لله. ما تجيني الفاتورة بدفعها لأنه الكهرباء شيء أساسي ضروري.
1: صحيح. تمام؟ صحيح.
5: بس أنا واجهتني مشكلة قبل 3 شهور. بترن علي والدتي تقول لي يوم ما الكهرباء انقطعت عندي بالبيت.
1: كويس.
5: يوم أنا دافع لك الفواتير. بتفاجأ أنه إحنا في أحد الورثة متراكم عليه فاتورة. بتعرف أستاذ عامر زمان الختيار كان يبني هالدار وأولاده يبنوا فوق. وكل ساعات العمارة بسمين باسمها الختيار.
1: ماشي.
5: روحنا لقينا واحد أحد الورثة عليه فواتير متراكمة، لما قطعوا الكهرباء قطعوا على جميع العدادات والاشتراكات اللي باسم
1: صحيح
5: جدي.
1: صحيح.
5: طب يا عمي انا دافع، انا زلمه ملتزم دافع، العداد رقم كذا دافع الالتزامات اللي عليه. انا ليش اروح بذنب غيري؟
1: ولما اسمع الكهرباء. ولما اجيت اني اوصل كهرباء مريت عليك واعطيتك اللي بدك اياه وجيت علي انت وركبت لي العداد، مزبوط؟
5: بالضبط. طب انت يا شركه الكهرباء نظم هاي العمليه، تعالي الشقه الفلانيه بشغلها فادي، سجل العداد باسم فادي وخلي فادي هو المسؤول عنه. ليش انا اخلي يعني واحد مقصر بالدفع يروح الكل بارواه؟ وهذا ما بصير الحكي. بعدين استاذ عامر انت بتسال تقول اليه اذا في اليه لسداد الديون
1: للحل.
5: شركه الكهرباء تيجي تعمل جدول مع زي البنوك ما بيعملوا جدوله، تعال يا فادي عليك 100 دينار بتزيد عليك كل شهر 5 دنانير على الفاتوره بنسدد.
1: ماشي
5: شوية ليوني برضو
1: ماشي فادي، بس هي 800
5: أرجوك رجاء حار.
1: تفضل.
5: موضوع انه العدادات ما تظل، يعني انه كل شخص عنده عداد يتسجل باسمه، يعني حتى لو موافقة الورثة يا سيدي انا كبان، انا بدي موافقة الورثة.
1: صحيح.
5: أنا ما بدي صحيح. برقبة غيري.
1: صحيح صحيح. وهي بتصير بالعائلات اللي بتكون كلها على اسم عداد، على اسم زي ما تفضل فادي، على اسم الختيار، على اسم الورثة. طيب ممكن أسعى شركات كهرباء شو تقول لي؟ تقول يا أخوي ماشي، إحنا حطينا بالإفصاح هذا الرقم مزبوط 819 مليون، بس بتعرف هذا الرقم متبدل. طب الله المتبدل هذا قديش بنزل؟ قديش بده ينزل؟ يصير 800 مليون يعني مثلا؟ وليد صباح الخير يا وليد.
6: صباح الخير أستاذ عامر.
1: هلا يا أخوي، هلا يا وليد.
6: أستاذ عامر بس بدي أسأل سؤال، هل لو مثلا إجت دولة متبرعة عن أردن حكت هاي عن 819 مليون احنا بدنا نسدد على المواطنين الاردنيين بالله تعالى صدقه، هل انتهت المشكله هون؟ ما بعتقد ان المشكله انتهت ابدا. بعتقد ان المشكله راح تستمر وراح المديونيه تتراكم مره اخرى على شركه الكهرباء نظرا للرواتب العاليه اللي بياخذوها الفلكيه ونظرا لاشياء كثير انا وانت بنعرف.
1: الموضوع ما ماشي، الله يسعد صباحك يا وليد، بس الموضوع ما له علاقه بالرواتب. الموضوع انه انت عليك فاتوره وعليك فيها دين، قيمه الديون المتراكمه على الناس كلها من هون لاخر السنه بتصير مليار مليار. علاء صباح الخير يا علاء.
7: يا صباح الورد، كيف الحال؟
1: هلا يا اخوي، هلا يا علاء.
7: انا بدي اناقش موضوع بسيط على شركه الكهرباء.
1: تفضل.
7: تمام. هسه كشركه كهرباء انا عندي سياره كهرباء وبشحن عليها.
1: كويس.
7: إذا دخلت الشحن على السيارة بروح بشحن بكازية، نهاية الشهر تطلع لي 270 دينار. تمام؟ إذا بشحن طبيعي تيجي فاتورتي 230، شو السبب؟
1: عندك مشكلة؟
7: عندي مشكلة، طب وين شركة الكهرباء تعالج لي هذا الحل؟
1: حكيت معهم؟
7: ببعث لهم إيميلات وما حدا
1: بيقول. على أي شركة كهرباء؟
7: كهرباء عمان.
1: طيب خليك تحت الهواء، خذوه يا شباب. تبعثوش إيميلات يا أخوان، لا تبعثوا إيميلات. تبعثوش إيميلات، لأنه في بلورد من بعض الجامعات. بديش أدخل بموضوع آخر، خليني على شركة الكهرباء بالله عليكم، خلوني على شركة الكهرباء أحسن. محمد صباح الخير.
8: صباح الخير أستاذ عامر، يعطيك
1: العافية. يعافي عمرك. هلا يا أخو، هلا يا أخو.
8: الله يعطيك العافية.
1: الله يحييك.
8: رقم فلكي كارثة. وأستاذ عامر يعني ما بدي أطلع عن الخط ولا أحكي بأي أمور، ولكن بدي أحكي شغلة مهمة جدا
1: أرجوك،
8: اللي هي الكلام اللي انت بتحكيه عن الارقام في شركه الكهرباء اليوم ارقام فلكيه مصيبه بتودينا الى مثل ما بيقولوها الى طريق مسدود. لكن كلمه واخرى، شو الشركات الخاصه او الشركات الحكوميه الاخرى اللي عليها المبالغ؟ ما هو انا كمان باخذ قاعده لانه فاتوره والثاني ما بتدفعها تنفصل عنك كهرباء.
1: انا معك، شوف انا معك بس للامانه خلينا نتحدث بامانه، الرقم اللي على المؤسسات الحكوميه رقم بسيط واحد، واثنين الحكومه راح تدفعه، حتى نكون متفقين، حتى نكون متفقين. لانه اقول لك اخوي محمد، اقول لك شغله اخوي محمد، المهنيه يجب ان تكون حاضره، صح؟
8: 100%.
1: تفضل.
8: انا معك استاذ عامر، الحكوميه الان احنا كملت لك، واخرى اللي هي الشركات الخاصه، الشركات المعامل، المدن الصناعية، هاي شركات خاصة عليها مبالغ مالية. لأنه إذا أنا بدي أقول الحكومة عليها 5 مليون ورح تدفعهم أكيد. طيب والمواطنين فاتورة واحدة والثانية غير، يعني إذا نزلت الثانية وكان القيمة أتوقع 70 دينار بتم الفصل المباشر عن المواطن. إذا مجبور المواطن يدفع، يعني خليني أقولها الشعب كامل عليه جزء معين. بس أنا بلاحظ إنه نتجهنا للمواطنين مباشرة. الآن أنا بسأل سؤالي موجه لشركات الكهرباء الأردنية،
1: تفضل.
8: وين هاي المبالغ؟ إذا أنا اليوم الطاقة الشمسية محددة إلي وبمجال معين، طب إذا أنت إذا عندك كذا كم من الضغط كشركات الكهرباء، افتح المجال للناس فالطاقة الشمسية وتركب بطاريات وتشتغل على الطاقة الشمسية إذا أنت شايف أنك مش قادر تعطيهم الطاقة الاستيعابية.
1: طيب محمد، سؤال آخر أنا بدي أطرحه. طبعاً بدي أشكر محمد، شكراً جزيلاً، بس أنا بدي أسأل سؤال معلش. طيب هاي مجموعة ذمم متراكمة صح؟ إحنا اليوم بدنا نساعد شركات الكهرباء عشان نسدد معهم الذمم. هل هناك آلية لو عملنا 50% للمواطن اليوم اللي عليه ديون مثلا وقلنا له تدفع 50%، مش ممكن نحصل 400 مليون أحسن ما يضل 800 مليون ديون؟ هاي إذا بتصير ضمن القوانين والحكومية. أنا مثلا مقترح آخر اقترحه واحد من الإخوان، أنت عليك تقريبا 400 دينار، قسم له إياهن كل شهر 5 ليرات بزبط 10 ليرات حسب الشخص قدرته على الدفع. نقطة ثالثة، إذا كان في تفكير بالتعرف الجديدة أو التشوهات الجديدة ممكن يتأجل ولا صعب؟ يعني هو أنا بنتمنى يلغي. يزن صباح الخير.
9: صباح الخير أستاذ عامر.
1: هلا يا أخوي، يسعد صباح.
9: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
9: سيدي أنا مواطن يزن مهدات من إربد.
1: ونعم.
9: عندي مقترح والنعم من لك يا طيب.
1: تفضل.
9: سيدي إحنا بالنسبة للكهرباء. المفروض يعني إحنا قاعدين العداد اللي هو تبع المنزل بعطورة قاعدين هم 300 كيلو. بس إحنا يعني أي منزل قاعد موجود بالأردن وين ما تروح. هل يعقل إنه على يعني منزل فيه أدوات كهربائية من الجميع؟ هل يقول لنا شركة كهرباء تعطيني 300 كيلو وبعد 300 كيلو 301 بصير علي السعر عندي يعني
1: شريحة جديدة دوبة. شريحة جديدة
9: بصير أنا بخش بشريحة جديدة. طب أنا كمواطن أنا بحكي يعني باسمي قاعد، طب أنا أعطيني 400 أعطيني 500 كيلو على الشريحة الأولى، بعد 500 كيلو يا أخي أعطيني الشريحة الثانية وحط السعر اللي أنت بدك إياه. المفروض يعني انه 300 كيلو لمنزل شو بدهم يعملوا؟ هن للغساله ولا للمكيف ولا للجيزر ولا يعني عندنا جهاز كهربائي موجود بالبيت حدد بلا حرج. انا عندي مكيف من قبل ما يجيبوا العدادات الجديده كان مصروفي مع المكيف 34 دينار وهذا شيء موثق في شركه الكهرباء وانا راجعت عليه وراجعت عدد القراءات كامل. كنت أشغل المكيف عندي 12 ساعة باليوم، 6 ساعات بالنهار وست ساعات بالليل.
1: نعم.
9: وهذا الإشي يعني مثبت عندي 100%.
1: صحيح.
9: كانت تجيني الفاتورة 34-35 دينار.
1: نعم.
9: لما ركبوا العدادات الجديدة ارتفعت معاي الفاتورة من 34 من 45 ل 55 ل 65 دينار.
1: نعم.
9: راجعنا بشركة الكهرباء يا جماعة الخير هذا الأشي ما بصيرش، هاي العدادات الجديدة في مهندس يعني بدون ذكر أسماء قاعد يقول لي أنت لما بتشغل مكيف بتشغل الجلاي بتشغل غسالي بتشغل جيزر. طب يعني إذا العداد هذا نفسه العداد نفسه مش متحمل السعة الكهربائية الموجودة عندي بالمنزل، طب ليش أنت مركب لي العداد هذا؟
1: صحيح. أنا بدي أشكرك. في, في, في, في, في, في, في طرق في طرق للترشيد، بقولك ترشيد صح؟ يعني شيء غريب، يعني بيقول لك يا زلمه خفف غسل. طيب اذا مو ذا نوعيري بدي اغسل، بقول لك شغلش المكيف حطه على 24، واذا انا قاعد بالغور شو بده تسوي معي ال 24؟ بقول لك تستخدمش الهيتر، تحطش جيزر. اذا شو يعاد خلص خلينا اضل اسخن مي زي زمان. تذكروا زمان؟ تذكر تجيب لقن هالمي تعبي مي وتحطه على البابور تخلص. هل تعلموا بانه اليوم في اردنيين صاروا يستخدموا البطاريات بدل الكهرباء؟ تعرف بروح يجيب بطارية وبوصلها بداره وبستخدم. وفي بعض من الناس صارت تتجه نحو هذا الاتجاه. أسا اللي بسمعني من الشركات الكهرباء ولكن من ينطل عنا بالسلاف يا ضلا، بكرة الناس بطل تشترك بشركات الكهرباء. الشركة الكهرباء الوطنية عليها 5 مليار ديون. يعني السؤال والله العظيم ما بعرف شو بدي أسأل. أنا بدي أسأل سؤال واحد، هل من الممكن
10: تبسيط على الناس؟ هل من الممكن نحل هاي المشكلة؟ اليوم الكهرباء خدمة بتقدمها الدولة عن طريق الحكومة للمواطنين، طب ما هي خدمة وأنا بعطيك بدل هاي الخدمة، ليش الارتفاع؟ ليش هذه الارتفاعات كلها؟ ليش هاي الديون يا أخوان؟ 819 مليون أنتم مستقلين بالرقم. محمد صباح الخير يا محمد.
11: يسعد صباحكم محمد، كيف حالك؟
10: هلا يا أخوي، هلا يا سيدي
11: محمد. بس أنا في عندي نقطتين. تمام،
10: تفضل. طبعا
11: أنا كنت ساكن ببيت قديم له 10 سنين، كانت الفاتورة بين 25 ل 40.
10: طيب.
11: طول عمره تمام.
10: آه.
11: سكنت ببيت جديد وعمار وساعة جديدة وكل شيء جديد، أول 3 أشهر كانت تيجي نفس الإشي 25 ل 40، قلنا ماشي طبيعي. أجد ثلاثة 4 أشهر تيجي 100 100 وإشي. رجعنا شركة الكهرباء يا عمي نفس الاستهلاك نفس الاشي، ما جبناش شاحن ولا جبنا اي ولا شمعة جديدة، نفس الاجهزة اللي كانت قديمة نقلناها جديدة. بقول لك هذا يا عمي هالك دي توزع الجميع، طب هالك ومديونية، طب ليش؟ طب ثانيا هالك راجع اللي عدم مؤاخذة مثلا بالطاولة بسي، طب انا شو ذنبي اتحمل خطيته انا يعني؟
10: طيب ماشي، انا بدي اشكرك. وفي في عندك انت اليوم السرقات اللي بتصير، في شيء اسمه سرقة، شو ما بدهم يزبطوه من مصطلحات يقولوا عنه فاقد يقولوا عنه مش فاقد، السرقة أنا بدي أحكي عن السرقة مش الفاقد الفني، بدي أحكي عن السرقة. طيب سؤال كثير بسيطة، ماشي، أنا مش قادر أمسك اللي بيسرقوا؟ إذا أنا مش قادر أمسك اللي بيسرقوا، ليش بدي أتحمل أنا الملتزم؟ الملتزم بتحمل عن الغير ملتزم، وبتروح على واحد بصير يقول لك الناس ما هي بتسرق كهرباء. طيب ماشي، سرقة حرام احنا عارفين، بس احنا سألنا حالنا سؤال، ليش الناس بعض الناس والأقل وإن شاء الله إنهم غير الكل يبطل، ها ليش صاروا يتجهوا نحو السرقة؟ ليش؟ بتعرفوا في ناس بقول لك ما هي من الدولة، بقول لك ما هي كهرباء للحكومة، بتعرف في ناس بيحللوا سرقتها طبعا، وهذا حرام، هذا يحتاج الى فتوى، احنا كنا عارفين انه حرام، لكن انا اتحدث بما يقوله البعض، واللي بروح على الناس وبيحكي معهم وبشاركهم وبروحون هون بيعرف الناس شو بتقول. اذا بدنا نعالج الفاقد خلينا نخفف على الناس، بنعالج الفاقد. احمد صباح الخير.
12: صباح الخير بك عامر.
10: هلا يا اخوي، تفضل.
12: معك احمد ابو رواق من الصريح.
10: ونعم، هلا يا احمد.
12: أنا أمنك والله حيك. أنا عندي مشكلة الكهرباء.
10: آه.
12: حاولت إني أحلها يعني أركب طاقة شمسية.
10: أها.
12: بس جيت أرجب الطاقة الشمسية قالوا لي قدم الطلب لشركة الكهرباء، قدمنا الطلب بعد تقريبا 3 شهور.
10: أها.
12: وإنهم بحكولي رفضت المعاملة.
10: ليش؟
12: شو السبب؟ شو السبب؟ دور، أنا قعدت بجوز أكثر من 3-4 أيام وأنا أدور، بس شو السبب؟ توصلوني شركة الكهرباء إنه المحول بعيد عن البيت 1200 متر. قلت يا عمي طيب والحل؟ وهم بيقولوا والله ما في حل غير تقدم اعتراض، تدفع تقريبا 170 أو 100 وإشي يعني. فجيت أنا أدفع، قلت لهم طب يا عمي هذول هسه أنا دفعت 170، شو الإجراء عليهم هسه؟
10: أيوة.
12: بقولوا هذول خلاص مش مسترجعات، بس 90% 95% راح يتوافق على معاملتك،
10: يعني يدفع المصريات ومبروك.
12: أيوة، قلنا ولا الضالين أمين.
10: أيوة.
12: دبرنا المصريات بالتي هي الله أعلم كيف دبرناهن، دين من هون ومن هون.
10: أيوة.
12: عشان نخفف حالنا.
10: كويس،
12: دبرنا المصريات ودفعناهن وقلنا يلا ولا الضالين امين. غبنا فتره رجعنا عليهم وهم بيقولوا رفضت المعامله. طب يا عم كيف رفضت المعامله؟ ما انت قلت 1 2 3. وهم بيقولوا لا رفضت المعامله ما بزبط، غير تيسير شبك بين المحولات.
10: رجعوا لك المصريات يا احمد؟
12: نعم،
10: رجعوا المصاري اللي دفعتها على الاعتراض.
12: لا ما الله خلص ميتات.
10: ما هو لحظه، ما هو باي وجه قانوني أنا لما أعترض وأدفع مصاري بدي أدفع هذا المبلغ الاعتراض، ليش؟
12: والله هذا ما عرفنا شو أبوه، قالوا مش مستردات، قلنا ماشي، بس شو في عليهم
10: خليك
12: يعني راح يمشي الأمور ما مشت.
10: خليك يا أحمد،
12: وسكروا على الموضوع.
10: لا لا تسكرش على الموضوع، خليك عمر، خذ أحمد، خذوه خلوه. معلش اليوم بديش أحكي مع الشركة المقابلة لأنه الموضوع مش فردي، لو على واحد بنحكي معهم بقولوا ما عم يحلوا مشكلة، بس الموضوع مش واحد أبدا، الموضوع جماعي. معاذ صباح الخير.
13: صباح الخير والسلام عليكم.
10: هلا يا أخوي. هلا يا معاذ.
13: الله يعطيك العافية.
10: الله يحييك.
13: والله أنا يعني بسمع المكالمة من الصبح والأرقام، ورد لدي استفسار، قلت يعني خليني أسأل الاستفسار هذا وعاد الإجابة عندكم وعند شركة الكهرباء. بتحكي الشركة عندها 819 مليون ديون على المشتركين. وعدد المشتركين 1.5 مليون. يعني الحسبة بسيطة، كل مشترك عليه 327 دينار يعني مديونين.
10: سيد هاي إذا بدنا نحسبها رياضيات، إذا بدنا نحسبها رياضيات هيك.
13: وهذا الرقم بترك تساؤل، يعني هل يعقل هذا الرقم صحيح؟
10: الرقم اللي الديون 817 مليون؟ تفوت على بورصة عمان، على إفصاحات الشركات، على شركة
13: هذا الإفصاح من عندهم، أنا بشكك بالإفصاح تبعهم.
10: لا بتقول يعني إنه ما إلهم ذمم هالقد على الناس؟
13: يعني حسبة بسيطة، 819 مليون على 2.5 مليون مشترك، على فرض إنه كل المشتركين مديونين، وأنا بتوقع 70% من المشتركين مش مديونين، كلهم مشتركين بسيطين من القرى، يعني فاتورة 20-25 ليرة، لا يعقل عليه 327 دينار. هذا أخذناه متوسط حسابي، وإذا إحنا شلنا الناس اللي سادين معناها الناس اللي عليهم ديون عليهم بالآلاف. فهذا تساؤل لدي، يعني بتركه بين إيدي.
10: ماشي، صار. أبشر يا سيدي. التعرف المنزلي المدعومة طبعا الحكومة بتدعم بالمقابل، مزبوط؟ في ليرتين دعم تقريبا، لكن اليوم قيمة الدعم اللي احنا بندعمه للناس ليرتين. بس خلينا نروح على التعرف المنزلي اللي اهم شيء. التعرف المنزلي من 1 لـ 300 كيلو واط، كويس؟ بدنا ندفع 5 قروش لكل كيلو واط، صح؟ صورة 301 بدك تدفع 10 قروش. من 301 ل 600، الـ600 بدك تدفع 20 قرش. لما اقول لك لفت غساله بتصير تدفع 10 بدال 5، رد علي. مع شغله مكيف صير تدفع 20. هاي المدعومه اللي هن قديش؟ ليرتين بيعطوك عليهن. الغير مدعومه من 1 الى 1000 120 فلس لكل كيلو واط، ومن 1000 واكثر من 1000 150 فلس لكل كيلو واط. معي سعادة النائب قاسم القباعي عضو لجنة الطاقة النيابية. سعد الله صباحك دكتور.
14: صباح النور يا
10: خالد. يعني اليوم نقرأ بأنه إفصاحات شركات الكهرباء تتحدث بأن لها ذمم 819 مليون.
14: نعم.
10: ذمم متراكمة.
14: نعم.
10: سؤال اليوم، كيف يمكن سداد هذه المديونية اللي على الأفراد وليست 819، بدها تكون أقل شوي؟
14: نعم.
10: في ظل الوضع الحالي اللي احنا منعيشه، وطبعا هذه الديون هي الديون المتراكمة. سعادة النائب تفضل.
14: يعني حان رضا تفعفي أول شيء.
10: الله يعافيك يا رب.
14: صح، هي ديون متراكمة، وهذه الديون يعني تبينت بعد ما ركبت العدادات الذكية وأصبح هنالك تحصيل كل 60 يوم مرة نتيجة القانون الكهرباء الجديد، ولكن هاي تراكمت من سنوات طويلة وهي مبالغ كبيرة. يعني بعض البيوت تلاقي عليه 5000 و6000 نتيجة يعني فترات السابقة اللي ما كان فيها عدادات ذكية وما كان ما كانت طيب بالكفاءة الحالية. المشكلة انه يعني الشركة تحاول انها تحصل هذه الديون، لكن ومع كل التسويات اللي بتعطيها الشركة المتخلفين عن السداد، بس ما معهم فلوس يدفعوا. تحاول الشركة قدر الإمكان أنها تعمل تسويات، لكن هؤلاء الناس يعني أحيانا فقراء.
10: صحيح. أنا سؤالي ليس على الرقم كأنه 819 أو 800 أو ما إلى ذلك. أنا أطرح السؤال يوم سعادة النائب، وأنت عضو لجنة قانونية آسف طاقة ومعروف دكتور قاسم، سؤالي هو ماذا يعني هذا الرقم؟ لما يكون الأردني مديون لشركات الكهرباء ب 800 مليون حتى آخر شهر 6، يعني على آخر السنة الله أعلم قديش بده يكون، ماذا يعني ذلك؟
14: هذا يعني أنه الناس مش قادرة تدفع الكهرباء. ماذا يعني أنه
10: والكهرباء ضرورة وليست الكهرباء ضرورة وليست رفاهية كمان اليوم؟
14: لا أساسيات ولمعلوماتك يعني نحن نعتقد أن المياه هي يعني ستلحق بالكهرباء بنفس الشيء. هذا يعني انه احنا امام مرحله حقيقيه، وهي
15: يعني يبين مقدار الفقر والحاجة اللي موجودة فيها الناس. يعني ببساطة شديدة جدا هسه يعني ومع محاولات الشركة لتقسيط المبلغ والوصول إلى تسويات، لكن حتى هؤلاء الناس يعني مش قادرين يصلوا لهيك تسويات ويدفعوا ضعف قدراتهم المالية. لا أزود من ذلك، أزيد من ذلك، الآن يعني في كأنه سيظهر شركة ما تختص بإقراض الناس لدفع الكهرباء، فاللي
10: شركة ما معلش شركة ما بإيش؟
15: هنالك محاولة شركة أقراض فقط لفواتير الكهرباء،
10: شركة إقراض لفواتير الكهرباء.
15: نعم أنا سمعت بهذا الكلام، لا أدري ماذا يعني
10: باجتماعكم في لجنة الطاقة، باجتماعكم بلجنة الطاقة. بس أنا بدي أسأل سؤال معلش سعادتك.
15: نعم
10: يعني 819 مليون ألا يدل ذلك بأنه ارتفاع إن هناك ارتفاع بأسعار فواتير الكهرباء بالأردن؟
15: طبعا يعني احنا طيب. دائما
10: سؤال آخر اليوم احنا مديونين بخمسة مليار من شركة الكهرباء الوطنية مزبوط؟
15: شركة الكهرباء الوطنية مديونة بستة مليار ومئتين مليون.
10: ستة مليار. شركات توزيع الكهرباء ربحانة مزبوط؟
15: شركات توليد الكهرباء ربحانة.
10: طيب 819 مليون ذمم على المواطنين صح؟
15: مليار إلا يعني
10: نحط على الأردني مليار عشان ظل شركات توزيع الكهرباء تربح. أنا تربح، أنا مع إنها تربح، أنا مع إنها تربح، بس خففوا لي هامش الربح. أنا مع إنها تربح ولأنها بتقدم خدمة، بس خفف هامش الربح. لما اليوم أنا أشوف إنه إنه إنه في 819 مليون على الأردنيين كهرباء،
15: نعم
10: يعني الأردني مش قادر يدفع الفاتورة، والحديث بأنه ربما يكون هناك يعني بالمستقبل إعادة التعرفة، يعني بتقوم يرفعوها كمان.
15: سيدي أول شيء أحسنت أنت في أنه يعني وضعت إصبعك على الجرح الحقيقي. مشكلتنا في الكهرباء وارتفاع ثمنها يعود إلى أن هنالك شركات توليد أخذت عقود ربطت فيها شركات الكهرباء الوطنية لسنة 2048. هذه العقود لم تكاك منها وهي وقعت في ظروف أنا لا أعرف كيف وقعت بها.
10: ماشي.
15: نشتري كيلو الكهرباء ب 12 قرش مع أنه يعني توليد الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية بالأردن، ونحن أحد أكثر بلدان العالم بالسطوع الشمسي 314 يوم من 365 لا يكلف أكثر من قرش.
10: يعني إحنا بدنا نسد المديونية حساب المواطن، هيك بفهم أنا؟
15: لا والله أنا حتى نكون دقيقين أكثر، إحنا لدينا شركات التوليد المتربحة والتي يعني تحصل مليارات الدنانير إذا مش مئات الملايين على حساب المواطن بعقود وقعت دون أن تكون مدققة ودون أن يراجعها أحد ودون أن تكون، وأعتقد أنها يعني هي تدخل من باب الغبن الفاحش.
10: سعادتك سؤال في ظل هذه الأرقام، إذا خرجت الحكومة وقالت إنه لا كم شهر مثلا بدنا نعدل التعرفة عشان نزيل التشوهات، ماذا سيكون موقف مجلس النواب اليوم؟
15: لا شوف احنا كنا نتكلم عن تعديل الشرائح بحيث تصبح الشريحة الدنيا اللي هي بخمس قروش من كيلو إلى 600 كيلو وات
10: يصير شلن.
15: بصير شلن، وهذا يغطي 93% من المواطنين الأردنيين.
10: راح تقبل شركات الكهرباء؟ راح تقبل شركات الكهرباء ولا بتقول لك راح أخسر؟
15: لا شركة الكهرباء الوطنية ستخسر كثيرا. الحل الحقيقي يعني حتى أكون واضح وحتى الناس تفهم، الحل الحقيقي أن يعاد النظر بعقود العقود مع شركات التوليد. لدينا عدة شركات توليد معظمها تستوفي 12 قرش أو 13 قرش في بعض الأحيان على الكيلو الوات الواحد، وهذا يعني غبن فاحش، ومن وقع هذه العقود ووقعت في ظروف لا نعرفها ولا ندري عنها وكان بيقولوا لك الآن أنه لا انفكاك من هذه العقود ووقعت في ظروف معينة لأن الأردن كان يخشى أن يواجه نقصا حادا بالكهرباء واضطر إلى توقيعها، كله كلام فاضي طبعا.
16: لكن أنا وجدت أن هنالك دول زي الأرجنتين وزي البرازيل وقعت فيها عقود ظالمة كما العقود التي لدينا واستطاعوا انفكاك منها أمام المحاكم الدولية من طيب. باب الغبن الفاحش لدينا طيب. غبن فاحش
10: كويس.
16: لدينا شركات توليد تستوفي مئات إلى طيب. إلى مليارات الدنانير من الأردنيين طيب. على حساب دمهم وعلى حساب طيب. أرزاقهم وعلى دكتور. حساب كذا وهذه الشركات خدعت الناس.
10: طيب سؤال دكتور اليوم الجمارك على السيارات الأمريكية انخفضت اللي هي البنزين والهايبريد والكهرباء انخفضت نعم. وأكبر نعم. انخفاض كان والله أعلم بالكهرباء وصل انخفاض تقريبا ل 50% إلى 55% نعم. هاي واحد اثنين اليوم الأردنيين بزاد شرائهم لسيارات الكهرباء يعني 25 إلى 30 ألف سيارة من أصل 70 ألف سيارة سنويا بيشتروها الأردنيين كلها صارت كهرباء
16: نعم.
10: سؤالي هذا سيؤثر طبيعي على ضريبة المحروقات اللي هي ضريبة البترول اللي هي ضريبة البنزين مزبوط والسولر
16: نعم.
10: مزبوط
16: نعم.
10: هل تعتقد أن تذهب الحكومة إلى رفع سعر زيادة الكهرباء أم لا؟
16: لا هذا مو مطروح حاليا زي ما حكيت لك أخويا عامر احنا كنا طارحين انه لا يعني نوسع الشريحة الفقيرة الى 600 كيلو وات ولكن يعني ظروف شركة الكهرباء لا تساعد اطلاقا على ذلك ومديونيتها وهي تخسر سنويا تقريبا 400 مليون وبالتالي من الصعب يعني انك تصل الى هذا القرار
10: طيب.
16: الحل الوحيد واعيدها مره ثانيه وثالثه ان يعاد النظر بعقود الموقعة مع شركات التوليد
10: طيب.
16: التي انا ادفع بان هذه العقود خدعت الاردنيين وانها مجحفه جدا بحق المواطن الاردني وان المواطن الاردني يدفع فاتوره كهرباء عاليه من اعلى
10: طيب.
16: الفواتير في المنطقه
10: نعم.
16: نتيجه هذه العقود غير السليمه.
10: شكرا جزيلا لسعادة النائب عضو لجنة الطاقة النيابية النائب قاسم القباعي. بس أنا حاب يعني شيء واحد والله هاي الأرقام اللي قلتها اليوم هي أمام مجلس النواب وأمام الحكومة يا ريت ينظروا إلى هذه الأرقام. لما تكون الذمم على الأردنيين 819 مليون دينار بس كهرباء احنا ما فتنا بالمي. بعد الفاصل
17: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوالت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف.
18: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
19: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي شكراً على ثقتكم بنا.
20: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعياً 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية 100,000 دينار الجائزة الكبرى 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
0: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح

مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق. وللحديث أكثر حول ذمم المشتركين لصالح شركات الكهرباء في الأردن، اسمحوا لي أن نرحب بالمهندس خبير الطاقة عامر شبك. أسعد الله صباحك، شكرا لحضورك.
1: صباح النور لك ولجميع مستمعي لك عامر بيك.
0: سيدي، 819 مليون مجموع الذمم المشتركة المتراكمة، أعتذر، لشركات الكهرباء، ماذا يعني هذا الرقم اليوم؟ لما بدي أسألك إياه اليوم، أنت شو يعني هذا الرقم؟
1: 3/4 مليون معطلة الآن في السوق من الدورة الاقتصادية، هذا بيأثر على الاقتصاد، هذا بيعني أنه في عجز من المواطنين نتيجة ارتفاع تكاليف الكهرباء عن دفع قيمة فواتيرهم، هذا بيعني أنه العدادات الذكية حتى اللي يعني إحنا لاحظنا الآن 95% تقريبا عددات ذكية بين المواطنين ما فادت في سرعة التحصيل. بالإضافة أمر مهم عامر بيك، 800 مليون ما تفصلت في بيانات شكل الكهرباء، شو الجزء اللي خاص بالحكومة، شو الجزء اللي خاص بالشركات، المواطنين، شو الفواتير اللي كانت قبل هذه السنة ويعني مستحيل تحصيلها، ليش ما حصلوها لغاية الآن مع أنه في عددات ذكية المفروض أنها تفوتر بشكل أسرع وتحسب على المواطنين وتفصل حتى بشكل أسرع.
0: تعتقد أن يكون الفاقد جزء من هذه الأرقام حاسبينها ولا بخلوا الفاقد لحال؟
1: الفاقد موضوع آخر تماما، الفاقد أيضا قصة تحتاج إلى مساءلة أخرى، الفاقد كبير لما نحكي لو وصل 11%، حتى لو البيانات أشارت بأنه الشركة قلصت الفاقد لكنه 11%
0: فقط 11%،
1: وهذا لشركة توزيع وحدة، وهذا أمر يعني غير مقبول بشركات التوزيع عالميا، النسب من 3-5% المفروض، وبدنا نعرف هذه الـ 6% الإضافية 11% بالمحصلة كيف تعاملت مع الجهات الرقابية المسؤولة عن شركات الكهرباء ومين دفعها.
0: أنا هذا سؤالي، كيف يتم تعويض الفاقد من قبل هذه الشركات
1: بالضبط؟
0: هل يتم توزيعه على المواطنين ولا هناك
1: تقرير ديوان المحاسبة قال أنه يتم تحميله على السعر العام وبالتالي يتحمل جزء كبير منه المواطن، لذلك تقليص الفاقد هذا بنحكي 11% شركات توزيع أو شركة توزيع واحدة،
0: 11% شركة توزيع واحدة مش الثلاث
1: بالضبط. شركة توزيع واحدة، ما حكينا باقي الشركات، ما حكينا ل يعني أيضا التوليد، ما حكينا للنقل، فلذلك أنه لما يوصل عندي في الشتاء ل20% هذا فاقد كبير جدا، وجزء منه أعتقد دوره أيضا على نفس هذه الشركات، جزء منه اللي مش معروف وما بيدعوا أنه هذا جزء كبير لصالح السرقات. طيب كيف لصالح السرقات وأنا مش قادر أضبطه لغاية الآن، مع أنها الدولة يعني بتسخر كل خدماتها ومؤسساتها لضبط أي يعني مخالف أو اعتداء أو سارق أو كذا، يعني أنت بتشوف بعض الناس بتروح سيارات مسلحة عليهم، فما في حجة الآن إلا لضبط كل سرقة يتم في هذا الشأن. بالإضافة أنه الأسعار، يعني الأسعار مرتفعة، يجب أن تكون تتناسب مع دخل المواطن، وإحنا قاعدين بحكي مش في قصة بسيطة عمر بيك، هاي كهرباء هاي بتدخل كل بيت،
0: أساسية
1: مثل الصحة
0: أساسية
1: مثل التعليم، فأنا ملزم بأنه تكون سعرها مناسب حتى أنشط اقتصادي. أنا أجزم بأنه سعر الطاقة كان سبب رئيسي لضعف النشاط الاقتصادي في الأردن. أنا ما بيعنيني رقم جاء من أي جهة معينة أن النمو قد يصبح 3% في العام الحالي أو العام القادم، أنا بهمني هذا النمو شو بده ينعكس على المواطن، تراجع نسب الفقر، تراجع البطالة، كم عدد المواطنين اللي شغلتهم، كم عدد اللي فقدوا وظائفهم، هل أن انخفض أم زاد، فهذا اللي بهمني أنا، بالتالي شو بينعكس النمو الاقتصادي والنشاط الاقتصادي على المواطنين وعجيب المواطن، بهمني ابن القرية، ابن المدينة، ابن المخيم، المواطن المحدود الدخل، هذا المواطن كم يستنفذ قيمة الفاتورة تستنفذ من دخله، تأخذ نص دخله، هذا مش معقول. أنا مش معقول على أساس أضوي كهرباء عندي في البيت أنا أدفع نص راتبي لشركة الكهرباء، وهذا مع وجود رقابة حكومية كمان.
0: طب سؤالي، أسعار الطاقة بالأردن هي الأعلى في المنطقة أسعار الكهرباء؟
1: نعم صحيح، الكهرباء والمحروقات الطاقة بشكل عام هي من أعلى النسب في المنطقة، وهذا كان واضح في تقارير دولية بخصوص الأردن، مش من عند الكلام ولا مبالغة ولا يعني تحميل زيادة عن حده، الأردن الأعلى في من الأعلى في موضوع الكهرباء والمحروقات طاقة بشكل عام في المنطقة، شمال أفريقيا، الشرق الأوسط، الوطن العربي كمان.
0: طيب اليوم فاتورة الطاقة كم تمثل من دخل الأردني؟ لما أقول لك أنه 819 مليون ذمم.
1: ممتاز. هذا الذمم حكينا لازم يتفصل.
0: صحيح.
1: على
0: صحيح.
1: مين ولمين وليش.
0: صحيح.
1: وكذا.
0: صحيح.
1: وكمان في عليهم ذمم شركات الكهرباء، لا شركات الكهرباء الوطنية وهي شركة حكومية.
0: صحيح.
1: الآن مديون. أنت أعطيت الخلاصة. أنا إذا بدي أحسب قيمة الطاقة بالنسبة لأي مجتمع، شو نسبة هذه الفاتورة، فاتورة الطاقة من دخله؟
0: جميل.
1: هذا من هون بحدد إذا كانت مرتفعة أو منخفضة.
0: أه.
1: بالنسبة لدخل المواطن، أنا لما يكون عندي 30-40% بحطها طاقة، مرات توصل 50% طبعا حسب الدخل.
0: صحيح.
1: بمتوسط الدخول بالأردن 30-40% بدفعها فاتورة طاقة متوسط. طبعا
0: في 30% من دخل الأردني طاقة.
1: بالمقارنة أنا لما وصلت أوروبا مثلا 7% دقوا جرس الانذار في أوروبا،
0: 7%
1: انه صار 7% من دخل المواطنين قيمة الفاتورة الطاقة، كهرباء ونقل. فلذلك عندما توصل إلى عندي 30%، هذا مش جرس انذار بس، هذا بالفعل المفروض يكون حالة طوارئ في مجال الطاقة.
0: ولما تروح تسألهم يقول لك انتم ما بتعرفوا شو الجهود اللي احنا بنعملها حتى ما تنقطع الكهرباء بالأردن، شو أجاوبه؟
1: يا سيدي هذا مش جميلة. أنا لما يكون عندي
0: هذا شغله،
1: أنا بدفع هذا شغله.
0: أيوه.
1: وبالإضافة أنه الدولة يعني هيئت كل منابرها لخدمة شركات الكهرباء، مع فيه من الجمارك بضاعتهم تيجي بكل سهولة، ماخذ عقود امتياز ل20-25 سنة، في استراتيجية من الدولة مش من شركات الكهرباء، في محطات توليد للدولة مش تابعة لشركات توزيع الكهرباء، في خطط من الدولة بتبنيها حتى ما تنقطع الكهرباء، في تأمين وقود رخيص الثمن سواء يعني غاز أو في طاقة شمسية أو في كذا، هذا كله الجهد العام للدولة لا يذهب لصالح أحد، هذا يذهب لصالح استراتيجية الدولة في 20 سنة صممت بأنه الكهرباء مش مفروض تنقطع عنا مثل البلاد اللي حوالينا على الأقل القراب منا يعني. فبالتالي هذا ما بيذهب لصالح أي جهة، بالعكس أنا عندما تنقطع مش مفروض تنقطع ولا دقيقة المفروض تنقطع، لأنه أنا الدولة أمنيت لك كشركة توزيع كل سبل اللي المفروض أنت طيب. تأمن هذه الخدمة للمواطن.
0: من يملك شركات التوزيع الرابحة؟ احنا في عنا الشركات الحكومية خسرانة مديونة.
1: نعم صحيح.
0: وشركات التوزيع اللي فيها استثمار حكومي ايضا لكن فيها مستثمرين ربحانة. طب كيف المعادلة؟
1: يعني شركات الكهرباء ما بدي ارجع لك للسابق، هي لغز كبير،
0: ماشي. لكن التوزيع،
1: لكن التوزيع، لكن التوزيع ثلاث شركات عنا.
0: صحيح.
1: شركات مساهمة في جزء منها للمواطنين، في جزء منها لصندوق الضمان الاجتماعي.
0: صحيح.
1: الآن هذه الشركات لكن تدار بشكل عائلي، بعض هذه الشركات
0: أيوة.
1: تدار بشكل عائلي، فلذلك يغلب عليها طابع العائلة، ومجلس إدارتها يعني يتبع لهذه العائلة، حتى أنه الشركات التي يعني تستوفي الخدمات في هذه الشركة يعني مثلا أحد الشركات، احنا طبعا كل حديثنا عامر بيك مش موجه لصالح أي شركة أو ضد أي شركة،
0: لا عموما
1: احنا بنحكي بشكل عام. أحد الشركات مثلا المفروض أنها ما تربح، هيك اتفاقها مع الحكومة، ما أخذ امتياز لسنة 34،
0: ماشي،
1: فالمفروض أنها ما تربح مثلا أكثر من 16% من رأس المال، تقريبا 19 مليون صار الآن. طب أنت
0: 16% يساوي 19 مليون سنوي.
1: بالضبط. فأنت ماشي. يعني هذه الشركة كان رأس مالها في عام 2022 88 مليون، أصبح رأس مالها 110 مليون. كيف أصبح رأس مالها 110 مليون؟ طب أنت بتأخذ ثمن المحولات، ثمن الأعمدة، ثمن الإسلاك، ثمن الكذا من المواطنين.
0: صحيح.
1: توسعك من حساب المواطنين، أنت هيك حسبت المواطن مرتين، حسبته أنه أنت أضفت ربح إلك من رأس مال الشركة، وحسبته أنك أيضا أخذت منه ثمن التوسعة اللي مش إلك، يعني ثمن المحول للناس، الأرض للناس.
0: صحيح.
1: فهنا في مشكلة في الرقابة، أنا بعتقد يعني بحاجة أنها تجاوبنا عنه الجهات الرقابية في هذا الموضوع. بالإضافة أنه هذه الشركات أنت محدد لها مربح من الحكومة، طب هذه الشركات عندها أيضا شركات بتستنفذ مرابح هذه الشركة، كيف يعني؟ يعني أنت محدد لها 16 مليون،
0: ماشي.
1: أنا كشركة كهرباء معينة سين مش مفروض أربح إلا 16 مليون مثلا
0: بالسنة، ماشي. وإذا توسعت
1: طيب كيف أنا قاعد بعمل 16 مليون؟ أنا بخلق شركات رديفة حتى تمتص هذه الأرباح، وأنا صاحب هذه الشركات، فإذا هذه التفاف على أكثر من جهة، على المساهمين، على صندوق الضمان، على أرباح الحكومة.
0: ليش الحكومة بتعرفش؟
1: المفروض أنها بتعرف. طب الشركات هاي اللي التفت على الأرباح كم أرباحها؟ 60 مليون
0: و16 مليون هاي صار 76
1: طيب
0: مليون.
1: أنا فوائد المبالغ اللي أنت ماخذها تأمينات من الناس كم سنويا؟ في 160 مليون هاي
0: تأمينات
1: الناس بدفعوها لشركة الكهرباء مقابل أنه أنا ماخذ عداد. أول شيء هذا التأمين أنا مش مقتنع فيه. أنت عندك عداد وقت ما الكهرباء بدك تقطعها بتقطعها وبتأخذ أيضا رسوم عداد
0: التأمين على شو؟
1: وعداد وأيضا سعر كهرباء مرتفع. فليش تأخذ أنت تأمين؟ ليش تأخذ تأمين على الشركات على العداد الكهرباء؟ إحنا ما بنحكي تأمين، أنت بتعرف 160 مليون يعني على عدد المشتركين كل مواطن دافع 100 دينار كل مواطن دافع 100 دينار.
0: أنت تتحدث عن شركة واحدة على ما يبدو.
1: على شركة واحدة. أنا مثال بضرب.
0: ماشي. لأنه 2.5 مليون عندنا اشتراك.
1: لا ضد ولا لصالح هذه الشركة. لكن أنا بحكي مثال بشكل
0: مثلاً
1: عام.
0: مثلاً.
1: أنا هذا السؤال بوجهه للجهات الرقابية حتى تبحث بما أتكلم به. وأنا مستعد طبعاً لتوضيح أي
0: صحيح.
1: أي موضوع
0: صحيح.
1: لهذه الجهات.
0: نعم.
1: طيب أنا لما أكون كل مواطن دافع 100 دينار بالمعدل.
0: تأمين.
1: في ناس دافعين 50,000 ترى. وهذه الأموال أنا ما بعرف مين بأخذ فوائدها. مين بيشغلها؟ وين بتروح؟ وين أرصدتها؟ حتى في البيانات المالية لهذه الشركات مش واضح.
0: ولا بالإفصاحات.
1: تعرف فوائد هذه الأموال 160 مليون قديش تقريبا سنويا؟ 12 مليون 13 مليون تقريبا. إذن هي قد الأرباح المفروض أنها تربحها. هل هذه بتشغلها طيب في إنشاء شركات جديدة؟
0: معلش
1: على حسابي أنا؟
0: معناته سامحني، معناته الكهرباء بالأردن اليوم صارت بزنس.
1: طبعا بزنس، بزنس ونص.
0: بس هاي الكهرباء اليوم هي من حق الحكومة أن تقدمها لمواطنها الموجود قاعد عندها.
1: سيدي أصلا موضوع أنا أعطي شركة 30 سنة هذا خطأ، هذا خطأ يعني جسيم
0: وسامح لها ب16 مليون سنوي.
1: مش مفروض هذا الكلام. هذا في الدول الأخرى. أنا أي خطأ على أي شركة بوقفها ستوب، خلال أسبوع بشغل شركة ثانية لأن أنا أملك الشبكة.
0: طب ليش الحكومة ما تستلمها؟ معلش يعني
1: مثلا لا يعني احكي مثلا
0: صندوق استثمار اموال الضمان. ليش
1: صندوق استثمار اموال الضمان؟ شركات اخرى اجت يعني عندنا شركات اخرى اجت بدها تستثمر في هذا الحقل.
0: ما وافقوا؟
1: ما وافقوا.
0: ليش؟
1: واتوقع في وقتها دفعوا امتياز اكثر من بعض الشركات. يعني في 2014 معظم العقود صارت 2014. للاسف هذه كانت سنه كبيسه على الطاقه في الاردن. عقود الطاقه صارت في كذا بغض النظر عن من كان في
0: طب معلش اليوم هناك هل ما زال هناك تشوهات بالتعرفة حسب الحكومة؟
1: يعني كل ما عامر بيك كل ما يحكوا في
0: تشوهات
1: إزالة للتشوهات
0: معناته في رفع.
1: نحكي في تشوهات جديدة. يعني شوف قديش الآن في في فئة سعرية. شوف الآن هل من المعقول إنه المواطن المدعوم يعني الفقير يعني ملت عن أساسه يدفع تعرفة أكثر من المواطن الغير مدعوم من الأجنبي؟ هل معقول المدعوم يدفع 20 قرش والمش مدعوم يدفع 12 قرش؟ كم من المواطنين سمعت بقول لك انا حولت لمش مدعوم اريح لي؟ طب كيف ليش حطيت لمدعوم؟ هذا تشوه.
0: مدعوم ليرتي
1: سيدي من 12 قرش ل 20 قرش انت
0: صحيح الشريحه الثالثه صحيح.
1: طيب المواطن لما يبرد بده يحط صوبه كهرباء، بده يحط اي شيء، بده يصرف، بده يدفى.
0: صحيح.
1: فمش راح يسال عن سعر كهرباء. انت تفاجئ في اخر الشهر انه انت تعرفتك 20 قرش. طب ما انت حكي له مدعوم. طب انت بتتعامل مع المواطن بكافه المستويات الثقافيه.
0: انت ترى بانه تعرفه الدعم مشوهه اصلا،
1: مشوهه زادت تشويها. والتعرفه اللي احنا مقبلين عليها، التعرفه المربوطه مع الزمن،
0: متى هاي؟
1: يعني قريبه.
0: ما
1: مفروض قبل نهايه السنه هاي يكون مطبقينها.
0: ايوه
1: نعم.
0: هاي شو راح تكون؟ راح تزيد سعر الكهرباء.
1: هاي رفع لسعر الكهرباء دون اعلان.
0: كيف؟
1: لانه انا مش زي الفندق ولا زي المصنع اللي بقدر احدد شفتاته بحسب سعر الكهرباء اذا انها الظهر أرخص من الليل. أنا بيت، موظفين، المرأة موظفة،
0: الزلم
1: موظف، المرأة بتنام الساعة كذا، بدها تشتغل في الوقت اللي بصح لها، مش راح تعير على الساعة. غير هيك هذا إذا ما حسبنا يعني نواحي أنه في نساء ربات بيوت يعني حتى مش ملتزمة ولا بتسمع أخبار،
0: في مريض
1: ولا بتعرف أنه قديش سعر الكهرباء.
0: صحيح.
1: تصرف وانتهى. فهذه الفروقات ما تم أعتقد مراعاتها في التعرفة الجديدة، بالإضافة إلى أنها بترفع أيضا فواتير الكهرباء. وهذا راح تلاحظوا بأنه فواتير الكهرباء أعتقد أنها سترتفع من 10 إلى 15% مع التعرفة المربوطة بالزمن.
0: التعرفة المربوطة بالزمن سترفع فاتورة الكهرباء من 10 إلى 15%.
1: من 10 إلى 15%، لأنه ما تحسبه الجهات الرسمية بأنه سيطبق على المنازل هذا غير موجود في مجتمعنا. ما تم دراسة، تم أخذ الفكرة من مجتمعات غربية وما تم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع الأردني في هذا الشأن.
0: كويس.
1: الوضع الاجتماعي للشارع الأردني، بالإضافة إلى أنه إحنا الكهرباء أمر أساسي ما بنقدر إحنا نتلاعب فيها.
0: طب هاي معلش، هاي الرفعات اللي بدها تصير، وبدي اياك تشرح لي للناس ببساطة كيف رح ترتفع من 10 إلى 15. هاي الرفعات مين المستفيد منها؟
1: شركات توزيع الكهرباء.
0: طب أنا ليش أروح أفيد شركات توزيع الكهرباء على حساب المواطن لمجموعة من المستثمرين؟
1: هذا السؤال يوجه إلى الجهات الرقابية.
0: طب أنت أكيد سألته، أكيد سألته، شو كانوا جاوبوك؟ أنت أكيد سألته هذا السؤال.
1: سيدي أنا أعتقد بأن هنالك المفروض يكون في رقابة أكثر على هذه الشركات. أعتقد بأنه هذه الرقابة المفروض تكون على مادة لا تقل رقابة على المواد الصحية والمواد التعليمية بدرجة أهميتها الكبيرة. المفروض أن يكون أيضا في جهة واحدة للرقابة، في جهة واحدة أيضا للمسؤولية عن شركات الكهرباء، لأن المسؤولية على فكرة على شركات الكهرباء تتوزع. وزارة الطاقة، هيئة تنظيم قطاع الطاقة، شركة الكهرباء الوطنية، قطاع ممزق أعتقد يجب لملمته لإعادة شركة الكهرباء الوطنية. 7 مليار مديونيتها، مديونية 7 مليار. فإحنا كمان شركة الكهرباء بتنعكس على المياه، سعر الكهرباء لما يرتفع بينعكس المياه، أنه ضخ المياه بالكهرباء
0: والمي على الزراعة على الشغل
1: فهذا غير هيك. يعني أنا بعتقد يعني كدولة ما قصرت في هذا الشأن. يعني إحنا بنأخذ سعر طاقة رخيصة، سعر الغاز بيجينا رخيص، فبالتالي إحنا الكهرباء المفروض نولدها بأقل الأسعار. أنا توقعت، وهذا كان ترى على فكرة منشور في 2022 لما بدأنا نستورد غاز عبر الأنابيب، بأنه ستنعكس انخفاضا على فاتورة الكهرباء. شوف كم ارتفاع جرى على فاتورة الكهرباء من 2020 أو سعر الكهرباء للآن.
0: أنا اليوم اللي فهمته منك
1: التصريح حكومي كان
0: صحيح، أنه التشوهات الحكومية اللي التشوهات اليوم اللي بتحدث فيها سببها مش المواطن.
1: لا طبعا مش المواطن،
0: شركات الكهرباء.
1: شركات الكهرباء بالضبط.
0: يعني أنا كل ما أشوف، يعني ذكروني بشيء أنه كل ما احتجنا 100 مليون زي الضريبة، يعني كل ما خسروا أو قل الربح
1: عيد التعرفة. أعطيك بطريقة أفضل، مش قل الربح، يسعون كل سنة لزيادة أرباحهم على حساب المواطن والحكومة.
0: ليش الحكومة سامع؟ هل هن هل العقد بينهم وبين الحكومة إلى هذا الحد؟
1: في تشوهات كثيرة في العقد. ممتاز عمرو بيك، ذكرت نقطة مميزة في العام 2014 في تشوهات كثيرة في هذا التعاقد ما تم دراسته بشكل كامل، زي موضوع مثلا اللي حكيت لك عنه 16%، زي موضوع التوسيع تبع الشبكة لما أنت تضيف أيضا يعني أجزاء توسع للشبكة، محولات كذا. هاي رأس مال مين هذا؟ رأس مال المواطن. الشبكة مين بملكها؟ شبكة الضغط المتوسط والمنخفض اللي هي في الشوارع. ليش حطها ملكية الشركة؟ هاي ملكية المواطنين، هاي الثمن المواطنين بدفعوا ثمنها.
0: صحيح.
1: ما كان في رقابة على أنه يكون هنالك تطوير.
0: طب إحنا لموضوع ليش رحنا على المستثمر
1: بالإضافة يعني الشركات الأخرى اللي بتطلع من هاي الشركات؟ يعني كمان ليش أنت بتسمح لشركة متخصصة في موضوع معين تنتقل لأكثر من نشاط، للفايبر، للطاقة الشمسية، لمحطات الشحن؟ ليش تخليها منافس؟ ما هذا تعارض في المصالح. ما بصير أنا
0: بقول لك من باب الاستثمار
1: يا سيد، هذا تعرض
0: كله ربح لواحد.
1: أنا رايح أخرب عليك لأنه أنت صرت تنافسني وأنا مزود إليك.
0: صحيح.
1: فما بصير أنا تخلق يعني منافس إلي من نفس من مزود القطاع ذاته.
0: بعطيك سعر أقل لأنك
1: بالضبط بالضبط. صحيح. يعني كيف شركة مسؤولة عن الإذاعات وإلها إذاعة؟
0: صحيح.
1: مثلا يعني أنت ما بتسمح لها.
0: سؤال، من يحدد الأسعار؟
1: 2
0: اللي بيحددوا أسعار الكهرباء.
1: شخصين.
0: شخصين؟
1: شخصين.
0: أوف.
1: نعم.
0: مين هم؟
1: بغير تسامي يعني، بس
0: من هم؟ مش انه عامر وعامر، لا، من هم يعني؟ شو البوزيشن تاعه
1: يعني؟ هم في هيئة تنظيم قطاع، بس انا مش معقول اوكل
0: يعني الحكومة الموضوع. من تحدد السعر؟ هذا سؤال.
1: الحكومة من تحدد السعر، لكن انا ك يعني اشخاص بغض النظر من هم، ما بصير اوكل لهم تحديد سعر للمملكة، لانه احترامنا لهم طبعا، احنا ما بنحط فيهم او شيء، لكن هذا موضوع أوسع من أنه أوكله لشخصين. هذا مفروض يكون حوار على مستوى الدولة، يشارك فيه مجلس النواب، يشارك فيه فئات شعبية.
0: ما أنا خايف بكرة يودوا إعادة التعريف للنواب وزيادة يوافقوا عليه النواب كمان.
1: لا أنسى النواب، لا
0: خلينا يعني أنسى النواب
1: خلينا في الجهات الرسمية والشعبية.
0: طيب بدي أطرح السؤال عليك وتعيد لي إياه ببساطة، معلش، كيف يعني التعريف المرتبطة بالزمن اللي راح ترتفع فاتورة الكهرباء عن طريقها بطريقة غير مباشرة، مش راح يقولوا في رفع بالضبط، بس راح ترتفع من 10 إلى 15%، بالله تشرحها بعد أمرك.
1: سيدي، في مشكلة عند الحكومة كانت أنها تعالج موضوع الطاقة الشمسية اللي بتتولد بالنهار أكثر من أو تقريبا يعني معظم حاجتنا، صحيح، وفي الليل إحنا بنستغني عنها ومنشغل محطات، فبدها يعني تستنفذ الطاقة المتجددة اللي هي أصدر يعني ملتزمة مع هذه الشركات بدفع قيمة كل إنتاجها اليومي. نعم. أو الساعي. فأعتقد أنه هذا خطأ حكومي، إحنا مندفع ثمنه الآن. فأنا مش جابرك والله تروح تعقد مع شركة 30 سنة وتدفع لها كامل إنتاجها كامل، بعدين تقول لي تعال أنا علي التزامات وعلي خسائر. أنت هذا خطأ حكومي، لا تحمل لي مسؤوليته. المكاشفة في هذا الشأن وين أستاذ عامر؟ على مستوى يعني الحكومة وين في مكاشفة؟ هل في مكاشفة سمعت مداخلات بهذه الدقة مثلا؟ لا. في مجلس النواب؟
0: لا.
1: يعني إذا مجلس النواب المسؤول عن كل شيء ما طرح مثل هذه التساؤلات، مين بده يطرحها؟
0: يعني أنا
1: إذا أنا محصور في الإعلام كمان، إذا
0: بتوقع الديون هاي اليوم الناس تعرف إنه عليهم 800
1: يعني بس شمالي. حضرتك يا أستاذ عامر اللي بتحكي في هذا الشأن، ترى الجميع مربطين، ما بعرف ليش ما بعرف،
0: بس يعني مش رقم 819 مليون لشهر 6، ديون المتراكمة لشهر 6 يعني ممكن لآخر السنة ممكن توصل مليار
1: يا سيدي. ليش ديون؟
0: أنا ما بقرأ إنه رقم، والله ما بقرأ، أنا بعكسه على الناس، بعكسه على الناس
1: طبعا.
0: 30% من راتبي بده يروح فاتورة كهرباء
1: طبعا طبعا، يعني هذا كمان يعني كلفته عالية، وغير هيك أنت حصرت مبلغ الآن خارج النشاط الاقتصادي، بالإضافة للحكي هذا أنا مستغرب ليش بزيد وفي عددات ذكية، يعني مدام في عددات ذكية ليش بتزيد المديونية على الناس؟ معناته أنا في مشكلة، أنا أفكر بعقلية الدولة، أنا معناته في مشكلة عندي لما يوصل أنه أنا عندي من 1,600,000 مشترك أو 2 مليون مشترك كل الأردن، عندي مليار فواتير
0: ديون متراكمة.
1: ديون متراكمة، هاي في مشكلة عندي، في مشكلة. حجم الاقتصاد الأردني ما بتحمل مليار، أنت بتحكي قاعد معناته 10 بال يعني تقريبا 2% من حجم الاقتصاد الأردني، 2% من حجم الاقتصاد الأردني هاي ديون بشركات كهرباء،
0: هاي كهرباء لحالها،
1: هذا معقول يعني؟
0: الحالة الكهرباء،
1: لا لسه ما جينا على البنوك، لسه ما جينا على
0: البنوك 6 مليار الاستهلاك يا سيدي. طيب سؤال وأخير، هل تعتقد بأنه يعني هذا ما فهمته من حديثك بأن الأخطاء في إدارة ملف الكهرباء في الأردن يتحملها المواطن؟
1: تحمل المواطن أكثر من جانب، تحمل أخطاء حكومية سابقة في تعاقدات رفعت سعر الكهرباء، تحمل ضعف رقابي من الأجهزة الحكومية على شركات توزيع الكهرباء، تحمل تغول من بعض شركات التوزيع على المواطنين، تحمل أعباء لسحب ميزة الطاقة الشمسية المفروض الأردن يفتح كل السبل بخصوصها ويقلص كل يعني الضرائب المفروضة أو حتى الرسوم المفروضة على تركيب موضوع الطاقة المتجددة. ليش أنا اللي بركب طاقة متجددة بعاقبه، بقوله بدك تدفع كذا كذا زيادة، ليش؟ لازم أفتح له مجال. صار ظرف معين عندنا في هالبلد وخرجت الكهرباء عن النطاق، خلي هالناس يكون في عندها كهرباء.
0: طب سؤال معلش، اليوم إذا بدي أروح مثلا على قطاع المحروقات، البترول اليوم هناك نسبة كبيرة من الضرائب تذهب إلى الحكومة، مظبوط؟
1: كل الضرائب
0: تذهب إلى الحكومة. أنا عارف وين بروح أدفع بنزين بعشر ليرات، بطلع عن 3.70 ليرة، 3.5 ليرات، هذول ضريبة بعرف إنه 3.5 ليرات، بعرف إنها مرتفعة بس بديش فوت بهاي التفصيلة، بعرف إنها رايحة إلى الحكومة. بيرفعوا الدخان مثلا بتزيد ضريبته، بعرف انه الضريبه رايحه على الحكومه. ارتفاع اسعار الكهرباء بيروح على الحكومه؟
1: لا،
0: ما هو لا الحكومه مستفيد ولا المواطن
1: الحكومه
0: مستفيد.
1: خسرانه سيدي.
0: ايه.
1: الحكومه في قطاع الكهرباء خسرانه.
0: اه،
1: الفائده الحقيقيه حقيقه تذهب للشركات الخاصه،
0: ما هو هي المشكله، مو
1: شركات توزيع وتوليد كمان،
0: ما هو لا الحكومه ولا المواطن مستفيد من
1: هذا. اللي بقهر، هذا اللي بقهر، انه انا حتى اللي بيطلع من جيبته لو طالع حكومه يا اخي بكره بلاقي خدمات.
0: بعرف وين رايح.
1: بلاقي خدمات رايح. يعني بعرف وين رايح.
0: بعرف وين رايح
1: موجوده في الموازنه. اما انا رايح ادفع لشركات، هل معقول اجعل شركات استثماريه تتغول على المواطنين وتخلق نقطه توتر في الشارع الاردني؟ بعدين هل المواطنين بيعرفوا انه شركه هاي شركات كهرباء للحكومه؟ لا عفوا شركات خاصه. اسال اي
0: وجزء للحكومه.
1: بقول لك للحكومه. لا سيدي ولا شركه.
0: بقول لك للحكومه ولا شركه.
1: ولا شركه للحكومه
0: ولا توزيع ولا اربد ولا
1: لا لا لا ولا شركه، هذه شركات خاصه
0: بس الحكومه مساهمه فيها بنسب.
1: مساهمه زي ما اي واحد بيساهم ولو بتتدخل في شيء، يعني مندوبينها بروح ما اتوقع شنو بتدخلوا في شيء. شركات عائليه سيدي، شركات عائليه. حتى شركات التوليد اللي ضاره فينا 30 سنه لقدام، شركات الافراد وباعوها وتنفعوا فيها وحصلوا مئات الملايين على حساب الاردني وعلى حساب ولاء الاردني للحكومه او للدوله الاردنيه. لانه نقطه الكهرباء اي مواطن، يعني انا عن طريق برنامجه كمان بحكي للمواطنين انه شركات الكهرباء ما لها علاقه بالحكومه. انت لما تغلط على ارتفاع كهرباء او تتضايق،
0: ما الحكومه اللي بتطلع بتتصدر بقول لك بترفع اسعار.
1: ما هي المشكله، الحكومه بتدافع بتتصدر بتروح بتيجي بتعلن بتمهد. فانا يعني انا مع المواطن اللي بقتنع، مش لايمون اللي بقتنع انه هذا الحكومه رايح، لكن هو في الواقع للشخص دارس في هذا الملف لا ولا لها علاقه الحكومه بتخسر. هذا احد النقاط السلبيه للحكومه على الحكومه. يعني صندوق النقد
0: الله يا عمرو عارف شو اقول لك.
1: صندوق النقد اول ما بيجي بقول لك عندكم مشكله في موضوع الطاقه، ليش بتخسروا انتوا الاردن؟ ليش بتخسر؟ بيجي صندوق النقد بده يديننا مصاري، يعطينا برنامج ويمدد البرنامج ويعطينا نسبه منه. فبقول لك انت عندك مشكله في موضوع الطاقه، ليش تعاقد مع شركه العطارات بالسعر الفلاني؟ ليش تعاقد مع شركه سين؟ احنا بدون ذكر اي شركات، يعني ليش تتعاقد مع شركه سين او جيم بالسعر الفلاني؟ ما بتحكي انه في عندك مشكله وفي عندك كذا، بتحكي انت طاقه سعر الكهرباء عندك مرتفع على المواطنين ومرتفع على الدوله، انت بتخسر والمواطن بيخسر. في شركات بتربح، وزي ما تفضلت لو انا، يعني ليش الشركات تربح حساب المواطن؟ لو انا رايحه للموازنه والله ما بحكي.
0: ما هي لا الحكومه مستفيده ولا المواطن مستفيد.
1: سيدي اقول لك مثال على هذا الموضوع، انه ما الحكومه بايدها شيء. هي صار موضوع الضريبه على الاسعار المحروقات موجوده زي ما تفضلت، صار في ارتفاع عالمي بتقلص منها صحيح بتزيد عليها صحيح بتسوي. اما في الكهرباء ولا لها علاقه،
0: بل انه لما يعني ثبتوا اسعار المحروقات قالك يا عمي انا بدي اتحمل الزياده الحكومه، معناته له علاقه بالمحروقات،
1: له علاقه طبعا،
0: بس بالكهرباء ما له علاقه.
1: كل الضريبه بتروح له، بيجي الحكومه معروف مليار بالسنه من المحروقات، لكن بالكهرباء شو بيجيها؟ تدفع كل
0: وخسران
1: سنة نص مليار
0: لشركات،
1: نص مليار خسارة الحكومة في ملف مليار الكهرباء.
0: نص مليار
1: جزء منه بروح خدمة الدين، جزء منه بروح خسارة، جزء منه بروح لصالح تعاقدات، أنا بشتري أكثر ما ببيع. طب كيف تشتري أنت 20 قرش وتبيع ب12 قرش كهرباء؟ مين حكى لك الحكي هذا؟ تعمل ليش تحمل لي مسؤوليته؟ ليش تعمل تعاقد 20 و25 سنة والشركات الآن حاطة جريها بالحيط مش راضية ترد على ناس؟ شركات تقول لك في تعاقد، بدك تخل بهذا التعاقد، هي المحاكم بينه وبينك. فالدولة موقفها ضعيف حتى في التعاقدات، زي ما صار مع أحد الشركات، مش خسرت التحكيم. فهذا موضوع ثاني. يعني
0: عمرو شوبك خبير الطاقة، شكرا لك.
1: عفوا.
0: سعد صباحك.
1: سعد صباحك.
0: روح فاصل يا طرام.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مجلس النواب يشرع اليوم بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بعد إقراره من اللجنة الإدارية وإدخال تعديلات على مواده. بدء التشغيل التجريبي لخط عمان عجلون اليوم ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات. البريد الأردني يعلن بدء استقبال خدمة الحوالات المالية الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بالتعاون مع مديرية الأمن العام. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي في وحدة بدر التابعة لحزب الله في غارة على دير الزهراني جنوبي لبنان. إصابات واعتقالات واسعة في سلسلة اقتحامات للاحتلال واعتداءات للمستوطنين في مدن وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة. وفد من حماس في القاهرة اليوم برئاسة خليل الحية لبحث عدد من الملفات السياسية والميدانية، وعلى رأسها تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
3: الآن. بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
5: ها.
4: يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
8: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
9: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
10: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك. البنك.
11: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01. للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06. للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08. وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
12: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية في برنامج الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف 11 وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف 10 على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: الله ما بعرف يا ابو الطراونه كيف بديش احسبها وما بدي احتار. اذا بقول لك عامر الشوبك انه 30% من دخل المواطن بروح فاتوره الطاقه، واعلى فاتوره بالمنطقه الاردن، وانه شركات الكهرباء شركات عائليه، وانه الحكومه والمواطن خسران بملف الكهرباء، كيف بديش احسبها؟ خلنا ممكن الاستاذ زيان زواني الخبير الاقتصادي الاجتماعي يدلنا كيف ممكن انه يعني بتنعكس. اول شيء صباح الخير استاذ زيان.
1: صباح الخير اخي عامر، لك ولضيفك ولجميع الاخوه المشاهدين والمستمعين.
0: الله يحييك، حاب اسمع تعليقك على الموضوع بالله يا استاذ زيان.
1: والله تعليقي بدايه انه قطاع الكهرباء عندنا قطاع احنا كاردنيين نحمد الله ونشكر
0: الحمد لله،
1: وهذا القطاع هو نتيجة جهد سنوات طويلة ماضية وليس جهد الأمس أو أول الأمس أو السنة الماضية.
0: صحيح.
1: وإنما جهد سنوات منذ الخمسينات عندما بنينا ودفعنا أثمان عالية نتيجة هذه البنية الأساسية التحتية لقطاع الكهرباء عنا اللي منعيش فيها الآن بشكل ممتاز.
0: نعم.
1: هذه تراكم لسنوات طويلة ماضية، شبابنا كانوا شباب رائدين عنا في الأردن، مهندسين الكهرباء كانوا رائدين عنا في الأردن.
0: نعم.
1: وكان الأردن ساهموا كثيرا في بناء شبكات الكهرباء في كثير من الدول العربية الشقيقة في الخليج. فهذا بداية أنا حابب أقول لقطاع الكهرباء.
0: نعم.
1: هذا ليست نتيجة جهود حالية.
0: صحيح.
1: أو نتيجة
0: صحيح.
1: جهود بالأمس.
0: صحيح.
1: وإنما نتيجة جهود الشعب الأردني، الحكومات الأردنية منذ خمسينات وستينات القرن الماضي.
0: نعم.
1: بنت هذه البنية التحتية وننعم نحن الآن بخيراتها.
0: نعم.
1: هذا جانب. الجانب الآخر بعرفش بالنسبة لموضوع ضمن المشتركين واللي هو رقم كبير طبعا كما تفضلتم وكما نشر بحدود 820 مليون دينار.
0: نعم.
1: بأمانة يا عامر أنا لا أستطيع أن أفتي في هذا الرقم قبل أن أعرف ما يلي. واحد، لماذا تراكم هذا الرقم لدى شركات التوزيع؟
0: نعم أستاذ زيان، ممكن تسمح لي بس بشغلة واحدة؟ إذا كنت تتحدث على السبيكر ممكن تشيل السبيكر حتى يكون الصوت أوضح؟
1: طيب دقيقة بس.
0: بارك الله فيك، يعني حتى انه نستمع بشكل واضح. اتفضل اتفضل.
1: فبداية اقول ضمن المشتركين اللي هي بحدود 820 مليون دينار.
0: نعم.
1: بيلزم حتى نستطيع ان نقول رأي فيها واضح، بيلزم انه نعرف بداية لماذا تراكم هذا الرقم لدى الشركات الثلاث.
0: نعم.
1: الشركات الثلاث نحن نعلم انه ركبت عدادات ذكية. وبالتالي نحن نعلم أيضا أنه المشترك اللي ما بيدفع فاتورته أول شهر والثاني الثالث الكهرباء بتقطع عنه.
0: صحيح.
1: وبالتالي كيف هذا الحكي صار وتراكمت وهي صابرة على هذا الحكي؟
0: يعني
1: إضافة لهذا بيلزمني أعرف يا عامر من هم هؤلاء المتخلفين اللي ما دفعوش اشتراكات اللي دفعوش فواتيرهم. هل هم مواطنين؟ إذا كانوا مواطنين بدي أعرف هدول شرائحهم وين؟ ساكنين وين؟ بعبدون ولا بماركة؟ بعبدون ولا في البارحة؟ لأنه هذا بيهمني جدا، وهذا الحكي كله متوفر كبيانات عند الشركات.
0: بس هو مش موجود ضمن الإفصاحات هاي الأرقام التفصيلة.
1: طبعا عشان هيك عم بقول لك يا عامر أنه حتى أستطيع أن أقول رأي في هذا بيلزمني هذه التفاصيل. هل هناك من لم يدفع فواتير كهربته من الشركات؟ من هي هذه الشركات؟ ولماذا شركات التوزيع صبرت عليها؟ هل هناك من لم يدفع فواتير كهربته من المؤسسات العامة، وزارات أو مؤسسات؟
0: نعم نعم العامة؟ هناك شركات. نعم.
1: وبالتالي ليش شركات التوزيع صبرت عليها؟ نقطة مهمة جدا يا عامر كذلك.
0: نعم.
1: هذا المبلغ مئات الملايين هاي يفترض أن تقوم شركات التوزيع بدفعه لشركة الوطنية الأردنية للكهرباء. وبالتالي عدم دفع هذا المبلغ هو جزء من إشكالية الشركة الوطنية للكهرباء عنا اللي مديونيتنا احنا صارها حكوماتنا بتحكي عنها بحدود 15 سنة واصبحت قدر على المواطن الاردني. وكل رئيس وزراء لما بيجي بقول لك يا اخي شركة الكهرباء وانقطع الغاز المصري ومش عارف شو، انت عندك مليار دينار تقريبا الا شوي لك على شركات التوزيع الثلاث. انا ما بعرف هذولا صابرة على اللي ما دفعوهاش ليه، لانه هذا المبلغ كان لازم يجيها للشركة الوطنية. وبالتالي هذه النقاط كلها بياناتها غير معلنة. ما سألته غير معلن.
2: طب سؤالي ليش البيانات هذه غير معلنة يا أستاذ زيان برأيك؟
1: هم بحطوا لك رقم انت هذا يا عامر، يسأل وزارة الكهرباء، يسأل وزارة الطاقة، يسأل هيئة تنظيم الطاقة.
2: أنا قلت برأيك أنت يعني، ممكن أنت بتعرف.
1: هاي جهات رقابية من مهامها الأساسية أن تأخذ إجابات للأسئلة اللي أنا طرحت لك إياها الآن. ليه؟ لأنه حقها ضايع عند هذه الشركات. يعني المبلغ اللي إحنا عمالنا بنحكي فيه مش مبلغ 20 دينار و50 دينار على زيان وعلى عامر وعلى
2: صحيح. صحيح. صحيح. صحيح.
1: إحنا عم نحكي عن مليار إلا شوي. وبالتالي مهمة المؤسسات الرقابية المعنية، وزارة الكهرباء، وزارة الطاقة، هيئة تنظيم الطاقة، كل هذه المؤسسات مهمتها أن تتابع شركات التوزيع اللي عمالها بتوزع الكهرباء اللي بتعطيها إياها، حتى تعرف لماذا تراكم هذا المبلغ والمبالغ هذا على مين.
2: نعم.
1: و
2: فقدنا الاتصال بالدكتور زيان، وكل الأسئلة اللي طرحها للأمانة ولكن ما بقدر أجاوب إلا حتى أعرف كل هاي التفاصيل. شكرا جزيلا للخبير الاقتصادي والاجتماعي الدكتور زيان زواني، شكرا جزيلا له. شكرا شكرا.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة، المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
7: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. الخميس الماضي وردنا اتصال من أبو نجم. أول شيء بقول له صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك أخويا عمر.
0: أبو نجم هو كابتن توصيل.
1: بالضبط سيدي.
0: وطرح خلال الاتصال للأمانة مجموعة من القضايا والتحديات اللي بواجهها العاملين في هذا القطاع. ولما سألته أنتوا قديش قديش جاوبتني؟
1: متعدى 50,000 كابتن.
0: يا 50,000 كابتن، يعني إذا بدنا نحسبها زي ما بتنحسب بالإحصاءات العامة إنه كل كابتن عنده عائلة مكونة من 4 إلى 5 أشخاص، يعني إحنا بنحكي عن 250,000 أردني.
1: صحيح.
0: مزبوط؟
1: مزبوط.
0: صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك كل أوقاتك سيدي.
0: أنت بتقول لي إنه إحنا عنا بالأردن 50,000 كابتن توصيل بيشتغل بشركات التوصيل.
1: وأكثر.
0: وأكثر. خلينا عند 50,000 حتى نكون يعني نتحدث بهذا الحديث. طيب. ماشي؟ طيب. انت مستند على رقم محدد بال50,000؟
1: يعني كلام بعض الشركات عن الارقام الموجوده عندها.
0: اها جميل. طيب. لما قلت لي انه انتم بلا مظله قانونيه شو يعني؟
1: تفضل.
0: قل لي انت اليوم، انتم اليوم اللي بتمثل هاي الشريحه الكبيره، مين انتم؟ كيف بتشتغلوا؟ شو بيطلع لكم وشو ما بيطلع لك؟ وقديش تطلع دخل؟ واعطيني المتوسط.
1: اكيد.
0: تفضل.
1: طيب احنا مبدئيا بالنسبه لموضوع المظله، فاحنا كشباب لما يصير معنا اي موقف او اي مشكله او اي حق يضيع لشباب التوصيل، ما في اي جهه نلجأ لها. لما نخاطب اي جهه بقول لك انت مش تابع لنا، واحنا مش متابعين حتى لوزاره العمل ولا لاي جهه حكوميه اللي تخاطب هاي الشركات باسمنا.
0: هسه حقيقه نقل قالوا الشباب هذول مش عنا.
1: بالضبط.
0: مزبوط.
1: مزبوط.
0: طيب وزاره العمل
1: مش تابعين لهم.
0: مش تابعين لوزارة العمل. لمين تابعين؟
1: ولا لحدا.
0: ولا وزارة الصادر الرقمي ورياد من وتطبيقات.
1: ولا لأي جهة. ما في أي جهة.
0: ولا وزارة الاقتصاد. ولا أي جهة.
1: ولا أي جهة.
0: طيب لما توقع عقد مع شركة عامر مثلا.
1: حلو.
0: ماشي. ماشي. شو العقد بيكون؟
1: العقد بيكون على كيفك أنت أستاذ عامر.
0: على كيفي.
1: بالضبط. أنت بتحط الشرط اللي بدك إياه.
0: وأنت بتوافق لأنك ملزم.
1: بالضبط. ما في أنت أي مصدر قوة عندك أو ما في آلية للرفض يعني حتى تعترض على العقد. ومش بس هيك.
0: يعني اعطيني شيء بالعقود. وانا معي عقد جزء. انا عندي عقد هيو بس ما بدي موجود. هو الرجل اعطاني اياه قال لي عشان اللي بقول لك اياه كله موثق. تفضل.
1: تمام. هسه في من ضمن المشاكل الموجوده في العقد كبدايه، ادنى حق لاي موقع على اي عقد انه ياخذ نسخه من العقد.
0: صحيح.
1: هذا الحكي مش موجود عند شركات التوصيل. ممنوع تاخذ العقد اللي انت وقعت عليه. إيه؟ ممنوع تأخذه. ومش بس ممنوع تأخذه،
0: كل الشركات،
1: أغلب الشركات.
0: كويس.
1: أكيد. أيوه. مش كل. ما في
0: أغلب. أحسنت. أحسنت.
1: ما في أي معلومة راح نحكيها بتعمم.
0: أغلب شركات التوصيل ما بتعطيك نسخة من العقد اللي وقعت عليه.
1: وممنوع تصوره على تليفونك.
0: ممنوع تصوره. ماشي.
1: وفي حال صورت فبتم رفضك
0: والله معك بره. كويس.
1: بالضبط. فهاي أدنى حق إنك تكون عارف عشو وقعت.
0: ماشي.
1: وهاي أتوقع ما في اثنين بيختلفوا عليها إنه هاي مخالفة أساسا للقانون الأردني.
0: ولوزارة العمل.
1: لكل شيء.
0: طيب.
1: في عندنا كمان طبعا أنا في عندي تقريبا 6 بنود.
0: أعطيني أعطيني 6 البنود. شو عليه؟ أنا طيب. جايبك عشان تحكي أنت.
1: طيب خذ جزء ثاني من العقد. يحق للشركة تخفيض قيمة الأجر والمبالغ المستحقة بقرار منفرد دون الحاجة لموافقة الكابتن. وهذا حكي موجود عندك في العقد.
0: تخفيض.
1: بتخفض الأجر على كيفها بدون الرجوع للكابتن.
0: ماشي.
1: خذ لك شغلة ثالثة. بدناش نفوت في تفاصيل حتى نكسب الوقت معك.
0: لا أعطيني أهم النقاط.
1: تمام. يحق للشركة إيقاف عمل الكابتن دون الرجوع إليه ودون أي سبب ودون إبلاغه، وبالمقابل لا يحق للكابتن ترك العمل دون إبلاغ الشركة قبل 30 يوم.
0: ماشي. 3.
1: إقرار الكابتن بأن علاقته مع الشركة ليست علاقة عمالية.
0: لعد علاقة شو؟
1: ما أحكيها أنت. بسموه فريلانس. بسموه
0: طب حتى لو
1: عقود مقاولة. طيب.
0: حتى هذا هو هذا كمان عقود عمل.
1: الأصل تندرج مع عقود العمل.
0: طيب.
1: بس أنت بتكون موجود عندك إقرار من طرف الكابتن انه انت علاقتك مع الشركه ليست علاقه عمل.
0: كويس.
1: موجوده هاي الجمله زي ما بقول لك
0: عشان لا يدفع عليك ضمان اجتماعي ولا
1: تأمين ولا يطلع اي حق من حقوقك على الشركه.
0: يعني الان اغلب الشركات ما بتدفع لا ضمان.
1: اكيد. لو ما بتدفع ولا اي شيء
0: ولا تأمين
1: ولا حتى كلف تشغيلي ولا شيء.
0: بس في شركات بيقولوا بتدفع شركه تأمين. صحيح.
1: هسه في شركات بتوفر تأمين. ما قلت لك احنا ما بنعمم على الكل. في شركات عندها تأمين لكن حتى التأمين هو يعتبر حافز. اذا وصلت تارجت معين تستحق هذا التأمين.
0: شو التارجت؟
1: يعني بيكون مثلا اتوقع الرقم 250 او 350 اوردر في الشهر. في حال سكرت هذا العدد فبيشملك التأمين. ناسي العدد الدقيق بالضبط.
0: ماشي.
1: بس بهالحدود.
0: والتأمين لكم شهر؟
1: هسه

0: او في عند الشركه. يعني الشركه وجهتك تودي اوردر لجهه معينه صابك ضرر من هذه الجهه المفروض من المسؤول
1: الشركه
0: الشركه هي هاي هذا العقد بيحميها انه هي غير مسؤوله هذا البند في العقد.
1: يا سلام. ايوه.
0: في عندك الزام الكابتن بدفع التعويض شرط جزائي لا يقل عن 1000 دينار فورا ودون اثبات ضرر غير مخالفه دون اثبات ضرر في حال مخالفه بنود العقد. يعني مجرد ما خلفت اي بند من بنود العقد تستحق الألف دينار بدون اي شيء بدون اي تفصيل بدون الرجوع لاي جهه
1: تدفعهن وبس.
0: بس مطلوب.
1: طيب في بالعقد مش مكتوب في حي اذا كان هناك اختلاف بين
0: ما في محكمه مختصه
1: وكذا. ما في
0: ما لا
1: محاكمهم الخاصة
0: هم هسا المحاكم اللي بيلجأوا لها في جزء معين من القضايا اللي هي سوء أمانة أو مطالبة مالية.
1: طب بس بيكون بينه وبينه عقد معناته هذا
0: بينه وبين الشركة. موجود العقد بالبنود اللي قلت لك إياها. طبعا في العقد فيه بحدود 40 بند منها 6 بنود مخالفة للقانون.
1: 40 بند فيها 6 مخالفة. طيب بدك سؤال بنشوف على الفيديوهات الشباب بالتوصيل مكيفين وبقول لك أنا بطلع 50 ليرة باليوم و70 ليرة باليوم.
0: هسا ما بنقدر ننفي هذا الحكي هي بالنهايه بتصفي معك ارزاق بس من المتوسط
1: بس هاي جديد صرت اشوف الفيديوهات طيب صراحه
0: في اسباب وراها بتكون يعني في شركات بتحاول تدافع عن نظام شغلها انه الشباب اللي معنا شغالين مبسوطين فانا عن رايي الشخصي ما بعتبر هاي الارقام صحيحه
1: شركات يعني كمل
0: يعني انا بعلاقتي مع الشباب وبشغلي انا على كذا سنه مع شركات التوصيل
1: تطلعش باليوم 50
0: ما بتطلعها كانت
1: لو تطلع 50 ليرة بيعطيك كل شهر تأمين صحي معناته
0: والشركة بتغطيك في كل إشي وهي مستفيدة لو صحيح. بتطلع 50 دينار
1: صحيح
0: يا سيدي بلاش لو الشركة بتغطيك في حال صار معك أي ضرر إذا أنت بتجيب 50 دينار كل يوم.
1: طب بالله تقول لي النسب اللي كنتوا تأخذوها شو هي؟
0: هسا هم ما بعطوناش نسبة من الأرباح هم بعطونا خنقول عدد مبلغ ثابت على كل أوردر. يعني مثلا عندك المتوسط من دينار و10 لدينار وربع كل اوردر ناجح بتوصله
1: من دينار و10 لدينار وربع كل اوردر ناجح
0: بالاضافه ل 10 ل 20 قرش على الكيلو. طبعا في شركات هاي لسه موضوع بحر هان بتحسب المسافه هوائي يعني انا بدي اطلع من خلده بدي اروح ل مرج الحمام مثلا لمرج الحمام بتحسبوها هوائي على الخريطه من فوق انت بتكون طالع المسافه معك 4-5 كيلو انت فعليا بتكون قاطع مثلا 10 كيلو 12 كيلو بتنحسب لك بس 4 كيلو.
1: طب بدي اسالك سؤال الليره وربع بتاخذهن هذا كل شيء
0: كل شيء
1: البنزين عليك والسياره عليك
0: استهلاك المركبه البنزين
1: كل شيء عليك
0: كل شيء الشركه بس امنتك في الاوردر
1: بس طيب شو كمان؟
0: طيب هسه في مشكلة كثير مهمة وشفناها احنا بالفترة الأخيرة كثير ناس حكت عنها وأغلب الصفحات والسوشيال ميديا كلها حكت عنها. لما يجي كابتن يطلع يسلم أوردر على الطابق الثاني والثالث الساعة 3-4 الفجر مثلا مين بيحميك جوا؟ في حال صار معك أي شيء الشركة ما بتسأل فيك مش مسؤولة نهائي حتى في حال لو الزبون أخذ الأوردر بشكل
1: وما دفع لك
0: بالضبط الشركة مش مسؤولة وبتحملك قيمة الأوردر حتى لو تحملت يعني في عندي شباب وقصصهم موجودة تعرضوا لعمليات سلب وضرب واعتداء وفاتوا مستشفى وعملوا عمليات
1: والشركة ولا داري عنه روحوا
0: يا ريت هيك بتغرم في قيمة الأوردر اللي كان معه
1: كمان
0: بالضبط الشركة بالنهاية بيهمها أوردرها وحسابه.
1: أنا معي معنا كمان مجموعة من الاتصالات مزبوطة شباب راح أخذ هاي الاتصالات وأسمع كمان هذول شباب شباب يقولوا بدهم يشاركوا بالبرنامج على عين وعلى رأس كمل يا سيدي.
0: فلما تتعرض لعملية سلب أو لا تطلع يعني في عنا مباني إحنا كعنا كشعب أردني شعب غيور لما تيجي تفوت على مبنى لعائلة بدك تسلم أوردر على الطابق الثالث أنت لغاية ما توصل للطابق الثالث بتمر على طوابق 2
1: صحيح
0: أصحاب هاي الشقق أو الموجودين في البناية بالوضع الطبيعي بتصير في تصادمات بتصير في إحراج
1: صحيح.
0: طبعا أنا قعدت مع إدارة أكثر من شركة بلغناهم إنه يعني يخلي التوصيل لباب البيت لباب طيب. العمارة في الشارع أأمن وأضمن للكابتن كونه ما بتقدر تتكفل في حمايته صارح كنا واتوقع انه في هاي النقطة معذورين انه احنا في عنا منافسة في السوق اذا احنا عملنا هيك الزبون رح يلجأ لشركة ثانية فالمفروض يكون في النقطة هاي تحديدا في طيب. قرار يعم على الجميع.
1: اهم 3 مطالب تتوقع الكو شو هي؟
0: اول اشي يكون في حسبة عادلة يعني انت لما تيجي تحاسبني هوائي او تحاسبني مسافة غير فعلية
1: حسبة عادلة. 2
0: حماية للكابتن
1: حماية قانونية
0: حماية في حال تعرضوا لأي موقف لحادث سير لإصابات إلى الأمور هاي كلها. وأتوقع المطلب الثالث يكون في إلنا أي مظلة نحتمي إلها أو نلجأ إلها في حال
1: وضمان اجتماعي.
0: الضمان الاجتماعي مش مطلب صعب

0: تطبيقه اساسا.
1: ليش؟
0: لانه اغلب اللي بيشتغلوا في قطاع التوصيل او اقل.
1: اعطونا بالله شمال، رنونا على شمال اذا سمحتوا، اذا سمحتوا. كمل.
0: اغلب الشباب او اكثر من نص
1: موظفين،
0: موظفين ومسجلين في الضمان. فهو اذا بده يتوفر الضمان يفضل يكون اختياري، لانه راح يكون دمار على الشباب في حال فات اجباري على هذا القطاع.
1: تامين صحي،
0: تأمين صحي برضو إذا يكون اختياري، لأنه في شباب مأمنين برضو بالشركات اللي بهم بيشتغلوا معها.
1: صحيح صحيح.
0: فهاي
1: صحيح.
0: الأمور خلينا نقول الأصل تكون اختيارية مش إجباري على القطاع.
1: قديش عدد الشباب اللي بيعتمدوا على هذه المهنة كمهنة أساسية ورئيسية من 50,000 تقريبا؟ النص، الربع، أكثر، أقل؟ تقريبا
0: لا، أتوقع ممكن يكونوا أقل من النص.
1: أقل من النص. الباقي موظفين.
0: الباقي راح يكون موظفين وأوفر تايم. طبعا الأوفر تايم في ناس بوصل عندهم 8 ساعات بدهم إضافي، هان يكون شغال 8 ساعات وبيجي داوم 8 ساعات
1: بده يعيش، بده يدفع فاتوره الكهرباء،
0: بده يدفع فاتوره الكهرباء،
1: بده يدفع فاتوره الكهرباء اذا عنده مكيف، بده يدفع فاتوره. معنا الاستاذ شمال. مين معنا؟ اتصال ضياء. ضياء صباح الخير.
2: صباح الورد.
1: تفضل يا ضياء.
2: كيفك سيد عامر؟
1: الله يسلمك وبارك فيك.
2: شو الاخبار؟ تمام
1: الله يحفظك.
2: انا بدي اشكرك على استضافة ابو نجم، يعطيك العافية ابو نجم.
1: الله يحييك. سمع ابو نجم الله يحييك.
2: صراحة هذا الموضوع الحساس في المجتمع. انا بشتغل برضو على تطبيقات كابتن توصيل. كثير مشاكل احنا بنواجهها في التوصيل، وكثير شغلات تفتقد هي النقطة الاساسية باللي حكيتوه انتو، خصوصا تبعت المظلة القانونية. يعني في كثير من الشركات تيجي بتعمل لك خصومات مجحفة بدون اي يعني لا سبب او مراجعة او شيء. يعني انت بتكون مثلا بالشارع وبتوصل في الطلب، بشوفك مشرف مثلا مش حامل الشنطة، مش لابس البلوزة، مش عارف شو، بروح بخالفك. هل المخالفة هي صحيحة 100% ولا مش صحيحة؟ يعني ما في حدا ترجع له تراجع في الموضوع.
1: طيب سؤال، اذا انت تخالفت، اذا تخالفت بتدفع انت منك؟ شركة ما لها علاقة
2: ولا؟ طبعا طبعا. انا اول ما انا اول ما اشتغلت مع الشركه اللي انا شغال معها ما كان في بلايز على قياسي على حجمي، تمام؟ ما سلموني البلوزه، طلعت اشتغلت تشو يوم واحد بس اشتغلت بدون بلوزه. يعني هذا رحت على الشركه استلمت البلوزه، اعطوني البلوزه. وقت ما اعطوني البلوزه اشتغلت وظليت ملتزم في في في البلوزه. انا زلمه بحب التزم في الزي، مش عشان مش لاني انا ما بحب ادفع مخالفه. انا ما يعني من شغلي ومن عارف.
1: هل عقود هذه الشركات مجحفة يا ضياء؟
2: طبعا مجحفة، لانه في كثير بنود انت تتوقع عليها يعني غصب عنك.
1: شكرا يا ضياء.
2: انا يعني في اليوم اللي اشتغلته بس استاذ عامر خالفت مخالفة على البلوزة اني مش لابسها وانا مش مستلمها اصلا من الشركة، يعني وراجعت فيها ما حدا افادني بالإدارة.
1: طيب بشرة صباح الخير، تفضل يا بشرة.
3: يسعد صباحك ويعطيك العافية.
1: يعافيك. هلا يا بشرة.
3: بداية يعني شكرا على يعني هيك انه فتحتوا ملف الكباتن عندنا في الأردن. اليوم نحن حملة كحملة حقوقية عم نطالب بتشريع نظام يكون واضح ما بين يربط العلاقة أو يوضح العلاقة بين الأطراف سواء الكباتن أو شركات التطبيقات الذكية عندنا بالأردن.
1: ماشي. يعني أنت بشرة هذا المطالبة هذه من اللي باليوم الاعتماد الرئيسي والأساسي عليها كمهنة كاملة، مزبوط؟
3: يعني يكون معترف فيه كعامل حسب عقد وزارة العمل عندنا بالأردن.
1: ماشي.
3: يعني أستاذ عامر، نحن اليوم لما نجي نتطلع على 120 ألف كابتن والعدد يفوق أكثر من هيك، ما عندهم أصلا نسخة من العقد اللي وقعوا عليه مع أحدى التطبيقات، ولا بيعرف اصلا شو فيه العقد، ولا عنده ضمان اجتماعي، ولا عنده تامين حوادث او تامين صحي. مين هذا؟ شو صفته هذا العامل؟ اليوم العقد وزارة العمل بتحكي لك انه هذا العقد عقد عمل، لانه انت ملزم بفتره معينه بلبس معين بساعات معينه بمهام معينه وتقدم خدمات معينه. اي يعني العقد اللي وقعت عليه هو مش عقد مقاول، هو عقد عامل مثل اي صاحب شركه. اليوم عم يجيب موظف يوقع معاه عقد، لكن الشركات عم تحكي للكباتن انه هو عقد مقاول، لانه انت بتجي بتداوم بالساعه اللي بدك اياها، مع انه هذا الشيء لا، هم بيحددوا لك الشفت او انت بتحدد الشفت اللي بدك اياه، ولكن بالتنسيق مع هاي الشركات مش من راسك. يعني الموضوع
1: خليك معي يا بشرى ويضياء واللي بيسمعونا الان الاخوان، وايضا بنجم معي عبر الهاتف الناطق الاعلامي باسم وزاره العمل الاستاذ محمد الزيود. اسعد الله صباحك محمد.
4: صباح الخير اخي عامر. صباح الخير لك ولجميع المستمعين. حياك الله
1: يا سيدي. في مجموعه من الاخوان الكباتن اللي بيشتغلوا على شركات التوصيل،
4: شركات التوصيل.
1: بدون ذكر اسماء هذه الشركات. يقولون نعم. بأنه لا يستطيعون، بعض الشركات لا تعطي العقد، هذه نقطة. بعض الشركات ليس لها مظلة قانونية، بعض الشركات ليس فيها لا ضمان لا تأمين صحي ولا مظلة قانونية في حال تعرض هذا العامل الذي يعمل لدى هذه الشركات لأي شيء، ويقول بأن هناك إجحاف في الأموال اللي بيأخذوها. نعم. لما سألنا عنهم لمن يتمعوا هؤلاء، أم أنه من العمل الغير منظم اللي هم سائقي التوصيل؟
4: نعم سيدي، بداية في كل لكل حالة بحالتها، يعني اليوم نتحدث حتى ينطبق هذا عمل الشخص العامل، حتى ينطبق عليه أحكام قانون العمل، مطلوب أن يتوفر فيه 3 شروط. أولا أن يكون هناك تبعية، وأن يكون هناك إشراف، وهناك أن يكون هناك أجر. معك يا أخي عامر؟
1: معك سيدي، معك، تفضل.
4: أن يكون هناك تبعية وإشراف وأجر، هذه 3 شروط حتى ينطبق على هذا الشخص أن يكون بمظلة تحت مظلة قانون العمل.
1: نعم، يعني أهم 3 شروط تبعية إشراف أجر، إذن هذا تابع لقانون العمل.
4: نعم. إذا اختل أي شرط من هذه الشروط الثلاث،
1: نعم،
4: لا يصبح عقد موظف أو علاقة تعاقدية بين عامل وصاحب عمل، ينتقل إلى ما يسمى عقد مقاولة. وعقد المقاولة ينطبق عليه القانون المدني، عليه أن يلجأ إلى المحاكم النظامية. أنا أشرح الموضوع بشكل عام.
1: جميل جميل جميل جميل. يعني هذه العقود أخوي محمد عقود مقاولة.
4: إذا اختل، يعني اليوم أنا بدي أعرف الحالة، بكل حالة بحالتها يا عامر. إذا كان هناك تبعية، هناك إشراف، يعني في دوام، في بصمة، في طريقة ارتباط أنه في دوام من الساعة كذا للساعة كذا، أن يكون هناك تبعية من صاحب العمل يتابع، إجازات وإجازات مرضية، إجازات سنوية، أن يكون هناك نظام داخلي للمنشأة تنص على هذه النصوص، وأن يكون هناك أجر واضح، نعم هون ينطبق على قانون العمل. لكن إذا اختل أي شرط من هذه الشروط يعتبر عقد مقاولة، وينتقل إلى التعامل، تصبح العلاقة معه مع القانون المدني، ويلجأ إلى المحاكم النظامية.
1: طيب بمثل حالات شركات التوصيل اللي الشباب بيقولوا لي تقريبا أعدادهم 50,000 وتزيد، النصف منهم يعني هي مهنتهم الرئيسية التوصيل اليوم،
4: حسب حالتهم سيدي،
1: حسب حالتهم. طب طيب وين يروحوا؟
4: أنا لا أستطيع أن أحكم.
1: أنا معك محمد.
4: ما هاي اللي ذكرت لك إياه، إذا الشروط الثلاث موجودة، هو يخضع لقانون العمل ويلجأ لمنصة حماية ويقدم شكوى لوزارة العمل. إذا طيب. كان له عقد ولم يستطيع استلامه، المادة 15 من قانون العمل تلزم صاحب العمل بتسليم نسخة من العقد للعامل، وإذا لم يستطيع الحصول على هذه النسخة يلجأ العامل لمنصة حماية، والوزارة تحصل له هذا العقد من الشركة.
1: طيب ماذا عن الشركات اللي بتشغل هذه الحالات اللي ما بتعطيهم حماية قانونية ولا عقود وما إلى ذلك؟
4: سيد اليوم أي عامل يعمل بمؤسسة فيها هضم لا أي حق من حقوق العمالية يستطيع اللجوء لمنصة حماية. اليوم أنا لا أستطيع الحكم على شركات بالعموم، التعميم غير وارد، يعني أنا لا أستطيع أتحدث عن ملاحظة يعمم فيها كافة الشركات، قد يكون هناك شركة شركتين ثلاث.
1: صحيح صحيح صحيح صحيح.
4: لكن نحن نتحدث عن الحالة العامة، هذه نصيحة يعني توعية.
1: صحيح
4: توعية
1: صحيح.
4: لكل من يعمل في هذه الشركات. إذا كان هناك تبعية وإشراف وأجر، وهناك إجازات، وهناك نظام داخلي تحكم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، إذا كان هناك علاقة تعاقدية بين الطرفين واضحة، إشراف وأجر وتبعية، يستطيع اللجوء لمنصة حماية وتتابع وزارة العمل هذه القصة.
1: نعم، يعني محمد، لكن في ظل وجود المهن هاي الجديدة المتعلقة بالتطبيقات وتطور التكنولوجي، اليوم من الممكن يصبح علينا أنه أن يكون هناك نص قوانين جديدة تتوائم مع طبيعة العمل.
4: هذه قواعد عامة، هاي قواعد عامة تخدم جميع المهن، يعني هذه لا تنطبق، يعني حتى لو استحدثت مهن جديدة مثل ما هذه الموجودة حاليا، هذه ينطبق عليها القاعدة العامة. إذا القاعدة العامة تنطبق عليها يندرج تحت أحكام قانون العمل. إذا لا اختلت أي شرط من الشروط الثلاث ينتقل إلى المحاكم النظامية. وفي جميع الحالات، إذا هناك أيضا في قانون العمل أخي عامر، إذا كانت العلاقة التعاقدية ما زالت موجودة بين العامل وصاحب العمل، يلجأ مباشرة إلى وزارة العمل. في حال انتهت العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، يلجأ إلى القضاء، وباستثناء شهادة الخبرة. شهادة الخبرة يستطيع العامل بعد انتهاء العمل، إذ لم يستطيع العامل الحصول عليها اللجوء لوزارة العمل والتحصيل له.
1: نعم شكرا جزيلا أخوي محمد.
4: حتى في عامل الأوراق التي أودعها لدى المنشأة ومن شهادات وخبرات وما يستطيع استردادها أيضا، وإذا لم يتم استردادها تستطيع وزارة العمل استردادها له.
1: شكرا جزيلا لك محمد بوزير. شكرا يا أخوي شكرا. ومعي أيضا المستشار القانون والتخلامي باسم مؤسسة العام للضمان الاجتماعي الأستاذ شمال المجالي. صباح الخير أستاذ شمال.
5: يسعد صباحك أستاذ عامر، يسعد صباح الإخوة المستمعين.
1: أستاذ شمال سؤال.
5: نعم.
1: كم عدد اللي مسجلين بالضمان الاجتماعي بيشتغلوا بالتوصيل؟
5: يعني خلينا نحكي التالي أستاذ عامر، اللي بيشتغلوا في شركات التوصيل اصلا غير مشمولين في الضمان الاجتماعي بشكل الزامي، واذا حدا منهم مسجل فهو بكون يعمل بشركه اخرى بشكل الزامي، او خلينا نقول يعمل بشكل بشركه اخرى بصفته عامل ويشمل في الضمان الاجتماعي، او انه مشترك اختياري. اما
1: يعني شركات التوصيل غير ملزمه بالضمان الاجتماعي.
5: نعم نعم، ما بدي أحكيها على إطلاقها، أنا بحكي العاملين في شركات التوصيل والعاملين في التطبيقات الذكية غير مشمولين في أحكام قانون الضمان، لأنهم لا ينطبق عليهم وصف العامل المنصوص عليه في قانون الضمان وقانون العمل.
1: وهذا اللي اشتغلوا عليه بالتعديل أنهم بدهم يشملوهم.
5: لذلك نحن الموضوع لا يحتاج إلى تعديل حقيقة، الموضوع نحن أوجدنا فصل خاص في نظام الشمول بتأمينات المؤسسة يتعلق بشمول العاملين في المهن والحرف، وهم العاملين لحسابهم الخاص. اليوم هؤلاء زي ما وضح زميلنا وأخونا الحبيب الأستاذ محمد الزيود، هؤلاء لا ينطبق عليهم وصف العامل وفقا لقانون العمل، وبالتالي المنشآت التي يعملون بها لا غير ملزمة بشمولهم في الضمان الاجتماعي، هذا العناصر غير متوفر. لذلك أوجدنا لهم أحكام خاصة، والعمل جاري بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة النقل وهيئة النقل البري، العمل جاري لاستكمال إجراءات شمولهم وإجراء التعديلات اللازمة على التعليمات التي تنظم عمل هذه الفئة.
1: يعني وبالتالي الشركات التوصيل ملزم إنها تدفع ضمان اجتماعي بعد هذه التعديلات؟
5: لم أقل هذا الكلام.
1: طيب يعني اليوم بإمكاني أروح أفتح شركة رقمية، معلش بس أسمح لي،
5: آلية خاصة بشمول هذه الفئة
1: على الاختياري؟
5: يعني الشركات قانونا غير ملزمة.
1: طب ما هو شركة في عندها 5000 كابتن.
5: نعم.
1: كيف غير ملزمة مثلا؟
5: غير
1: وأنا إذا عندي 20 واحد ملزم،
5: لأنه أنت العلاقة اللي بينك وبين العاملين اللي عندك علاقة يحكمها قانون العمل، ولكن العلاقة اللي بين شركات التطبيقات الذكية وشركات التوصيل والعاملين فيها ليست علاقة عمل.
1: طيب يعني يعني الآن لحظة أبو عون، يعني أعمل العقد بيني وبين أحمد طراوني عقد مقاولة وبدفعش عليه ضمان اجتماعي هيك؟
5: لا يا سيدي طبعا لا. أنا لم أقول هذا الكلام. اليوم في عندك قوانين في الدولة الأردنية تنظم كل العلاقات القانونية. اليوم في عندي قانون عمل، هذا قانون العمل يحكم العلاقة بين صاحب العمل والعامل. أي علاقة أخرى تنشأ خارج قانون العمل ليست لها علاقة بأحكام هذا القانون. اليوم يا سيدي العزيز حتى نكون واضحين، اللي بيشتغل في التطبيقات الذكية هو بيشتغل على سيارة ملك إله، علاقته في الشركة أنه أنا مشترك معاكم في البرنامج، وشو ما بطلع طلبات من هذه السيارة لكم نسبة معينة. بس السؤال اللي إلك بدي أسألك إياه، هل الآن الشركة بتقول له أنت ملزم تشتغل في اليوم 12 ساعة؟
1: لا.
5: هل الصبح بيجي بيختم على الساعة 8 وبروح على الساعة 3؟
1: لا.
5: هل له
1: لا
5: هل
1: لا
5: له
1: صحيح
5: إجازات
1: صحيح
5: سنوية؟
1: لا.
5: يعني هو فطبيعة صحيح العلاقة القانونية مختلفة.
1: جميل.
5: من عمل إلى عمل آخر. أما تقول لي الآن أنا بدي أتفق مع الكادر اللي عندي في الإذاعة أن نعمل عقد مقاولة، هذا عقد صوري مخالف للقانون.
1: عدوري صار مخالف ها يا أبو عون؟
5: نوعا ما. عشان ما احنا بنحكي لك عشان ما توقع فيك خطا قانوني.
1: شكرا جزيلا شكرا استاذ شمال المجالي. شكرا شكرا شكرا جزيلا شكرا شكرا. يعني على ما يبدو بانه طبيعه هذه الاعمال حسب ما تفضل الأستاذ شمان المجالي والأستاذ محمد زيود، يجب أن ينطبق فيها ثلاثة أمور حتى تكون تابعة لوزارة العمل. لكن رغم ذلك الأستاذ محمد زيود قال بأنه أي عامل يشعر بأنه هناك غبن أو هناك مشكلة مع عمله يتقدم إلى وزارة العمل. رحتوا على وزارة العمل؟
0: قالوا إنه إحنا مش تابعين لهم.
1: لا، قدمتوا شكوى؟
0: لا، السؤال. شكوى ما قدمنا. ما أنا رحت أسأل أنا أصلا شخصي انه وزاره العمل شو دورها في قطاع التوصيل، صار كنتم انتم مشتبعين لنا، فكيف بدي اقدم شكوى لجهه انا مش تابع لها؟ فسحبت حالي ورحت يعني، فما في اي اجراء اقدر اتخذه. هسه اذا في اي اجراء جماعي لكباتن التوصيل احنا جاهزين، وفي عدد كبير من الشباب جاهزين يباشروا في هاي الخطوه.
1: طب ليش ما تروح وزير العمل يعني اذا عندكم مظلمه، او تروح على الشركات نفسهم بتعملوا معهم اجتماع وكون عندكم مظلمه، قولوا يا اخوان احنا بنشتغل بدنا نستفيد احنا وانتم. صح،
0: اجتمعنا مع الشركات وما وصلنا لاي حل. أنا اجتمعت مع إدارة أكثر من شركة عنا وما وصلنا لأي حل.
1: ليش؟
0: بالنهاية هم الحكم وهم القاضي وهم الطرف، فما في الطرف.
1: رحت على النواب؟
0: رحت على سعادة النائب جميل الظهراوي، محمد جميل الظهراوي.
1: شو قالكم؟
0: وطرحت عليه الموضوع وقال راح يطرحوا على مجلس النواب.
1: ماشي، يعني في هناك راح يكون في تحرك
0: إن شاء الله. راح يكون في تحرك ونحاول نحرك كل الجهات، إحنا كل المؤسسات، أي جهة بنلاحظ في عندها بصيص أمل يكون في إلنا أي جهة تدعمنا راح نباشر في الإجراءات.
1: طب قدموا لروح على وزارة العمل وقعدوا مع وزارة العمل لجنة وتحدثوا أنتوا وياهم وخلوا مجمعوكم أنتوا وأصحاب العمل، ممكن تطلعوا بآلي أنتوا تستفيدوا.
0: يا ريت نوصل لها
1: المرحلة. يعني إحنا ما بدناش كمان نقول إنه هاي الشركات مش كويسة أو هذا العامل مش جيد، لا، إحنا بدنا نكمل بعض. هاي الشركة تشغل فيها شباب والشباب بالمقابل يأخذوا حقهم يعطوا حق غيرهم. صح ولا لا؟
0: هذا مطلبنا.
1: ويسيد والبتكو يا أنا بقدر أعمله تحت أمرك.
0: الله يسعد قلبك استاذ عامر، بالعكس انت بكفي استضافتك له او استقبالك لهيك
1: موضوع. لا ابدا، انا بنستقبل كل المواضيع. لما تقول لي هذا موضوع بخص 20,000 اقول لك والله لو بخص 200 واحد اني بهتم فيه.
0: صحيح،
1: لانه هذا الموضوع بهم اي اردني، وبالتالي احنا دورنا انه الله يقدرني ويقدرك ويقدر الجميع على خدمه الناس لما فيه الحق.
0: امشي الحق. صح، وهذا الاساس.
1: ويا سيدي راح استمر معك وراح الان ان شاء الله ننسق لك مع وزاره العمل. يا عمر بدهم يطلعوا لجنة الشباب،
0: يا ريت
1: يقعدوا مع وزارة العمل، خليهم يقعدوا مع وزارة العمل ويسمعوا لهم. وكمان الأستاذ شمان المجالي كمان خليهم يقعدوا مع أستاذ شمان المجالي، مش غلط، يسمع منهم ويعملوا اجتماع. رحت على اتحاد العمال؟
0: لا،
1: روح على اتحاد العمال
0: وأنا جاهز.
1: وضبطوا لهم كمان مع الأستاذ خالد الفناطسة انه كمان يقعد معهم، لانه العمال كلهم عند العمال. معي عبر الهاتف سعاده النائب الدكتور هاي العياش. اسعد الله صباحك سعاده الدكتور. دكتور صباح الخير.
6: حياك الله
1: استاذ عامر. الله يحييك دكتور. وانت عضو لنقل هيئه، عضو لجنه النقل النيابيه، سامحنا. اليوم هناك اعداد كبيره من الاردنيين اللي بيعملوا بشركات التوصيل، واليوم بقول لك احنا مش عارفين لمين نرجع، لوزاره العمل ولا لوزاره الصاد الرقمي ولا للتطبيقات ولا لهيئه النقل. وعندهم بعض المطالب اللي بيطالبوا فيها، من يعني كيف يمكن لسعادة الدكتور يعني مساعدة الشباب انه تفهم منهم وتسمع منهم وتشوفوا مطالبهم دكتور هاي؟
6: على طول بنتشرف اولا وشكرا لك لإتاحة الفرصة للتحدث عبر هذه الإذاعة المحترمة.
1: الله يبارك فيك سعادة.
6: وهو مطلب عدة مراجعات جاءتني من اصحاب الطلبات التوصيل يعانون الامرين، وهو فعلا ملف شائك وضائع. كل وزارة بترمي على الوزارة الأخرى كأنه عايشين في غابة، ما حدا بده يتحمل مسؤولية. ما حدا بده يتحمل وزر أي شغلة. يا أخوان إحنا بنحكي وزارات، وزارة اقتصاد رقمي، وزارة نقل، وزارة عمل، يجب تحديد الجهة المختصة المسؤولة. وأنا قد تقدمت بسؤال سابقا، من هي الجهة وما هو الضمانات للمواطن، وما هي الضمانات للذين يطلبون طلبات، وما هي الضمانات للسائقين الذين يعملون هذه الطلبات.
1: وهم والله أعلم أنهم تابعين لهيئة الاتصالات، مزبوط سعادة الدكتور؟
6: هم كل يوم بيحكوا لك احنا تابعين لجهة، بتروح على الاتصالات بيحكوا لك روح على الاقتصاد الرقمي، بتروح على الاقتصاد الرقمي بيحكوا لك على هيئة تنظيم النقل. وملف شائك، أنا تحدثت مع معالي وزير النقل وزير الاقتصاد الرقمي كل واحد بيحكي لك بنشوف الموضوع بنحله. أنا أعتقد أنه يجب على الحكومة أن تعمل جاهدة. هذا ملف شائك وكبير وفي أعداد كبيرة
1: صحيح.
6: تعمل بهذا القطاع ويجب تنظيمه حماية للمواطنين وحماية الذين يطلبون طلبات وحماية لأصحاب المهن. وهذه المهن أصبحت تغطي جزءا كبيرا من الوظائف وتأخذ عبء وتأخذ حمل كبير عن تخفيف الوظائف على الدولة.
1: صحيح يعني هيئة الاتصالات بتاعت الترخيص بس التنظيم مش عندها.
6: نعم. عندهم تنظيم بيقول لك للنقل يجب أن يكون للنقل
1: والنقل بقول لك مش عندنا
6: والنقل بيقول لك أنا مش عندي روح على الاقتصاد الرقمي. هذا صار رياض باش رياض الخراب شو حدث مع وزير الاقتصاد الرقمي ومع وزير النقل وكلهم كل واحد يرمي الملف على الآخر. يجب أنا بحكي يجب أن تكون هناك جهة مختصة تعتني بهذا من الموظفين الذين يعملون ونشكرهم على العمل بتخفيف طلباتهم أن يكون موظفين لدى الدولة. وبتعرف الآن القطاع الخاص هو المشغل الأكبر
1: صحيح.
6: لأبنائنا وبناتنا
1: صحيح.
6: فعلينا إحنا أن نأخذ المسؤولية ونكون عند قدر المسؤولية. وجلال سيدنا دائما بطلب انزل للميدان وتلمس احتياجات المواطنين
1: صحيح.
6: أعتقد أنه بعض وزراء ما لهم دخل بالعمل ما فقط بيقعدوا بالوزارة وبينسوا المكاتب وبينسوا انه في مواطنين بينسوا انه فيهم هم لا لهم.
1: ساعات الدكتور هل من الممكن ان يجوا عليك مجموعة من الشباب كلجنة؟
6: اجوا طبعا اجوا
1: وقدمت
6: في طلب لرئيس اللجنة وحكينا انه سنبحث الملف وبحثناه مع فئة معينة وانا كما تكلمت سابقا تحدثت مع معالي وزير النقل وزير الاقتصاد الرقمي وكل واحد بضرب على الجهة الاخرى.
1: طب والحل؟
6: الحل يجب أن تكون هناك دولة الرئيس يتدخل ويعمل من أجل أن يكون هناك جلوس ما بين وزارة العمل ووزارة الاقتصاد الرقمي ووزارة النقل أن يجلسوا مع بعضهم بعض وأن يعملوا على توحيد جهة معينة تكون مختصة بهم بغض النظر إذا كان يجب أن نصدر بنظام علينا أن نصدر نظام لهذه الغاية. إذا كان يجب أن تعديل القوانين يجب أن تعدل القوانين
1: صحيح.
6: ونحن سهلين في تعديل القوانين يعني وليس معيبا أن نعدل القوانين
1: صحيح.
6: ولكن أعتقد على أنه علينا الآن البحث واليوم أنا إن شاء الله سأتحدث مع معالي وزير النقل لوضعه بالصورة ويجب أن يكون هناك قرارا يخص هذه الفئة.
1: شكرا جزيلا لك سعادة النائب الدكتور هاي العيا. شكرا جزيلا لك ولحضورك. شكرا أبدا شكرا شكرا لك أنت. وهاي سعادة النائب اليوم بده يطرح هذا السؤال مرة ثانية ويجب أن يتم التنظيم. شكرا لك يا ابو نجم. شكرا لك ولوجودك والشباب ان شاء الله قاعدين بنسقوا لك حتى انه تقعد مع مجموعه من المعنيين في الاردن والمظلات اللي بنتوقع انه لازم تكونوا انتم تحت هذه المظله ونشوف شو ربنا بيسر.
0: شكر مني ومن كل شباب التوصيل في الاردن لك وللكادر.
1: ابدا ابدا احنا والله ما بدنا الا انه كل واحد ياخذ حقه
0: وهذا صح. المطلب سيدي اكيد.
1: شكرا جزيلا لك يا
0: ابو.
1: شكرا للشباب. شكرا كله. شكرا على الخير والمحبه. نلتقيكم غدا
0: إن شاء الله.
1: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. احمد طراوني ضحك بعد ثلاث ساعات الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: يشموا الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مجلس النواب يشرع اليوم بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بعد إقراره من اللجنة الإدارية وإدخال تعديلات على مواده. بدء التشغيل التجريبي لخط عمان عجلون اليوم ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات. البريد الأردني يعلن بدء استقبال خدمة الحوالات المالية الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بالتعاون مع مديرية الأمن العام. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي في وحدة بدر التابعة لحزب الله في غارة على دير الزهران جنوبي لبنان. إصابات واعتقالات واسعة في سلسلة اقتحامات للاحتلال واعتداءات للمستوطنين في مدن وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة.
4: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار،
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من اسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

ويا صباح الخير ويا صباح النور ويا صباح كل إشي حلو يا أحلى وأجمل وألذ ناس بالعالم. سعد صباحكم. هلأ بلش مشوارنا معكم بهالساعتين، شوي طوال بس معكم أكيد راح أحسهم إصار. إحنا هلأ بنقدر نحكي إنه إحنا بداية أسبوع جديدة، كانت هيك ويكند حافلة، نهاية أسبوع مليئة بالمناسبات بما أنه شهر الأعراس والخطب وإلى آخره. فهي سعد صباحكم من قلب الأسبوع، هذا قبل الأسبوع، هذا بداية الأسبوع، بداية الأسبوع. وخلينا هلأ نبلش في برنامج كيفك.

يا جماعة، هيك ممكن هذا الأسبوع بحكم أنه أنا موجودة معكم لحالي، فكونوا جاهزين. الأسبوع مليء بالحالات والقصص الزوجية. أنا هيك يا جماعة بحب هيك نبرم، بحب نحكي مع بعض، بحب نفتح قصص مع بعض. وفي سؤال كان في بالي مبارح، يعني فتحنا نقاش أنا وناس بعرفهم، فعم بحكي لهم يا جماعة أنتوا إيش رأيكم بالشخص يلي بصرف من راتب زوجته، أو يلي بياخد نسبة من راتب زوجته، أو يلي بياخد من مصاريها فعلاً، مش شرط راتبها، مش شرطكم تشتغل، بس الفكرة شو رأيكم بالرجل إذا عمل 1 2 3؟ هلا أولاً بدي أسمع مشاركاتكم أنتوا على 0784-6-3-1. هلا ما رح أحكي رأيي الشخصي، ولكن أنا متأكدة إنه هاي الحالات صارت كثير، وفي منها بدل 1 مليون. ممكن احيانا الزوج يحتاج زوجته بموقف معين، ممكن يحتاجها بشغله معينه، ممكن يكون بفتره كتير صعبه فاحتاجها. هذا الاشي عاد، خصوصا لما يكون موضوع مش اجباري، يعني انا بدي اعطيك لانه انا حابه اني انا اساعدك، بس انا بحس الموضوع ممكن يكون مختلف اذا كان الموضوع فرض. يعني اذا انت كل شهر بدك تحطي نسبه هاي لإلي او هاي لاحتياجاتي، يعني ما بحس هذا قلب الادوار ممكن يكون مناسب او صح، لانه لو مناسب او صح ما أتوقع كل الناس بتسأله أسئلة غريبة. اللي استغربت منه مبارح أنه أحد الناس الموجودين وإحنا عم بنناقش بهذا الموضوع عم بيحكي لي أنه لين طب ما عادي، ما هي المرأة بتصرف من راتب زوجها. طب يعني هذا الإشي الطبيعي، يعني الزوج هو الموفر، هو الحاضن، هو اللي بيأسس، اللي بيساعد، اللي بحل القصص، بحل المواضيع. يعني هذا طول عمرنا من مليون سنة متعودين عليه، فما أتوقع أنه يعني إذا بدنا نفكر فيها حسب توقعاتي، هل أنتوا كنتوا تتوقعوا أنتوا كمان زي ما أنا مبارح كنت عم بتوقع أنه مثلا كمان 20 سنة 30 سنة يصير مثلا المرأة تطلع تشتغل وتعمل والرجل يقعد في البيت؟ أنا متأكدة لا، بس كمان هذا النقاش فتحناه مبارح، فممكن هاي الأشياء يا جماعة بتخطر على بال الكل، ولكن أنا حابة أسمع اليوم رأيكم الصريح عن هذا الموضوع على 0784-6-3-1 عن طريق اتصال أو عن طريق الواتساب.

0: خلينا هيك نبلش نسمع أصواتكم الحلوة ونبلش نسمع آرائكم كمان, اللي أنا دايما ممكن بتغير تفكيري بكتير قصص. وناخد أول اتصال وبنقول صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك أستاذ الوقت.
0: يا أهلا وسهلا. يسعد صباحك. يا أهلا وسهلا فيك. شو الأخبار؟
1: الله يحفظك يستر بيتك بالدنيا وبالآخرة.
0: الله يسعدك. احكي لنا شو رأيك بالسؤال اللي سألته لليوم.
1: طبعا أنا معك أخوك الكريم علي وسال من شبه الضرير.
0: يا أهلا وسهلا فيك.
1: الله يحفظك.
0: يا أهلا وسهلا.
1: الله يحفظك أستاذ لي. بالنسبة للموضوع الحلقة, ما في حدا ما بتتعرك يعني بتتعكر مع الأمور المادية, يعني ما يعني إنه ما بيحتاج الوضع اللي إحنا فيه.
0: أوكي.
1: ما فيش حدا ما بده ماشي. إيه بأخذ أنا ما مالكش خبر, يعني أنا بستعين بزوجتي, هي رغم إنها ما بتشتغل ولكن إنه بكون معها مثلا, طبعا بتكون ماخذ مني من أهلها. أوكي. بتكون مساعدينا وبأخذ منها ماشي, بستعين بيها, ولكن آخر الشهر بعطيها إياها, بسدها إياها.
0: يعني بترجعهم؟
1: بسدها إياها,
0: يعني يعتبر
1: يعني ما بتعطيني إياها, ولكن بستعين بيها, ولكن بسترجعهم آخر الشهر على راتب.
0: طبيعي طبيعي طبيعي, هذا اللي بصير طبيعي.
1: أما إني أخذ منها وخلص وسلامتك والعافية, لا لا لا لا
0: مش صح. طب
1: يعني
0: يا رب
1: يعني باخذ وبسترجع لها,
0: يعني هذا يا رب الناس كلها تكون بتفكر بنفس الطريقة. يا علي, علي يسعد صباحك ويا أهلا وسهلا فيك. خلينا نشوف كمان اتصال البعدي ايش رأيهم. يسعد صباحك. ألو.
2: ألو.
0: صباح الخير.
2: يسعد صباحك, كيفك؟
0: تمام, كيفك انت, شو الأخبار؟
2: الله يسعدك. هلا بخصوص سؤالي طرحتيه, يعني أنا بصراحة بحس إنه بالأوضاع الحالية إنه لازم تكون حياة تشاركية, بس يعني ضمن قوانين معينة.
0: إيش
2: يعني هلا أنا ما عم بكون مثلا الشاب هو المعطاء, هو المسؤول عن التزامات البيت والمصروف وكل شيء. بس بصراحة إنه بوضع الغلاء هاد, يعني في كتير من الشباب صارت تدور على إنه لا أنا بدي واحدة موظفة بحيث إنه تساعدني شوي بمصروف البيت. هذا شيء مو غلط.
0: أوكي.
2: بس يعني بس بالأوضاع حاليا يعني أوكي هي تشتغل, بس بحيث أنه أنا ما أخذ منها نسبة معينة, لا هي خلص أنه تشتغل بحيث أنه تشوف تأمن احتياجاتها.
0: أوكي.
2: بحيث أنه تخفف علي عباء شوي.
0: أوكي, عفوا عرفني باسمك.
2: نور الدين.
0: هلا احنا احكي لك شغله, انا كان رايي مش بي انه هلا ممكن هذا اتفاق قبل. احيانا الشخص بتجوز وحده موظفه بيحكي لها من اول ان احنا بدنا نتقاسم 1 2 3, ولكن انا رايي شو رايك بالزوج يلي بيجبر زوجته كل ما تاخذ الراتب وبحكي لها انت بدك تكوني عارفه انه انا كل ما تاخذ راتبك انا بدي 300 دينار على جنب او 200, حتى لو ما في سبب بس هو بيقتطع نسبه معينه من راتبها. شو رايك فيه؟
2: صراحة ابدا انا مالي معك, يعني هذا بالعكس رح يسبب مشاكل بيناتهم لقدام, لانه هي حس حالها انه خلص صارت ملزمه بهذا مثل مثله. لا انا هذا الشيء مالي مع ابدا, يعني
0: صح
2: هو الزلمه هو المفروض انه يكون المعطاء, هو يامن البيت. بس يعني اذا نقصه شيء بحيث انه هي تشتغل تامن تخفف شوي عن مصروف الزلمه مو غلط.
0: صح, خصوصا بهذا الوقت بتحس التنين لازم يساعدوا بعض ولا لا؟
2: طبعا اكيد
0: يساعد.
2: يعني خليها
0: بحكي. صحيح, صح معك حق.
2: لا بس ما بيقول مثل ايد واحدة ما بتزقف.
0: والله ايد واحدة ما بتزقف. يعني. اخي ما بتزقف. والله ما بتزقف. يا اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. شكرا لك. عن جد يا جماعة الإيد الوحدة ما بتزقف. ممكن هو ختمها هيك برد جميل وكلام حلو. فعلا حكى شغلات انه احنا هلا بوقت احيانا الزلمه ممكن يحتاج, بكونوا متفقين بس يتجوز بقولها انا بدي تساعديني بواحد 2 3, خصوصا اذا التنين نقدر نحكي ماخذين بعض عن حب والتنين حابين يساعدوا بعض والتنين قرر يكون في تنازلات معينه في حياتهم, فبيحكي لها ايدك على ايدي او ايدي على ايدك, بنشيل هالقصه بنساعد بعض, انت ممكن تساعدي مثلا بمصروف المعين, انت ممكن للكهرباء انا للمدارس. هلا بدنا كمان نقتنع بفكره انه اكيد المراه ما رح تدفع زي الرجل, المراه بتدفع الاشياء الخفيفه البسيطه اللي بتقدر تساعد فيها, مش نفس المبدا. بس بحس يعني الحياه التشاركيه او زي ما حكى هلا نور الدين انه التشارك احيانا ببعض القصص حلو بس ما يكون اجباري. اذا كانوا متفقين والتنين مرتاحين ما بحس فيها مشكله, اما من غير اتفاق بحس لا في مشاكل يا جماعة. طب خلينا هلأ نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل بدي أسمع كل مشاركاتكم على 078-46-31. شو رأيكم اللي بياخد مصاري زوجته أو مصروف زوجته أو راتب زوجته؟
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشنات ناشونال.
6: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية في برنامج الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف 11 وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف 10 على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: إشي إنه ضياء اليوم عم بحط لنا أغاني حب. آه يا حلو، اللي شو بدك مني هلأ بعمله وبعيوني، وأغاني حلوة وأشياء رواء، وإحنا بنحكي عن الناس اللي بتنفصل وبتطلق، لأنه ضياء نفسيته حلوة. مش حاب بنكد عليكم، بس أنا بنت مش بحب أنكد عليكم، بس بحب أكون واقعية مع المجتمع، مع القصص اللي عم بتصير. أولا يسعد صباحك ضياء ربابعة، حواري، نغوي، جود، بادي، سيف، جميع الموجودين، طراوني، يسعد صباحكم جميعا. ما صبحت عليكم الصبح، بس بدنا نرجع لفكرة معينة هلأ، حسب إحنا ما سمعنا أو حسب إحنا ما شفنا، إنه صارت مثلا الوحدة لما بدها تتزوج تفكر، بتصير تحكي أنا مثلا إذا بدي أتجوز هل أنا لازم أضل موظفة؟ زمان كانوا البنات يتخانقوا مع الإسلام، يحكوا لهم لا أنا بدي أشتغل، يحكي لها لا أنت لازم تقعدي أميرة بالبيت وأنت لازم ترتاحي وأنتي وأنتي. هلأ صاروا الرجال يتخانقوا على قصة لا بدك تشتغلي وبدك تعملي وبدك تصرفي وبدك تسوي. ما بعرف هل هذا بحكم تغيير الهرمونات اللي جوات يعني الطرفين، هل هذا بحكم غلى المعيشة، هل هذا بحكم الوضع الاقتصادي، هل هذا بحكم انه الرواتب عم بتشوفوها هلأ بآخر فترة يا دوب مكفية. ما بعرف، بتحسوا انه مستلزمات الحياة اللي هي اساسيات والكماليات الناس صارت تركز على الاشياء اللي مش مهمة اكتر، ممكن تخلي الناس تعمل هيك، اجارات البيوت، الاقساط، المدارس، يعني في مليون شغلة مش سبب معين، ممكن كل حدا عنده سبب بالحياة، بس انا حابة اعرف هذا السبب منكم كمان، ورح يضل سؤالي معكم هذا لاخر الحلقة لليوم. وفي كمان خبر لفت نظري خصوصا على هذا الموضوع، بحكوا لك انه لا هيك عجبهم ولا هيك عجبهم، لانه في احد الشباب بحكي لا تتزوج الموظفة لأنها لا تبني بيتا ولا تربي ولدا ولا تسعد زوجا. يعني كمان بيحكوا لك أنه حتى لو موظفة هي ما عم تقدر تبني البيت، ما عم تقدر ترتب، ما عم تقدر. طب أنا يا جماعة بقتنع بفكرة أنه طب إذا أنت عم تحكي لي أنه أنت لازم تكوني موظفة وأنت لازم تكوني بتشتغلي ولازم تساعديني، ولما أنا أبلش بالشغل وأساعد بصير في ردات فعل سلبية أنه أنت ما عم تقدر ترتبي، ما عم تقدر تطبخي، ما عم تقدري واحد اثنين ثلاث. طب ما هو كمان زي ما الرجل مش روبوت، المرأة مش روبوت، التنين عندهم أساسيات. يعني سوري، الرجل بيروح أول إشي بعمله من الدوام بتمدد بيرتاح، صح ولا لا؟ طب ما كيف الزوجة بدها تروح من الدوام تطبخ، تدرس، تطبخ للبيوت، تبلش تنظف، تعمل مليون شغلة، وبالآخر يرجع زوجها يلاقي كل شي جاهز وكل شي كامل. ممكن هاي الأفلام بنشوفها بأفلام ديزني أو إم بي سي أكشن أو إشي خيالي، ولكن لما نيجي لواقع الحياة جد ما حدا بيقدر، إلا إذا كان دوامها خفيف، دوامها بسيط، ساعتين ثلاثة ممكن بتمشي معها. أما السوري لما تكون المرأة دوامها مسوري من الساعة 9 الصبح للساعة 6 المساء ولا للساعة 5 المساء، هاي كيف بتلحق؟ بس في شغلة كمان، فكرة إنه مش معناه يعني هذا في حال هو كان جابرها أو في حد كان وضع المعيشة صعب التنين بيشتغلوا، بس لما تشوف الوضع مرتاح ولما تشوف إنه هي وصلت لحياة إنه أنا أولادي بحاجة لمساعدة وأولادي بحاجة إنه أنا أدير بالي عليهم والبيت ما شاء الله الوضع المادي ممتاز وأنا تمام، تحاول تلاقي شغل مريح لإلها عشان تقدر هي كمان ترتاح بحياتها. لأنه في أحيانا الناس بتحب تعترس الأمور وتعكرسها، إنه لا أنا بدي أشتغل، لا أنا بدي أعمل، لا أنا بدي أسوي، بصير الموضوع جكر حتى لو هي مش محتاجة وحتى لو هي ما بدها، وحتى ولو في أشياء بالحياة أنا مضطرة إن أنا أتنازل فيها، مضطرة إن أنا أغير فيها. وللأسف إنه ممكن المرأة بتتنازل أكتر شوي لأنه هي مش المعيلة للأسرة، الرجل هو المعيل، هي اللي بتدير بالها، هي اللي بتربي، هي اللي بتبني البيت، هي اللي بتوضع يعني بتحط أساسات لهذا البيت. فالفكرة إنه هي أحيانا بحاجة إنها تتنازل أكتر لأنه هي اللي بدها تبني هذا البيت. فأغلب البنات بيحكوا لك لا أنا ليش بدي أتنازل، أنا ليش بدي أعمل، أنا درست كل هاي السنين عشان أعمل عشان أسوي. فبحس الحل الوسط يا سيدي العزيز أو أيها الرجل إنك تخليها تشتغل شوي، تجرب الحياة العملية، تشوف كيف الحياة العملية، وأنا متأكدة بعدها رح تحكي لك أنا بصراحة حابة أدلل وأدلل وأقعد بالبيت. هذا في حال كانت الأوضاع المادية تمام والتنين مبسوطين ومرتاحين، أما في حال كان خلاف ذلك لا بصراحة مش غلط إنكم تساعدوا بعض، تشاركوا بعض، ولكن مش بالإجبار لأنه هيك تعتبر تخويت صراحة. فخلينا ناخد كمان اتصال وناخد رأيهم بهذا الموضوع. صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: يا أهلا وسهلا، كيفك؟
1: يا هلا والله، أنا المرأة أبو عون.
0: عفوا؟
1: أبو عون.
0: أبو عون وين هالغيبة يا أبو عون؟
1: أنا عندكم والله، بس في يوم الخميس لأنه كنا تعبانين.
0: يعطيكم ألف عافية يا رب، يعطيكم ألف عافية. كيف كانت الحفلة؟ إن شاء الله حلوة.
1: ما شاء الله عليها،
0: الحمد لله، أهم شيء انبسطتوا يا أبو عون. الله يسعدك. احكي لي رأيك اليوم بموضوع اللي كنا عم نحكيه.
1: شوف أنا بالنسبة لي موضوع إنه المرأة تشتغل، أنا زوجتي محامية وبتشتغل، لكن أنا جربت في يوم من الأيام نقعت للبيت وجربت شغل البيت وجربت، الله يعينك. الله يعينك جد الله يعينك.
0: يعني جربت أنت كيف الواحد يقعد في البيت ويتعب بالبيت؟
1: والله، وجربت كمان إنه تروح من دوامك تطبخ تجيب تحطه، يا عمي هاي مش حياة. أنا وياها متفقين، هي شو ما بدها تعمل تعمل، يعني قاسم مثلا بدها أبطل بطل، بدها أداوم بتداوم، لأنه خلاص متفقين. أما نأخذ فلوسها وهاي برضو أحس أنها كبيرة شوي
0: كبيرة.
1: يعني أنت كمان ما جبت تقعدها عندك تصرف عليك، هي كمان إذا بنت الناس تركت بيت أهلها حطت أمانة برقبتك أنك تحافظ عليها.
0: صحيح.
1: ماشي وضع مادي بس على الكل مش عليك لحالك.
0: صحيح. طب نعتبر انه ابو عون يوم من الايام لا سمح الله يعني صار في ظرف معين وانت احتجت مثلا ام عون فيه، هل كيف ممكن تكون ردة فعل ام عون؟
1: تمام، ما بتقول لي شيء، هي لحالك تجي تقول لي انت شايفك وضعك كذا كذا، خذ هي مصاري.
0: صحيح صحيح، هذا الصح والله يا ابو عون. ابو عون انا من رايي انت تعمل دوره تكثيفيه لجميع المتزوجين كيف يتعاملوا مع زوجاتهم والزوجات كيف يتعاملوا مع ازواجهم. عن قريب. أبو عوني سعد صباحك. سعد صباحك ويا أهلا وسهلا فيك.

0: المرأة تشتغل.
1: نعم.
0: يعني خلص أنت تزوجت لازم أنت تصرف عليها وتصرف على الدار وتصرف على الأولاد.
1: أوكي.
0: مش مش مش ضروري إنها تشتغل حتى لو وضعك المادي سيء.
1: يعني أنت بتشوف عليك. حتى لو كان الوضع المادي سيء خلص كل واحد له مهام معينة بالبيت يعملها. طب نعتبر أنا كتير بحترم
0: بس
1: هذا الشيء.
0: أنا كعودي أنا آسف إني قاطعتك على حديثك.
1: تفضل.
0: ما أنا ما بدي أعمم بس يعني على اللي بشوفه أنا من الناس اللي بعرفهم أنا ماشي معظم اللي بيشتغلن كيف بدي أقول لك ما بحبنش إلا حالا.
1: يعني أنا بصرف على حالي وما بعطي.
0: بالضبط.
1: طب بتحس هاي العادة ليش موجودة بالبنات؟ يعني ليش البنات بس ياخدوا
0: طبعا غير؟ وين بروح المصريات؟
1: وين بروح المكياج وطلعات؟
0: مكياجات طلعات لبس
1: ولا بدهم يدللوا حالهم؟
0: ماشي بس إنه إيش منه؟
1: يعني أنت قصدك إنه هو لازم ما يطلب بس لو أحيانا صار في وضع معين هي لحالها تيجي تحكي له أنا حابة أساعد صح ولا لا؟ منها.
0: أيوة بالضبط. يعني
1: بس هو مستحيل يطلب.
0: الحياة شراكة.
1: صح.
0: إذا معك. أنا ما وقفت مثلاً معاكي ليش أنا متجوز؟
1: والله معك أنت حق.
0: إذا أنت ما خبيتني ليش أنت ما خبيتني؟ مش عشان نساعد بعض.
1: صح. يعني بحس خصوصا الرجل بتذكر هاي الشغله لزوجته لما تكون هي حدا معطاء وحدا بيساعد ما بنسى هذا الموقف ولا لا؟
0: اكيد. يعني انا بعرف واحد بدون ذكر اسماء صاحب لي زوجته مدرسه.
1: اوكي.
0: بقول والله العظيم اني انا دائما بيجي اخر الشهر بقوم داين حوالي 300 دينار عشان البيت وراتبي ما بكفيني وببقى بروح رواتبها على المكياجات والطلعات واللبس وكذا وكذا وكذا. بقول لي والله العظيم طلعت من فمه. بقول لي انا لو ما مصاري بطلق.
1: يعني هو بشكي لك هم يعني اثنين متزوجين وهي مثلا واضحه مرتاحه بتقدر تساعد وما هيك ما بتساعد.
0: بالضبط. والاثنين ما بطيقوا بعض صراحه مع ذلك عندهم اطفال.
1: طب ما عمره فتح معها الموضوع مثلا قالها انا بحاجتك انا بحاجه لمساعدتك مثلا هي
0: حكى والله كلامه حكى لي يعني قال لي والله فتحت الموضوع قلت له المفروض انه انا وياك كزوجين المفروض نساعد بامور البيت. يعني هو مستاجر شقه قاعد بالاجارات بقول يا زلمه انا بدفع 200 دينار كهرباء ومي هاي 250 طب انا كل غاسل كله على بعضه 400 دينار
1: صحيح شو بده يعمل
0: يعني ما بيجي اخر الشهر ولا انا كمان متداين.
1: صحيح صحيح ومع هيك ما بتساعده. والله انا هاي يمكن الحالات اللي انا بستغرب منها. يعني اولا يسعد صباحك يا اهلا وسهلا فيك. ويا جماعه يعني زي ما حكينا او سمعنا هاي القصه انه فعلا احيانا الرجل معروف عنده عزه النفس عنده كبرياء عنده كرامه بحس صعب علي. يعني مثلا انا لو انا شخص متزوج قلت لزوجي انا مثلا بحاجه مثلا لواحد اثنين ثلاث بيني وبين حالي ما راح استحي او احس بموضوع غريب لانه خلص احنا ممكن متعودين عاده انه انت لما تحتاجي هو لازم يساعد. بس فكره انه الموضوع نقلب الادوار بنحسه صعب. بس انت ما توصلي زوجك لمرحله انه احكي لي عشان اساعدك او ايش ناقصك او يوصل لمرحله انه هو يجي يحكي لك انا بدي تعطيني او انا بدي تساعديني. انت حسيتي انه الوضع تعبان الوضع مش ولا بد حسيتي البيت ناقصه شيء معين لو كان راتبك منيح وبتقدري تساعدي وهو وصل لمرحله انه شوي ظروفه صعبه ما عم بقدر يحل واحد اثنين ثلاث مش غلط كبادره خير منك مش غلط كعطاء منك مش غلط ما بنقدر نحكي واجب ولكن هاي شغله لازم تكون هاي الحياه التشاركيه هذا التشارك زي ما بنحكي مصروف البيت اذا كان الوضع صعب مش غلط اذا انت كنتي مقتدره انك تساعدي لو بشغله بسيطه. وانا متأكدة إنه هاي الشغلة غير إنها بتعزز العلاقات ما بينهم غير إنها بتخلي فعلا الزوج يشوف إنه زوجته بطريقة جدا حلوة إنه هي والله أنا لما صار معي واحد اثنين ثلاث أنا هي ساعدتني زي ما أنا لما صار معها واحد اثنين ثلاث أنا كنت موجود. هاي الشغلة كمان يا جماعة عند ربنا كبيرة. يعني قديش أنا بكون حدا معطاء مع عائلتي مع زوجي مع زوجتي قديش الرزق ممكن يعم على البيت لأنه إحنا من جوا نفسيتنا نظيفة إحنا من جوا نيتنا حلوة من جوا عم بنحاول نساعد. فبحس لو هذا الشيء موجود بكل البيوت بدون إجبار ممكن يكون جدا مختلف. فخلينا ناخذ كمان اتصال ونقول يا صباح الخير.
2: يسعد صباحك كليم.
1: يا اهلا وسهلا كيفك؟
2: يا اهلين يسعد صباح
1: عرفني
2: مستمعين
1: باسم. عفوا
2: بحكي يسعد صباح مستمعين عين جميعا.
1: يا اهلا وسهلا عرفني باسمك.
2: عبد الرحمن.
1: يا اهلا يا عبد الرحمن. عبد الرحمن انت اول مره بتشارك معنا؟

0: انا اصلا ما بشارك.
1: اوه يا عيني. طب عبد الرحمن، اليوم ما بدي اركز بجوابك على الاخر، اليوم عم نحكي عن شو رايك بالرجل اللي بياخذ من راتب زوجته او الى اخره. في ناس حكوا لك انه احيانا ممكن المراه لازم تساعد، بس انت شو رايك بهذا الموضوع؟
0: والله شوفي، انا بدي احكي عن نقطتين مهمات. تمام. بدايه موضوع انه الزوجه تساعد زوجها بالشغل، يعني هذا بعتقد شيء بكون باتفاق مسبق بينهم. تمام. وبالنهايه هذول اثنين لبعض، يعني انا باعتقادي يعني اذا صار بين الرجل حواري ومصاري راتب ورافق، هاي العلاقه يعني مصيرها صراحه مش إشي كويس.
1: صحيح.
0: بس في نقطه مهمه بحب تحكي عنها عن جد.
1: نعم.
0: تمام. يعني انا حكيت عنها كثير في برامج وفي اشياء.
1: اوكي.
0: وبحب دائما اسلط الضوء عليها حتى على السوشيال ميديا.
1: انت عفوا ايش وظيفتك؟
0: يعني انا شوي مذيع وشوي.
1: يا اهلا وسهلا يا عيني. اوكي
0: فيك.
1: اوكي
0: انا مذيع سياره في الاردن. ما علينا.
1: يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا.
0: يا اهلا فيك. النقطة اللي بحب أنا هيك أنوه لها، يعني صدف أني طالع وسمعت الموضوع بنحكي فيه، بيئة الشغل عندنا لين مو أحسن إشي للمرأة. تمام.
1: صحيح، مليون بالمئة.
0: وهذا إشي أنا بدي أحكي لك، أنا موقف صار وأحكي لك أشياء أنا بشوفها. أنا صديق طبيب أسنان. تمام. فبيحكي لي بعاني لما ألاقي شغل. ليه؟ لأنه دكاترة الأسنان خصوصا للخريجين الجداد بدهم بنات. ليه البنت؟ لأنه البنت مستعدة تشتغل عنده 10 سنين على 260 دينار أو 290 دينار لحد الأدنى، ما تطلب زيادة. تمام.
1: صح.
0: فنكون صريحين، البنت مستغلة في عندنا شوي. الوظائف السكرتيرية، عمرك شفت سكرتير شاب؟
1: لا صراحة.
0: ليه؟ لأنه البنت راح تضلها على 290 دينار 20 سنة في نفس المكان وتحكي أوكي.
1: يعني هم بيستحوا يطلبوا أو ما عندهم نفس الجراء الموجودة عند الرجال إنه لا أنا عادي بطلب، أنا بدي زيادة. بحس إنه جد فعلا ممكن يضلوا فترات طويلة جدا على نفس الراتب.
0: 100%. ولأنه بالنهاية هي مش معيل للأسرة بالدرجة الأولى. صح. تمام. اهتمامات اتجاه زيادة الراتب وتطور الوظيفي ممكن تكون إلا إذا كانت وظيفة بتحبها.
1: صح.
0: وموقف صار قبل يعني كم يوم بس، رحت على محل خضار أشتري أغراض للبيت، محل كبير مشهور. أوكي.
1: أوكي.
0: فاللي على الكاش كانت صبية، بنت صغيرة، يعني بعتقد عمرها ممكن 18-19، يعني إشي هيك، ممكن بالكثير 20.
1: أوكي.
0: بصراحة المحل كان فيه ضغط كبير جدا، يعني في كثير أزمة في المحل. وكان مطلوب منها هي توقف على الكاش وهي بدها تكيس الاشياء وتقبل الزباين. وكان من ضمن الموجودين ناس كبار شوي في العمر، سمعوها شوي تحكي صارت البنت تصيح. فتخيل المنظر، احنا كلنا واقفين على الدور قسما بالله، هي قاعده تمسح دموعها وبتحط الاشياء في الاكياس.
1: يا الله ما اصعبها والله.
0: يعني هاي شو جابرها، هاي شو جابرها. ويعني انت ناديت صاحب المحل و... هل هاي بيئه انا ممكن احط بنتي فيها؟
1: لا طبعا.
0: او اختي او امي طبعا. لا
1: لا، انا اصلا اختيار البيئه واختيار الوظيفه المريحه انا بعتبره موضوع اهم اصلا من الشغل كله صراحه. وهذا الموقف يعني سوري عبد الرحمن، صحيح عبد الرحمن؟
0: نعم عبد الرحمن.
1: يعني بحس هاي المواقف خصوصا انه البنات ممكن عاطفيات اكثر وحساسات اكثر، كثير بنشوفه بالشارع وكثير بنشوفه بكثير. يعني مستحيل مثلا تلاقي رجل مثلا لو نفس موقف البنت صار هذا الموقف بيمسك اعصابه وبيهدى، ممكن بتضايق بينه وبين حاله، بس ما بنلاقي مثلا انه هو مثلا متعاطف مع الموضوع، بيبكي متضايق زعلان غير. فانا لسه هاي الشغله
0: اللي انا هذا المحور اللي بقصده انا انه الاهم قبل ما نركز على الزلمه والمراه اذا هم عادي يشتغلوا ويعطوا بعض، نركز هل احنا عندنا بيئه اصلا بتسمح للبنت تشتغل وتراعي ظروفها كبنت نفسيه وعاطفيه والبيولوجيه، يعني كل النواحي.
1: أي كل بنات الدنيا راضين عنك يا عبد الرحمن، خلص. يسعد صباحك، يا اهلا وسهلا وشكرا لك. يعني حكى شغله نقطه جدا مهمه قبل ما ناخذ الاتصال اللي بعديه، استنونا ثواني بس انه خلينا طب خلاص خلينا ناخذ اتصال. خل لا راح اخذ راحتي. اوكي. في نقطه حكاها كثير حلوه انه أحياناً بيئة العمل بتكون جداً موترة للبنات خصوصاً، لأنه البنات بطبعهم حساسات، البنات بطبعهم ممكن ما بتحملوا الكلمة الصعبة، البنات بطبعهم أهاليهم دائماً حنونين عليهم. يعني أنت ما بتعرف قديش أو ما بتعرف قديش هاي البنت بالبيت أبوها ممكن بصحى الصبح بحكي لها كيفك يابا، شو ناقصك يابا، كيف أفطرتي، كيف نمتي، كيف صحيتي. ممكن كمان غير هيك، يعني مش بس نحكي عن كيف هي تعامل، هي متعودة على هذا التعامل. بس البنت تطلع من هاي البيئة وتطلع لبيئة العمل، هي بتكون تكون متوقعة نفس التعامل أو أخف شوي، إنه الناس تكون معها حنينة، الناس تكون معها لطيفة، ولكن بتنصدم بواقع إنه بالشغل الناس بتبطل تفكر بهذه الطريقة. يا بيكونوا الأشخاص استغلاليين، يا بيكونوا الأشخاص ما بيقدروا، يا بيكونوا الأشخاص ما عندهم احترام للموظفين. أحيانا ممكن تسمعي كلام، ممكن تسمعي صراخ، ممكن تسمعي بهادل، ممكن تسمعي حكي جارح. وعفوا مش كل البنات بيقدروا يتحملوا هذا الموضوع، مش كل البنات عندهم قابلية إنه أنا أسمع كلام بداية وأضلني ساكتة. فكتير أنا بشوف قصص، وفعلا أنا بحزن إنه تكون البنت بتعيط لأنه مديرها مصرخ عليها، تكون البنت قاعدة لحالها بغرفة لأنه حاكي معها واحد اثنين ثلاث. فكونوا حنينين يا جماعة، خصوصا مع البنات. في كتير ناس بيحكوا لك لا ما هم البنات باخذوا وظائف الشباب، لا ما هم البنات واحد اثنين ثلاث. ما حد ماخذ وظيفة حدا. أنت إذا حد شاطر وذكي وعارف تكون شغال أول بأول وعارف تشغل دماغك أول بأول، ممكن أمورك تمشي. في كتير أسباب بتخلي أصحاب الشركات ياخذوا بنات، منهم إنه البنت ما عندها مشكلة بأنها تضلها على نفس الراتب لفترة طويلة، مش كلهم طبعا ولكن أغلبية العظمى. البنت ممكن تتحمل كتير قصص وبتحكي، مش مشكلة. البنت زي ما بيحكوا لما يصير معها مشكلة أو لما تتبهدل أو لما تسمع كلام جارح بتمشي وبتسكت وما بيكون عندها هذا الرد، بس يحكي لا أنا بصراحة الجنس اللطيف عفوا أحسن لي من الشباب. فما بعرف هاي الفكرة خصوصا ببيئة العمل وبالشركات ليش لهلأ إحنا مش واصلين لما مرحلة وعي عقلي وثقافي وفكري كيف الأشخاص تتعامل مع الموظف سواء كان ذكر أو أنثى. فبتشكر مش مشكلة، بتشكر عبد الرحمن على أنه طرح هذا الموضوع، وبحس هذا الموضوع بده حلقة كاملة لحال ونحكي فيه أكتر. لكن بنرجع لسؤالنا لحاقتنا لليوم على 07-846-31، شو رأيكم بالرجل يلي بياخد من راتب زوجته؟
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: الآن بلا لهشم اللعب.
7: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
8: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
9: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

يا جماعة يسعد صباحكم. خلونا مع بعض هيك بنسمع كمان هيك مسج وصلنا على الواتساب على 0784-6-3-1. واحد عم بيشرح قصته, يعني قصته هو وخطيبته وأهلها وإلى آخره. فببلش بيحكي: مشكلتي مع بيت أهل خطيبتي, وقبل أي شيء كنا متفقين وعارفين وضع المادي مع الأم والأب, وأنا عايش أنا وأمي, وبعدها بلغت الكل عن كتب الكتاب. المهم أنا وخطيبتي بدنا ناخد بعض, وكل ما أروح أزورها أخوها بعمل لنا مشاكل. البنت بدها ياني وأنا بدي إياها, وكنا متفقين على المهر وكل إشي تمام وكتبنا العقد. بارح تفاجأت لما أخوها حكى معي قال لي تعال عنا بدي إياك ونحكي ونقعد ونتفاهم. رحت أنا وأمي وقعدنا, وصار أخوها يحكي إنه بدها وبده إنه أنا أطلق, وأنا ما بدي أطلق والبنت ما بدها, وأخوها حاط براسه أني أطلقها. وصارت مشكلة بيني وبينه مع أنه أبوها وإمها ما بيقدروا يحكوا معه لأنه بخافوا منه, وأخوها صار يحكي ممنوع تحكوا مع بعض ولا تتواصلوا مع بعض, وصار أخوها يغلط علينا وأهاني أنا وإمي في بيتهم, والبنت مش قادرة تتحمل وبدها تهرب من عندهم لعندي, وأنا زلمة بدي البنت ما بدي أطلق. يعني هي البنت بدها تهرب وبدو إياها دغري, وهو عم بحاول انه هو يبعد عن كل هاي القصص لانه هو داخل بالحلال. اخوها بيحكي ما في عرس الا يعطي المصاري, اي مصاري عفوا. اوكي, وحكيت له بيني وبين زوجتي ما حدا بتدخل, مع العلم كان يهدد باخته اذا بتحكي معه او بتتواصلي معه انه رح يضربها وياخذ التليفون, وانا اعطيتها التليفون في هاي الحاله شو ممكن يعمل او شو ممكن يكون في تصرف, والبنت بدها تيجي على حمايه الاسره وتشرح لنا الوضع بس خايفه من اخوها. وغير هيك اخوها حارم اهله من الاكل والشرب بسبب نظام الطيبات. الله اكبر. وأنا بدي أعمل العرس نهاية الشهر. أخوها بحكي ما بدي يعمل عرس وبدي يخلي خطيبته تطلب الطلاق إجباري, وأنا وخطيبته بدنا ناخد بعض, وصار يهدد فيي أنا وياها وأنا عندهم كمان, وكان بده يمد إيده علي ويحكي بجيب لك الشرطة. حكيت له جيب لي الشرطة أنا مش عامل غلط, وحكيت له ما بطلع لك تمد إيدك علي وأنا موجود في بيتكم. وصار أبوه وأمه وأمي يفزعوا بيننا, وحكى لي بالقانون في طلاق اسمه إجباري والبنت ما بدها أطلق ولا أنا بدي أطلق, ومع ذلك أنا مش غلطان بإشي. وصرنا نصيح على بعض وضلوا يسبسب علينا وعلى امه وعلى ابوه وعلى امي وابوي, ومو قادرين يفتحوا حكي معهم. يعني انا بستغرب صراحه, يعني انا بصراحه اولا بيجي اللوم قبل اي حدا في العالم, بيجي اللوم على اهل خطيبتك عفوا انهم ما عرفوا يربوا هذا الشخص بالطريقه الصح, لانه انا متاكده انه هو ممكن ما عمره لمحها ترباية صراحة. أولا أنه هو يهين أهله ويهين ناس كبار قدام بعض, هذا أكبر غلط. ثانيا هذا قرار مصيري, بما أنه أنت شخص داخل من الباب وأنت شخص بتحبها وبدك إياها بالحلال وما هيك عم بتحارب رغم كل الظروف الموجودة, أنا بشوف أنه أنا لو شو ما كان وضعك ولو شو ما كنت أنت, لو كنت مكان أخوها أول إشي بفكر فيه أنه قديش هذا الزلمة شاري وقديش هذا الزلمة بحب. ولكن في أشباه الرجال نقدر نحكيهم أو الذكور المسجلين بس بالهوية إنهم شباب أو بالهوية بس مكتوب ذكر وما إلهم دخل بالرجولة أبدا, يلي بخربوا هيك قصص, يلي بتدخلوا بهيك قصص, يلي ما بيعرفوا يتعاملوا لا مع أهل ولا مع أخت ولا مع أخ, يلي بخلوا إخواتهم يوصلوا لمرحلة بدل ما يفكروا بالطريق الصح وبدل ما يفكروا بالدغري إنهم يوصلوا لمرحلة بدهم يهربوا من البيت عشان يتخلصوا من هذا المشاكل. وأنا متأكد إنه هاي مش مشكلته النفسية الوحيدة, أنا متأكد إنه هو من الأشخاص المسيئين حتى بالتعنيف, ومتأكد إنه هو بضرب وبسب وبمد إيده يعني إذا وصلت لهاي المرحلة. وبصراحة بستغرب بقصتك إنه قديش انت حدا نظيف وقديش انت حدا ما شاء الله عليك. يعني انا كثير بحترم الشخص اللي رغم كل الظروف ورغم كل القصص اللي بتصير مع هيك بضل يحاول وبضل يحارب وبضل يجرب برغم اي شيء بيصير. فانا بحكي الله يعوضك خير وبدكم تصبروا, وقصتك هاي لازم تنحل. ما بعرف اذا حتى لو وصلت لمرحله انه البنت بتحاول تتواصل مع اي حدا من الجهات المعنيه اللي بتقدر تساعدها, انا ما بشوف فيها إشي غلط, لانه ممكن لا سمح الله الموضوع يكبر ويصير فيه لا سمح الله جريمه ولا يصير فيه قصه اكبر, خصوصا اذا انت عم تحكي لي الشاب بهاي العقليه وبهذا الفكر. فالله يعينه على حاله والله يعين اهله عليه والله يعينك انت على هيك شخص. يعني بكفي انه انت بتحكي لي انه ام وابوه ناس مناح, هذا بدنا نحطها نقطه منيحه, بس لازم تديروا بالكم وتحلوا هذا الموضوع. لشو رايك انت يا ضياء؟ واذا حل الموضوع ان شاء الله يا جماعه بتعزموني اول شخص على العرس, والله يخليكم لبعض هيك ونشوفكم احلى عرسان, وكل قصه لازم يكون فيها شويه عقبات بس بالاخر بتنحل.

0: مكملين معكم. بدنا ناخذ باقي اتصالاتكم على 0784-6-31 بناخذ اتصال بنقول يا صباح الخير.
1: يا صباح الخير.
0: يا اهلا وسهلا، شو الاخبار؟
1: كيف حالك حلالين؟
0: حبيبه قلبي انت كيفك؟
1: والله نورتي امبارح، نورتي
0: حبيبه قلبي. الله يسعدك الله يسعدك. شو شفتيني بقربد امبارح؟
1: اكيد على السوشيال ميديا طبعا.
0: حبيبه قلبي يا
1: ماما.
0: طب احكي لنا رايك.
1: اذا الواحد ما بقدهوش راك بتساعده، اذا بقديه لا، هيك كل واحد مثل ما بيقولوا راتبه لحاله. المشاركة حلوة يا دين.
0: صح، يعني المساعدة حلوة إذا كانوا اثنين متفقين. طبعا يا إيمان.
1: طبعا بقول لك عن تجربة مثلا. في بعض شخص باخذ قرض ومرته تشتغل طباخة، يعني هي بتساعده بكل إشي، بأكل البيت وأكل الدار وكل المصروف، وبتساعده مصروف البيت. هاي اللي بقوله من الصابرات، هاي صح. الأشخاص الحقيقيين
0: هذا قصدك الناس اللي لهم مواقف يعني ما بتنتسى، صحيح؟
1: صحيح،
0: مليون بالمية. أمونة يسعد صباحك يا أمونة الغالية، ويا أهلا وسهلا فيك. خلينا ناخذ كمان اتصال نقول يا صباح الخير.
2: صباح الورد، كيف الحال؟
0: تمام، كيفك أنت؟
2: أهلا أهلا، إبراهيم معك.
0: أهلا وسهلا يا إبراهيم، شو أخبارك؟
2: والله تمام تمام الحمد لله، أنت تمام؟
0: الحمد لله بخير. احكينا رأيك يا إبراهيم.
2: أوكي، هلا ال ال ال, ال اول شيء البنت لازم تشتغل، اوكي؟ لانه المجتمع هذا اللي احنا فيه، خاصه في الايام هاي، اذا الوحده ما كانت قادره ومنتجه وفاهمه وبتعرف تشتغل، ولا سمح الله صار معها شيء في حياتها، بعدين اول حد بتأذى هي.
0: صحيح
2: أوكي؟
0: صحيح.
2: فهذا الشيء مفروغ منه، او اقل ما فيها انها مثلا تكون دارسه ومعاها شهاده علشان تكون سندها هي في حياتها.
0: صحيح.
2: بالنسبه لموضوع انه الزوجه اذا بتشتغل هل زوجها بياخذ منها او ما بياخذ منها، هذا موضوع بيرجع اول شيء للاتفاق بينها وبين زوجها.
0: اوكي،
2: يعني هو ممكن يجي يحكي لها اليوم انت بتشتغلي، اذا حبيتي تساعدي في البيت تمام.
0: صحيح.
2: وهي والإشي الطبيعي بما انها بتشتغل انها تساعد في البيت من مبدأ المساعدة، بس مش انه تشيل كل إشي،
0: كل إشي بالاتفاق وبالأسلوب بيزبط
2: 100%. واللي بضل معها هو مصروفها، فهو ما إله فيه، هي بتروح إيش ما بتشتري فيه، هي حرة.
0: صح.
2: بس إجمالا هو كمان يعني الزوج الفهمان اللي بتشتغل بطبيعة الحال بدون ما زوجها يحكي لها ساعديني، هي المفروض يكون عندها نظرة تيجي تساعده في البيت، لأنه هاي شراكة، هاي مش حياة زوجية لازم تطلع على ظهر شخص واحد،
0: مليون
2: سواء كان الزوج أو كانت الزوجة.
0: مليون بالمية.
2: هي لازم تشتغل، يس، لازم تساعد في البيت أكيد، بس بتساعد بالإشي اللي هي بتشوفه مناسب
0: ومش بالإجبار،
2: وبنفس الوقت ومش طبعا مش بالإجبار أكيد. مش بالإجبار، بس لازم يكون في إشي عشان الشراكة هاي تتم بالحياة للآخر. موضوع المادة بالنص بين الأزواج بيوصل لمرحلة إنه
0: إبراهيم صوت راح
2: وموجودين مع بعض، لأنه أنت بتساعديني أو أنا بساعدك، لا، الموضوع أكبر وأسمى من إنه يكون بس محصور في يعني في, في, في موضوع
0: يعني المادة. كلامك صح، وأنا بحس كمان يعني سوري، الزوج يعتبر هلا شخص من العيلة، يعني زي ما البنت أحياناً بس تشتغل بتصرف على أخوها، بتساعد أخوها بشغلة، بتساعد والدتها بشغلة، بتساعد والدها بشغلة، فليش المشكلة إذا واحدة تزوجت بما أنه فرد من العيلة وهو خلص هلا عم بيكمل حياته معها، تساعد بأكمل شغلة، ولا شو رأيك؟
2: 100% الكلام هذا صح، بس بعدين يعني كمان في شغلة تانية، أنت إذا بتشوف اليوم كل يعني كل ما أكيد أنت بتعرفي أشخاص وأنا بعرف أشخاص بينفصلوا عن بعض، يعني بصير في حالات طلاق كبيرة.
0: صح.
2: وطبيعي إنه أكثر حدا بنظلم في هذا الموضوع الزوجة.
0: صح.
2: لأنه بدها تروح عند دار أهلها أو عند دار أخوها، ما بيكون معها مصروف، فإذا هي ما كانت تشتغل بأول تقدير وما كان عندها خبرة في إشي، فهي ما راح يكون في عندها دخل علشان هي تساعد حالها في حال ما كان عندها أهل يسندوها بعد هيك.
0: مليون بالمية. مليون بالمية إبراهيم، شكرا شكرا لك، وشكرا هيك لردك ورأيك الجميل، فعلا يسعد صباحك. يعني إبراهيم حكى لنا صراحة أشياء حلوة صراحة، إنه ولفت نظري كمان لشغلة حلوة، إنه البنت يعتبر هذا الشغل واجب عليها إذا كانت هي حدا قادر وهم في بينهم اتفاق وبتتعزز الحياة التشاركية إنها تساعد بواحد اثنين ثلاث، هاي شغلة حلوة. ولكن مصروفها بضل مصروفها، ما له دخل أبدا بشو بتصرفه. يعني أنا حتى بلاحظ في رجال بالرغم من إنها هي بتساعد بصير يحكي طب ما أنت شو بتصرفي مصاريكي، طب ما أنت عايش موديتهم، طب سوري هي البنت ما عم تشتغل عشان تشتري قطعة أرض ولا عم تشتغل عشان تتغير الحياة، هي بتشتغل عشان تساعد نفسها ممكن بأشياء معينة، ممكن أنت بنظرك تشوفها كماليات وأشياء مش مهمة بس هي بتحبها بتساعدها. فأنا بحس أنه إذا أنت عم تشوف زوجتك عم بتساعد وعم بتكون معك بكتير مواقف، لا تقعد تعلق ليش هي اشترت مسكارة ولا اشترت حمرة ولا ليه اشترت فستان جديد ولا ليه عم تعمل شوبينج ولا خليها تنبسط يا عمي، هو كمان هيك مش عاجبك ولا لا. يا جماعة خلينا ناخذ باقي اتصالاتكم باقي مسجاتكم، ولكن ما بعد الفاصل على 07-846-3-1-4.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11:00 صباحا بتوقيت عين أف أم برعاية
4: إلك عجاج.
5: لا
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مجلس النواب يشرع اليوم بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بعد إقراره من اللجنة الإدارية وإدخال تعديلات على مواده. بدء التشغيل التجريبي لخط عمان عجلون اليوم ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات. البريد الأردني يعلن بدء استقبال خدمة الحوالات المالية الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بالتعاون مع مديرية الأمن العام. جامعة البلقاء التطبيقية تعلن اليوم نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل في دورته الأخيرة. إصابات واعتقالات واسعة في سلسلة اقتحامات للاحتلال واعتداءات للمستوطنين في مدن وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة. العراق يضبط 20 مليون دولار ويسترد 60 كيلوغراما من الذهب في قضية فساد.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
7: 50 سنة بين أهلنا وناسنا، إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية في برنامج الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف 11، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف 10، على الرقم 0783540. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: أكيد رح نكمل معكم، رح نقرأ كل مسجاتكم وكل قصصكم وكل أراءكم في الموضوع، ولكن خلينا ناخذ مع بعض اتصال لأنه صراحة تأخرت عليهم شوي. سعد صباحك.
1: صباحك يا رب.
0: يا أهلا وسهلا، كيفك؟
1: معك حمزة. الله يسعدك يا رب.
0: يا أهلا وسهلا يا حمزة، شو الأخبار؟
1: والله تمام.
0: حمزة أنت أول مرة بتشارك معنا صح؟
1: لا شاركت كيف؟
0: جد؟ حقك علينا يا حمزة، خلص مشي لي
1: خلص.
0: طيب حمزة احكي لي ايش رايك بالموضوع.
1: قول. ايش موضوع ايش؟
0: حاضر حاضر ولا يهمك. اوكي، كنا عم نحكي اليوم عن الرجل لما ياخذ من راتب زوجته يحكي لها انه اعطيني 1 2 3، انه بتساعده ب1 2 3. انت شو رايك؟ شوف هذا الاشي صح؟
1: هسا مش دائما صح. لا،
0: متى ممكن يكون صح؟
1: حسب إذا كنت تساعدوا مع بعض من أساس أصلا. ما بخلي مغسية تشتغل.
0: طب إذا كان وضع المعيشة تعبان والتنين متفقين وحكولها أنه أنا بدي تساعديني ب1 2 3 وقالها اشتغلي عادي. حتى لو أنه أنت مثلا ما بتخليها تشتغل بس كان الوضع بحاجة أنها تساعدك، بتخليها تشتغل؟
1: نساعد بعض يعني حسب الشغل، ممكن مستعدة. زي هيك.
0: بتغار أنت كثير يعني؟
1: أكيد ولا
0: إيه؟
1: أكيد ولا.
0: طيب الله يجيبك في الخير يا رب. يسعد صباحك. إذا أستاذة عادي، أما غير هيك لا. هاي حكالك خبرك، هاي شروطه. طب خلينا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
2: هلو.
0: يا هلا.
2: كيف حال إلن؟
0: يا أهلا وسهلا، كيفك أنت؟
2: يلا مبسوطة.
0: الله دايما مبسوطة. مبسوطة بوجودكم وسمع صوتكم. عفوا
2: أبو عامر. هلو
0: أبو عامر. يا هلا أبو عامر، كيفك شو الأخبار؟
2: أبو عامر أنا تجوزت ب67.
0: أوه يعطيك ألف عافية، احكي لنا سر الزواج السعيد.
2: أنا متفق مع وزير التفكير حتى قلت من متفق معاه يعني وماشي مع حد غري ماشي مع حد غري فورت لها بيت في اسمها
0: كمان.
2: ما
0: شاء الله ما شاء الله.
2: ودائما لما بسر من راتب باخذ مصروفي وبعطيها كل باقي الراتب هي اللي بتصرف ولا بتدخل في أي شيء.
0: شو هالحكي شو هالدلال؟
2: ابدا هذا من ما تجوز وانا ماشي على الطريقه هاي.
0: الله يخلي لك اياها. طب انا عندي سؤال، بدنا اياك هيك تعطينا سر الزواج السعيد. سر الزواج السعيد، بما انه انت قلت لي من 67 متزوج حضرتك.
2: نعم.
0: شو هو اعطينا هيك السر الوحيد انت بتشوفه اللي بيخلي اي شخصين سعيدين ومرتاحين وبقدروا يكملوا للاخر؟
2: لانه اول شيء لما تكون في عندها اهتمام شخصي في انا يعني بكون الإنسان دائما مبسوط. وبعدين الحمد لله خلف 3 بنات وثلاث أولاد
0: ما شاء الله،
2: وكلهم علمناهم كمان ما شاء الله، وكلهم أنا ما بلشت فيهم والله تربية أمهم
0: ما شاء الله ما شاء الله. الله يخلي لك ياهم يا رب، سلمني عليهم كلهم، نرسل نسمع أصواتهم كمان، 3 بنات و3 أولاد دائما.
2: نعم.
0: يسعد صباحك، الله يخلي لك ياها يا رب ويديم عليك الصحة والعافية. يا اهلا وسهلا. يعني شفتوا يا جماعه، بيحكي قد ما هي حدا معطاء قد ما هي حد بدلل، هو بدللها كمان. هيك الدنيا، هو بدلل الكل يدلل. يلا مش غلط. ناخذ كمان اتصال بنقول يا صباح الخير.
3: صباح النور.
0: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
3: انا سليم، شو اخبارك؟
0: الحمد لله بخير يا منذر.
3: لسه حط بصوتي.
0: شايف انا احسن منك بتذكر.
3: والله احنا ما بعدنا، بس بعدنا عشان نشتاق يا اني سليم.
0: ايوه هات هالسانك اللي مخرب الدنيا. لسانك.
3: شو اخبارك؟ طمنينا عن صحتك.
0: الحمد لله بخير، انت شو اخبارك؟
3: والله طالما انت بخير احنا كلنا بخير.
0: الله يسعدك يا رب. منذ اليوم كنا عم نسال شو رايك بالرجل اللي بياخذ من راتب زوجته، انت شو رايك؟
3: بياخذ من راتب زوجته؟
0: نعم.
3: انت شو صنفتيها؟
0: انا تارك التصنيف لكم لان انا مزبطش احكي التصنيف من عندي.
3: لا هو مبدئيا ما بينفعش يكون زوج اساسا.
0: طب بلكي احتاج وبلكي التنين متفقين وبلكي الامور بينهم سالكه.
3: والله يا انا سليم هاي مش مشكلتها.
0: مش مشكلتها،
3: كل واحد له وظيفته، هي ربة منزل. هو عليه يشتغل ويامن مصروفات البيت،
0: ونعتبر انه هي مش ربة منزل، هي بتشتغل.
3: حتى بتشتغل تعبها، بتحبي حدا يشاركك في تعبك؟
0: يعني شوف اذا شخص احتاج اكيد يعني، بس الواحد بفضل انه لا.
3: يا اختي العزيزه هي شغله طوعيه يعني. هي شافت زوجها بحاجه مساعده، حبت لكن هي مش مجبره. خلص تعبها، هي اولى فيه.
0: صحيح، معك حق. منذر ما تغيب الشغيه طويل عشان ما نزعل.
3: تكرم عيونك ولا يهمك خلاص كل يوم معك حتى لو انك معطلة رح ارن على البرنامج
0: مليون بالمية. يسعد صباحك يا منذر. ناخذ كمان اتصال بنقول يسعد صباحك. صباح الخير.
4: الو
0: يا اهلا وسهلا كيفك؟
4: صباح النور لين، كيف حالك؟
0: يا صباح النور. طبعا انا من كتر اللي بيحكوا معي دائما شباب فخلص صرت حافظه يسعد صباحك، بطلت احكي يسعد صباحك حتى، فاخيرا بدي احكي اليوم يسعد صباحك.
4: ايوه بالضبط. طبعا انا تحت الهواء شو اسمك؟ قلتلها اسمي لين، هاي بدي اشارك بالموضوع.
0: يا اهلا.
4: انا مثل اسمي لين،
0: اسمك
4: انا
0: حلا.
4: رح تعرفين من صوتي. يعني لين حبيت هيك احكي لك قدام يعني كل اللي بيسمعوا قدامك، يعني اقولك انا قد ايه انا اشتقت لك واشتقت ايامنا مع بعض، المده اللي ما كنا نحكي فيها مع بعض مش حلوه ابدا. هي رايحه ايام مره واحده، و يعني ما خلص هيك استمرت بكلامي، بس قلت انه احنا صحبات وحبايب والدنيا رايحه، ويعني ربنا عن جد امرنا بالعفو و يعني جزاء الاحسان الا الاحسان.
0: صحيح.
4: طيب الدنيا رايحه وشايفين لك كثير.
0: حبيبتي يا حلا حبيبي، يعني ضروري هلا مشاعر على الهواء مباشره كمان يا حلا. الله اكبر حلا.
4: ما في علاقه.
0: ايه
4: بدك تصحيتي بسرعه بس.
0: حساسه انت بتعرفيني قد ايه حساسه. يسعد صباحك يا حلا. طبعا يا اهلا وسهلا. طبعا حلا هيك زميلتي بالجامعه وصديقتي واختي، وانا فخوره فيك، وان شاء الله يا حلا بشوفك من عالي لاعلى.
4: حبيبتي وانت كمان.
0: وخلص افصلي يا حلا، بعرف احكي يا حلا.
4: انا بعرف اني فزتك وهيك، بس هي هاي يعني هذا هو الهدف انه خلص.
0: انت عامله زي منذر عشان نشتاق.
4: احنا بنغيب عشان نشتاق يا لين.
0: ماشي يا حلا، روحي يا حلا روحي. باي حلا. حلا من الاشخاص اللي اي شيء بتفكر فيه بتعمله، اي اشي في العالم بخطر عبالها عادي بتعمله، ولا بفرق معها ولا تغيرتي انت من ايام الجامعة. نفس الحركات. خلص بسيطة بنحلها بعد الهواء يا حلا. سعد صباحك. خلينا ناخد كمان اتصال. صباح الخير.
5: صباح النور.
0: كيفك شو الاخبار؟
5: والله بخير. كيف
0: الله يسعدك، عرفني باسمك؟
5: زكريا.
0: كيفك يا زكريا؟
5: والله الحمد لله بخير.
0: انا بعرفك يا زكريا اللي بتغار وبتحب شو زوجتك تشتغل وبدك تقعدها في البيت عشان تدللها، صح؟
5: 100%.
0: طب نعتبر الظروف قلبت وصار كل إشي بالعكس واضطرت ان هي تشتغل، هل ممكن تاخذ من راتبها او لا؟
5: هسه شوف، انا عشان اوضح الصوره، مش انه ضد مثلا الشغل او ضدنا، هسه انا مع وبشجع انه البنت اول شيء يكون يا تدرس يا يكون عندها مثلا حرفه هي تعرف تشتغل لها عشان الظروف لقدام، ممكن انا لا سمح الله يوم الايام اموت ما تحتاجش حدا.
0: الله يعطيك طولة العمر.
5: الله يسعدك. فلازم البنت يكون عندها حل او بديل، هي واحد. اثنين، انا بحس كمان انه البنت حتى لو كانت شغاله او كان بيجيها راتب، المفروض راتبها كله يضل لها وانا اعطيها كمان من راتبي مصروف لها.
0: يا عيني يا زكريا. زكريا زيجتك علي يا زكريا، ها هيني بحكي لك. انا بدي اشوف واحده من هالبنات خلاص تدللها، بما انه انت يعني فوق الراتب بدك تعطيها، خلاص ممتاز. شو بدها احسن من هيك يا زكريا؟
5: خلاص تم، بخلص الجامعه وبتواصل معكم.
0: خلص اتفقنا. سعد صباحك يا زكريا. زكريا شوف كيف بحكيها كمان. اهلا وسهلا، اكيد لسه مكملين معكم اليوم بحلقتنا من الساعه 10 للساعه 12، بناخذ باقي اتصالاتكم باقي مسجاتكم، ولكن اسمح لي هيك ضياء قبل الفاصل بس بثانيه واحده احكي اخر شغله. الناس بعثت لنا مسجات على الواتساب، في حد بتحكي انا وخطي. اوكي، المراه تشتغل والاولاد. هذا المسج مقصوص على فكره، في له بدايه، فلو سمحتوا بعثوا لي البدايه عشان اكمله هيك. بيضيا. المراه بتشتغل والاولاد بيحكوا للفلبينيه ماما، وبس الاولاد يكبروا بيرموا أهلهم ببيت العجزة وبنحكي حقوق والدين وبنعملوا قصة. لا ست، الولد بده يشوف مصلحته كمان، مثل ما الوالدين رموهم لفلبينية وقت ما كان الولد بحاجة أمه ما لقاها. إذا أنت مش رجل ومش قادر تشيل بنت الناس ومصاريف البيت ولاد، لا تتجوز لحتى تجهز من كل هاي الأمور. رجل حر، حبيت أنه كمان الاسم رجل حر. يعني لا، ما في مبرر يا جماعة أنه إحنا نرمي أهلنا ببيت العجزة، حتى لو عفوا المساعدة ربتنا. يعني ممكن أكيد كل الأطفال بحاجة لحنية الأهل، بحاجة مساعدة أهل، ولكن أحيانا بتصير ظروف معينة، بصير واحد اتنين ثلاثة، اتنين بيروحوا اتنين بيشتغلوا عشان يعيلوا بعض. بس في وجهة نظر حلوة أنه الناس وصلت لمرحلة أو الأطفال وصلوا لمرحلة بنادوا المساعدة ماما بسبب غياب الأم، ولكن هاي الأشياء لها كثير أسباب، خلينا نحكي فيها بس بعد الفاصل. باي باي.
6: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: المستقبل ما بيستنى حدا، لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنشي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

يعني يا جماعة خليني أحكي لكم هالفيلم الهندي اللي هلأ قرأته. يعني هذا خبر بس أنا بحسه فيلم هندي. واحد بتحكي أنا قرأت فاتحتي بدون جاهة ولا كتب كتاب، ولكن أنا هذا الشاب إجت أمه صارت تحكي لي إنه إحنا هلأ وضعنا مش تمام وإحنا دخلين بالحلال وأنا بديك تساعدينا، فبتقدر إنه أنت تساعدينا. راحت هي سحبت حالها وراحت على البنك وأخذت قرض قيمة 12 ألف دينار أردني. بعد ما أخذت هذا القرض أعطتهم المصاري على أساس أنهم يسووها للخطبة وللزواج ويكملوا أمور حياتهم، يعني حبت أنها تساعد. ولكن بعد ما عملت كل هذا الحكي اكتشفت أنه هدول الناس اختفوا، عمل لها بلوك على تليفونه حضر وغيروا مكانهم ورحلوا من البيت، وهي ما بتعرف غير اسم الشاب واسم أبوه، حتى اسم العيلة كمان ما بتعرفه. والغريب أنه كيف ممكن تتجوزي حد ما بتعرف اسم عيلته ولا بتعرف عنه إشي. وفوق كل هذا دورت عليه كل مكان ومش ملاقيته. بتحكي أنا لو أهلي يعرفوا راح يقيموا قيامتي. شوفي أنا بحس إنه هو فيلم هندي صراحة هذا الخبر، مع إنه كتير ناس عم تحكي عنه وما بحس منطقي أصلاً. شو القرض اللي بنعطى هيك على طول؟ وشو البنت ممكن تتزوج حدا بدون ما تعرف شو أصله وشو فصله؟ وشو هالكرم اللي أنت رحت عشان تتزوج وتخطب؟ يلا أنا مش مشكلة بعمله بسوي. ولكن ممكن نأخذ الموضوع من جانب تاني، مش من جانب هذا الفيلم الهندي، من جانب إنه هل يا جماعة أنتوا بتشوفوا إنه إحنا بزمن وصلنا لمرحلة انه مثلا البنت ممكن تاخذ قروض وتاخذ دين وتتداين عشان الحد اللي بتحبه عشان تساعده بواحد اتنين تلات؟ هل بتشوفوا هذا الاشي صح او منطقي، ولا بتشوفوا هذا الاشي فيه اشي غلط؟ هذا اكيد مش رح تجاوبوني عليه اليوم، لانه اليوم سمعت كل اتصالاتكم وانا ايش بدنا نروق. تاني شغله بدنا نحكيها، اوكي هاي تاني خبر لا اليوم. بحكولك في دراسه بتحكي انه سعاده الرجل بتزيد كل ما انفق المال على زوجته. طبعا ما شاء الله عليهم هاي الاغنيه بتحطوا لي على الفيديو. البنات طبعا مبسوطين على الاخر، وبيحكوا لك كل بنات الاردن وكل بنات العالم راضين عنك. بس في شغله جد حلوه واحنا لازم نعرفها، انه فعلا سعاده الرجل وسعاده المراه بتزيد كل ما انفق عليها. عمرها بطول، سعادتها بتكون افضل، زي ما بيحكوا حياتها بتكون مختلفه.

0: طب الآخر بنحكي كمان في شغلة ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهم إلا لئيم. طبعاً المثل من الأستاذ الرائع المبدع الأستاذ ضياء الربابعة. بس بدنا نحكي عن جد الكريم هو اللي بيكرم زوجته بيكرم عيلته بيكرم أهله وربنا بيعطيه وربنا بيرزقه بيفتح عليه بواب الرزق من كل مكان. وفعلاً لما أحكي لكم في دراسة بتحكي إنه الزلمة كل مكان عم بصرف على زوجته بتزيد سعادته هذا الإشي صح. تحكوا ليش مش صح؟ أنا متأكدة إنه صح. وكمان بدنا نحكي عن الشخص اللئيم أو الشخص البخيل اللي هي أنا متأكدة إنه هاي العادة الوحيدة اللي موجودة بالرجل. مستحيل لو البنت بتموت عليك بتعشقك لو شايفيتك ومش شايف غيرك في العالم إنها تقدر تكمل معك شو ما كانت يعني سواء متزوجين خطبين بينكم أولاد. البخيل يا جماعة صعب المعشر صعب الحياة صعب الكلام صعب كل إشي. يعني لا بتقدر تطلعي معه ولا تروحي ولا تيجي الحياة كل شيء بدك تحسبي لها مليون حساب حتى لو كان وضعه منيح أو وضعه مش منيح. ترى الكرم مش قديش أنا بعطي وقديش بعمل. الكرم إنه أنا لما يكون بنفسها لما يكون جعبالة إذا كنت قادر أوفر إذا ما كنت قادر أحاول. بس فكرة إنه لا بدناش ولا زيادة ولا هيك ما هي كلمة دايما زيادة بالتعب يا جماعة. دللوا شو خسرانين يعني. أما هذا بضله ماسك هيك بالمصاري ماسك ومخبيهم تحت البلاطة لشو بدها تفيدك البلاطة. الواحد لما يروح لما الله ياخد أمانته ولما يروح على القبر بدهم يطلعوا إيدك برا القبر يكون فيها مصاري هتروح زي ما أنت. فدللهم دلل عائلتك دلل زوجتك دلل بنتك دلل أولادك دلل حالك لا تبخل حتى على حالك. ناخد كمان اتصال بنقول يا صباح الخير. الله يسعدك.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: كيفك حياتي لين؟
0: يا أهلا وسهلا كيفك أنتي؟
1: تحياتي لحضرتك ولجود ولكل العميل زعتين.
0: حبيبة قلبي يسعد صباحك. إحنا غيرنا السؤال
1: ولكل المستمعين تفضلي.
0: سؤالي لليوم شو رأيك بالشخص البخيل؟
1: مصيبة
0: ها شفتوا
1: كارثة والله يعني صعب العيش معه يعني بتضل حياتها جحيم زي ما بيحكوها يعني للأسف الشديد يعني لا ما بتهنه ولا هو بتهنه أصلا بفلوسه يعني
0: صح
1: بخدون الورقة بالأخير وبروح نباش ولا
0: يعني قد ما كانت تحبه ما حتقدر تتحمله صح ولا لا
1: لا لا لا, لا مستحيل صعب كتير والله صعب العيش معه
0: يعني بتقدر تعتبر هاي العادة بتقدرش تعيشي معها
1: لو سمحتي
0: هاي العادة اللي انت ما بتقدر تعيشي معها
1: لا لا لا اطلاقا لا ويعني الواحد برفض يعني صحيح. ما تكون العيشة ما بتكون سعيدة بحياتها ولا تتهنى ولا لو بدها تشرب مي يمكن يحتد عليك
0: يعني يحسبها شو ليش تقلتيها اليوم هالقد مي يكون يوم مي يسعد صباحك ويا أهلا
1: يسعد صباحكم يا أهلا
0: يا جماعة أنا هلا بما أنه إحنا حكينا عن البخل أنا بكرة بنعمل حلقة كاملة عن الأشخاص البخيلين سواء بخيلين المشاعر أو بخيلين المادة التنين. خلينا كمان يا جماعة في كمان مسج هاي قصة أحد يعني البنات اللي حكتها وصلتنا على جود بعتي ليها. أوكي بتحكي في رسالة وصلتنا من دانيا. دانيا بتحكي بعد أسبوع من زواجي إجت حماتي عندي وسألتني عن مصاري زوجي وقلت لها ما بعرف وين ولا قدي بياخد. فقالت لي جهزي حالك عشان بعد الشهر راح تقومي تشتغلي وتساعدي مع العلم إنه زوجي دكتور وعنده عيادة خاصة وبس عرف بالموضوع زعل من أمه وهي قاطعتنا. شو هالحكي يعني بصراحة ما هو حق يزعل يعني أولا ما هو حق يزعل ومعك حق تزعلي ومعكم حق تاخدوا موقف إنه خصوصا الحموات يا جماعة في حموات ما شاء الله بنحطوا على الجرح بطيب وبيجننوا وفي حموات بتكون معاملة ابنها زي كأنه هو القطعة الوحيدة في العالم واللي ما في زيه في الدنيا وفي حموات بيأمنوا بالتفاهم إنه أنتي شو بدك كيف بدنا نساعدك إيش ناقصك بيعملوكي زي كأنك بنتهم وفي حموات قد ما رحتي وقد ما جيتي وقد ما عملتي رح تضلها تشوفك بنظرة إنه أنتي البنت اللي خطفتي ابنها. فهو الموضوع بيعتمد على حماتك كيف شايفيتك من أنتوا قطعتوا بعض. أنا من رأيي ترجع تصلحوا الأمور من آخر ده نحترم أنه هي حدا عمره كبير وسنه كبير وممكن يعني الخلايا وقتها ما كانتش ماشي مش طايقة حالها حكت

كلمة بالغلط مشوها، خلاص ارجعوا صالحوها، بس احكوا لها الله يرضى عليك هاي الأمور لا تتدخلي فيها، أنا ما بدي أشتغل. أنا بالعادة بعرف أنه الزوج بيحكي ممكن أنه أنا بدي تساعديني، بس أول مرة بعرف أنه الحماية بتجهز البنت أنه أنت شهر بدك تبلشي شغل. فأنت أي نوع من الحمايات أو من الحموات عفوا؟ آه يلا بلشوا لي هلا بصيروا دكاترة وأساتذة عربي، ما أنا بعرف مصححين لغويين بتصيروا.

0: يا جماعة أنا بحس اليوم أنا كتير حكيت مش بحس هو أكيد أنا بعتذر من الناس اللي ما أخذنا اتصالاتهم بس يا جماعة ما إشي منه يعني أنا بدي أحكي كمان المهم بدنا نحكي إنه الطلاق السريع مش دليل دائما إنه الناس صارت ما تتحمل يمكن أحيانا بيكون دليل إحنا دخلنا زواج إحنا ما كنا جاهزين فيه يا جماعة وبالنسبة للراتب اليوم لما إنه إحنا حكينا عن الراتب سواء الزوج يأخذ أو الزوجة تأخذ بالآخر احيانا احنا بحاجه انه احنا نساعد بعض احيانا توصل مرحله انه الزوج بيكون وصل فتره صعبه بحياته فتره بحاجه لمساعده مش غلط انه انت تساعدي مش بالاجبار اكيد وهذا الحكي كمان بما انه كثير صارت حالات طلاق يا جماعه خصوصا هذا الموضوع رح نحكي في هذا الموضوع مع ضيفنا المميز بس بدي احكي لكم هاي الدراسه سريعه في دراسه بتحكي انه المال من اكثر المصادر خلاف ما بين الازواج في كثير ابحاث متعدده بتحكي في علم العلاقات وجدت انه الخلافات الماليه ليست مجرد خلاف على الارقام وانما ترتبط بالثقه والقوه وطريقه اتخاذ القرار داخل العلاقه مثلا ليه ما نعمل حساب مشترك بالبنك يحط فيه الزوج مصاري والزوجه مصاري يعملوا بهاي المصاري إشي إلهم بيت سيارة شغلة يعني حسب وفي كمان دراسة خصوصا بهذا الموضوع بتحكي لك إنه في دراسة منشورة بعام 2026 وهي جديدة بتحكي بالوضع الاقتصادي للنساء مقارنة بأزواجهم عبر 29 دولة وجدت أن الأسر التي تكون فيها المرأة هي صاحبة الدخل الأعلى كانت أكثر عرضة للانفصال مقارنة بالأسر التي يكون فيها الرجل المعيل الأساسي لكن الباحثين بيأكدوا أن هذا ارتباط وليس إثبات أن دخل المرأة الأعلى سبب في الانفصال خلينا إحنا مع بعض نعرف الأجوبة لكل هاي الأسئلة اللي ببالنا ولكن مع الأستاذ والضيف المميز إبراهيم صالح هو محامي شرعي طبعاً اليوم رح يجاوبنا عن كل هاي الأسئلة اللي ببالنا ولكن ما بعد الفاصل
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه
2: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
1: تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن حمله الآن أهل الشمال المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز أو اتصلوا على 06-550-8080 المركزية تويوتا
3: ملآن بلا عص لهشم اللعب
4: تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه

0: يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم باخر تلت ساعه من برنامجنا لليوم. اليوم راح يكون معنا المحامي المميز والاستاذ ابراهيم صالح. يسعد صباحك.
1: يكرمك وصباحك يا رب، ويسعد صباح المستمعين والمتابعين لاذاعه عين اف ام.
0: يا اهلين،
1: الله يكرمك.
0: يعني انا عندي سؤال غير الحلقه، ليش المحامين دائما بيكونوا متأنقين؟ يعني ليه دائما لحيتهم وشعرهم ظابط ولبستهم مكويه؟
1: ترى شوفي شخصيه المحامي كلبسه بيعتمد اكثر من شغله. يعني ممكن يكون المحامي مش شاطر
0: بس
1: لكن كاريزما وشخصيه يكون ماشي مع الامور تمام.
0: الله يسعدك.
1: طب الله يكرمك.
0: اليوم احنا كنا عم نحكي صراحه بالحلقه عن الزوج اللي بياخذ من راتب زوجته، عن الزوج اللي بياخذ مصروفها مصاريها الى اخره، وكان في اراء متفاوته بالموضوع. ولكن سؤالي لك اليوم، هل عمره مر عليك هيك قضيه انه حال الطلاق بسبب انه الزوج مثلا بياخذ من راتب زوجته؟
1: طبعا في كثير موكلات بيوصلوني عندي على المكتب كاستشاره بيكون سبب هذا الموضوع.
0: اوكي.
1: لكن في موكلة مرة أجتني إنه بتحكي الأستاذ أنا بدي أرفع دعوة على زوجي، خلاص بدي أنفصل عنه. ليش؟ مش ليش؟ طلع السبب نفس الموضوع هذا، إنه هو معتمد عليها. طبعا هو قاعد عن الشغل، حاط رجل على رجل، وهي اللي بتشتغل وبتصرف عليه وعلى الأولاد. لا، ومفهمها إنه هو يعني هي مجبورة إنها تصرف عليه وعلى
0: كمان.
1: الأولاد ومش يعني مش مستعد إنه يدور على شغل، ينزل يدور على شغل. لا، أنت مجبورة فيه وفي الأولاد. طلع لوين إحنا وصلنا. وهي بتشتغل. ولا والمشكلة يعني مر علي موقف انها صارت تبكي. بحكي لها ليش انه بتبكي وكذا، بتحكي لي وصلت في مرحله انه خليني اخذ قرض على اسمي، لانها هي موظفه طبعا بيطلع لها قرض. تاخذ قرض، وصار عليها مطالبه ماليه، يعني صار عليها دعوه من وراء انه خليها تاخذ قرض. صار عليها يعني مطالبه ماليه،
0: يعني اخذت قرض وبتطلع بتشتغل وبتصرف
1: طبعا. اعطته الفلوس.
0: طب هو بعد بالبيت شو بيسوي؟ بطبخ او شو بيعمل هو عاده؟
1: يعني بيحكوا لك الحياه تشاركيه. خلينا نحكي لا، هو لا تشاركي لا في الشغل ولا في شغل البيت. يعني هي بتخلص شغلها كموظفه وبترجع لشغل البيت، ومفهمها انه هي مجبوره في هذا الشيء.
0: هم بلشوا باجراءات الطلاق هلا
1: طبعا.
0: طب انت يصرف علي حرام هذا الحزين هلا.
1: انا اسمع بتوقع هذا اللي زي هيك ممكن يطالب بنفقه عده بعد الانفصال. راح يطالبها بنفقه عده، انت فاهمه كيف؟ انا هيك بتوقع.
0: متنمر مبين.
1: طبعا.
0: طيب في كمان، بما انه احنا حكينا عن هذا الموضوع، انه بحس احيانا كمان ممكن الاهل بيكونوا سبب بخراب، خصوصا بهذا الموضوع، انه موضوع المصاريف، موضوع انه مين بده يدفع مين بده يدفع. فعمر كمان مرت عليك هيك حاله طلاق كمان بسبب تدخل الاهل ما بين الازواج؟
1: طبعا بهاي القصه، خصوصا خلينا نكون واضحين، الحماي لما تتدخل بين الزوج وزوجته، فاهم كيف؟ يعني مرت علي كثير انه تكون الام ام الزوج تعبي في راس ابنها. هسه شوفي عندنا فكره انه ما خديتها الحماية، انه خلص هاي البنت اللي اجت على بيتنا سرقت ابني مني.
0: صح.
1: خلص اذا سرقت ابنك مش ضروري تزوجي، خلي عندك، لكن ما تبلي بنت العالم والناس وتصير تطلعي لها مشاكل وتخربي بينها وبين زوجها. ما بعتبر الحق هون على الحماية بصراحة. صح. على الزوج. ليش على الزوج؟ لانه هو المفروض انه يوازن علاقته مع اهله
0: ومعه.
1: علاقته مع زوجته.
0: صحيح.
1: بنفس الوقت يكون بار لأهله. إحنا ما بنحكي أبداً إنه ما يكونش بار، طبعاً أبوه وأمه يكون بار فيهم، لكن بنفس الوقت يعني يكون صايب بنت العالم والناس، ما تخليها إنه تتعرض لإهانة من والدتك أو من والدك.
0: صح.
1: ما بزبط هذا الحكي. لازم يكون في توازن يعني.
0: لأن أغلب البنات كمان خصوصاً كبار بالسن لهم احترام خاص. فأنت ما
1: يعني أغلب اللي بيجيني بتكون ما شاء الله يعني الزوجة محترمة أهله وكذا، لكن هي الحماي بالذات عندها جملة إنه بدي إياكي سمعا وطاعة. لا هي زوجتك مش ملزمة في أمك، لا
0: هي مش عاملة
1: بالضبط. لا بالقانون ولا بالشرع مش ملزم إنها تقوم في واجباتها لأمك. خلاص هي بتحترمها، خلاص أوكي.
0: صح صح،
1: هاي الفكرة.
0: بس احنا هون ممكن احنا بنسلط الضوء على الرجل اكتر، بس ممكن يكون الموضوع كمان بالعكس. يعني احيانا مثلا في ممكن عمره كمان مر عليك، مثلا انا اليوم كله بدي اسالك عمره مر عليك انه رجل مثلا اجى يشكي او اجى دفع دعوة الطلاق لانه مثلا زوجته ما بتحترم اهله، ما بتزورهم، ما بتروح عندهم، ما بتيجي عندهم. أكيد. ولا نادرا ما بتصير هيك قصص؟
1: شوفي نادرا لكن بوصلني مرات.
0: أوكي.
1: فهمي كيف يعني؟ خلاص شوفي، هو لما يجيني بيكون مشحون. انا بعرف يعني كمحامي بقدر اميز شخصيه البني ادم اللي قدامي، بيكون مشحون من والدته للاسف. أوكي. يعني في منهم خلاص قراراته باخذها من امه وملزم فيها، يعني بيكون واصل عندي غشاء على عيونه انه خلاص بده ينفصل لانه امه حكت له 1-2-3 ما بتلزمك، ما بتحترمنا. في منهم فعليا بيكون ما بتحترم امه يعني.
0: وفي منهم لا، ممكن الام مزوديتها زياده وخلاص، بس بتوصل لمرحله انا اخرب بيت ابني علشان. صح. ايش
1: والله بتعرف الشغله، يعني مرات بوصلوا عندنا على المحكمه انا بشوف الزوج والزوجه يعني يعني بتجننوا مع بعض، فاهم كيف؟ ومبين انه في طرف ثالث داخل بينهم ومخرب، يعني هم متفاهمين وبقول لك بتجننوا مع بعض، لكن في طرف ثالث خلاص زن على الزوج، يعني امه زنت عليه انه خلاص لازم تنفصل عنها.
0: اوكي. بهاي الحالات انت عمرك هيك حاولت تتحسن تغير تحكي اي كلمه ولا
1: والله شوفي دائما بحب انصح، لكن يعني شوف بدي احكي لك موقف. يعني دائما نحكي انه في خصوصا الموكلات بيجوا عندي على المكتب تلاقي جايبه معها ابوها، جايبه معها امها.
0: أوكي.
1: يعني لانها انثى فاهم كيف، لكن مرات بمرق علي حالات انه بتلاقي الزوج جايب امه.
0: لا لسه بدي اسالك هذا السؤال، معقول
1: جايب امه وجاي عندي على المكتب. اللي بكتشفه انه هو يعني بسكت، مش هو صاحب الدعوه، ما بيحكي ولا كلمه. الام هي اللي نازله تحكي، هون بعرف انه الموضوع في إنا يعني بحكي لك إحنا صرنا كمحامين عندنا خبرة في اللي قبالنا. لما نسمع وبيحكي خلاص، فهي لما صارت تحكي المشاكل وصارت تتبهر عرفت إنه في طرف ثالث اللي هي أمه. فأنا إيش طلبت وقت منه، يعني قلت له ممكن ترجع لي لحالك؟ أمه حست إنه أنا راح أحكي له إنه السبب من أمك، ومن يعني طلعوا من عندي من مكتب ما رجع لي.
0: أكيد ما حيرجع لأنه أمه قعدت معه عملت نفس التبهيرة بزيارة. شفت شو حكى لك؟ يعني احكي لك شغله، والله هاي القصص بتضايق. قديش في ناس خسروا بعض وناس بحبوا بعض وصلت بينهم للطلاق وانفصال بسبب الاهل، وانا كتير سمعت هاي القصص بحكم ان احنا عايشين ببيئه زي ما انت عم بتشوف كتير قصص، احنا كمان بنشوف كتير قصص. ولكن ما بعرف، بحس كمان كان، وهذا السؤال كان ببالي، هل بتشوف انه بالفترات الاخيره نسب الطلاق عم ترتفع بشكل متزايد ولا
1: طبعاً
0: الاوضاع عم تكون اخف؟
1: لا لا لا كتير بتتزايد
0: عن جد.
1: شوفي احكي لك شغله، انا لو تيجي علي انا مش عندنا فحص طبي قبل الزواج، انا لا لازم اضيف عليه فحص عقلي
0: نفسي.
1: لا وفحص عقلي كمان ونفسي. يعني قبل الفحص الطبي خلينا نحكي لازم يكون في فحص عقلي، هذا اهم من الفحص الطبي. طلع لوين اهم من الفحص الطبي؟ لا يعملوا فحص عقلي يشوف انه هذول متوافقين عقليا ولا لا، بس للاسف ما حدا بيفكر زي هيك ولا لازم يطبقوها
0: جد. اصلا بيحكوا لك، انا شفت دراسه انه بيحكوا لك اذا بالاردن في حدا فيكم ما عنده مثلا شغله نفسيه غلط معناته انت فيك مشكله.
1: بالضبط يعني عليك.
0: بس هذا الفحص النفسي انا والله انا متاكده لو الناس فعلا بلشت تعمل فيه، لانه ممكن التنين بس شوفوا بعض باخذوا بعض عن حب بس بكونوش عارفين اعتلالات النفسيه الموجوده عند الشخص اللي قبالهم. فاذا صارت هاي الشغله حدش بتزوج هيك مش حاطط حد يتزوج اصلا.
1: بالضبط صحيح.
0: طب انت كشخص هل صار عندك تخوف مثلا من هاي الفكره، فكره الزواج بشكل عام بسبب هاي القصص ولا
1: شوفي
0: ولا
1: لك لا شغلة.
0: لانه ممكن اللي عايش بالمكان غير.
1: شوفي بدي احكي لك شغله، بني ادم هو اذا كان شايف حاله، هاي المشكله انه اللي بتاخذ فكره خطوه الزواج خلينا نحكي ما بيكون قادر يشيل مسؤوليه، مفكر انه الحياه الزوجيه إشي عادي وخلص. هون بتصير المشاكل لانه هو مش قادر يشيل المسؤوليه.
0: صح.
1: هي الفكره هون، انا لو اقدر اشيل المسؤوليه وعارف حالي انه خلينا نحكي كمان ماديا، لانه اغلب مشاكل الطلاق على فكره بتصير بسبب مادي كمان. صح. شايف حالي قادر ماديا اني افتح بيت وانفق على زوجتي واولادي واعيشهم حياه كريمه وراح اقدر اشيل هاي المسؤوليه، باتخذ هاي الخطوه. ما بيكون عندي تخوف ابدا.
0: اوكي.
1: المشكله هون عندنا صارت تصفي الشغله، انه اللي بشوفه هاي الايام بالذات انه الكل صار يدور على موظفه. يعني احكي لك شغله، اللي كان تسالي زمان تحكي له بتاخذ موظف، لا انا ما باخذ موظفه،
0: فيها ادللها بالبيت واقعدها.
1: بعدين صار هسه شرطه الاساسي اذا كان هو بدور او والدته اللي بتدور بكون حاط خبر عند والدته ان انا بدي اياها موظفه، وصار بالقاعده الشرعيه سؤاله لها كم راتبك.
0: صح.
1: بطل يسال عن اخلاقها او عقلها كيف توافقوا معها، لا صار يسالها شو راتبك، طلع لوين وصلنا.
0: صح معك. يعني هذا السؤال كمان انا كتير ناس حكوا لي انه كانوا قاعدين هاي القعده فعلا وكان بسالها كم راتبك. طبعا هم
1: اذا ما عجبوش الراتب بحمل حاله بطلع. بالضبط.
0: بطل اذا ما عجبته البيت،
1: تعرف الشغلة؟
0: ما عجب الراتب.
1: انا وصلني قصص انه الزوجه كانت تشتغل وكان يعني معيشها انه خلص ملكه انت لانك تشتغلي. مجرد ما استقالت طلقها. خلص انت يعني انت كانت وظيفتك عندي في البيت وما كانش مبين لها. تفهم كيف؟ انه خلص كازواج بعملها باحترام ومودة. لما كانت تشتغل كانت تعامله معها يعني غير شكل، لكن لما استقالت صار بينهم مشاكل، صار هو يتحجج في المشاكل وطلقها. يعني كان السبب الرئيسي تبعه انه حاطها عنده في البيت راتبها.
0: طب يعني انت بتعرف شغله، ممكن بتحكي لنا اليوم قصص كتير صادمه واحنا بدنا يمكن 4 ساعات لحتى
1: طبعاً
0: نحكي.
1: طبعا الموضوع كبير،
0: بس انا في سؤال خطر ببالي هو السؤال الاخير للاسف لليوم. خصوصا بما انه في حالات طلاق كثير باخر فتره، الناس الزلام اللي بتهرب من النفقه وبيختفوا وقت النفقه اعطيني وهيك وما ببينوا، كيف ممكن عن جد يعني الاجراءات اللي فعلا بتفيد؟ لانه احيانا بيحكوا تعميم ما تعميم.
1: شوفي الزوجه لما ترفع نفقه وخلص يطلع لها نفقه ممكن هو ما يدفعش اول شهر وثاني شهر، خلاص ما بتتخذ فيه اجراء، يعني زي ما تحكي بتيأس خلاص بتحكي انه ما بدي اتخذ فيه اجراء. لكن عندها طرق، مثلا في بيجيني موكلين زوجها بتلاقيه شغله بين الأردن مثلا والسعودية، بين الأردن ودبي، فبيسافر، ممكن تتخذ فيه منع سفر، تعمل عليه منع سفر كضغط انه يلتزم بدفع النفقات
0: وما بده يسافر.
1: طبعا. وممكن تعمم عليه، لما تعمم عليه ممكن توصل فيه للحبس، فإجباري بده ينضغط ويدفع.
0: قد ايه ممكن ينحبس؟
1: يعني شوفي هاي بقررها القاضي، ممكن يحبس 9 أيام 10 أيام، في أيام محددة في السنة.
0: بس فكرة
1: يعني
0: إنه يدخل السجن أصلا لحالها يعني مؤلمة.
1: بالضبط.
0: فلحالها رح تضايق.
1: بالضبط صحيح.
0: يعني أستاذ إبراهيم نشكرك لوجودك معنا اليوم، صراحة كان كلامك جدا واقعي، وانت حكيت لنا من واقع المجتمع. أكيد. مش أشياء اللي احنا بنشوفها والقصص اللي بنشوفها. أكيد. الغير واقعية. إذا حاب تحكي هيك نصيحة أخيرة منك لكل حد عم بسمعنا.
1: والله شوفي أنا بنصح قبل ما أي شاب يتخذ فكرة الزواج لازم يكون مهيئ حاله ماديا وعقليا نفسي. وقادر يشيل مسؤولية وقادر يوازن بين علاقته في أهله، بالنسبة لهذا الموضوع اللي احنا بنحكي عليه فيه، بين أهله وبين زوجته، وكمان الزوجة نفس الشيء تكون مهيئة حالها، نفايتها على حياة ممكن تكون حلوة وممكن تكون مرة بدها تصبر.
0: صح.
1: يا ريت لو يحطوا هاي ويكون بينهم احترام ومودة متبادل ويتنازلوا بأشياء ما بتمس كرامتهم، هون راح تكون الحياة سعيدة.
0: هي لخص لكم الموضوع بثلاث نقاط يا جماعة، ثلاث نقاط رئيسيين لخلي الناس عمرها ما بتوصل لمحاكم.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك.
1: الله يكرمك.
0: يسعد صباحك. شكرا لحكاتك.
1: صباحك يا رب. الله يسعدك.
0: وإن شاء الله بشوفكم بكرة بحلقة جديدة من 10 للساعة 12. يسعد صباحكم جميعا وباي باي. الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين أف أم. برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مجلس النواب يشرع اليوم بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بعد إقراره من اللجنة الإدارية وإدخال تعديلات على مواده. بدء التشغيل التجريبي لخط عمان عجلون اليوم ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات. البريد الأردني يعلن بدء استقبال خدمة الحوالات المالية الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بالتعاون مع مديرية الأمن العام. إصابات واعتقالات واسعة في سلسلة اقتحامات للاحتلال واعتداءات للمستوطنين في مدن وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة. العراق يضبط 20 مليون دولار ويسترد 60 كيلوغراما من الذهب في قضية فساد.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية في برنامج الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف 11 وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف 10 على الرقم 0783540. مدارس الآيزو، سنكون يوم من ما نريد.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مجلس النواب يشرع اليوم بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بعد إقراره من اللجنة الإدارية وإدخال تعديلات على مواده. بدء التشغيل التجريبي لخط عمان عجلون اليوم ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات. البريد الأردني يعلن بدء استقبال خدمة الحوالات المالية الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بالتعاون مع مديرية الأمن العام. إصابات واعتقالات واسعة في سلسلة اقتحامات للاحتلال واعتداءات للمستوطنين في مدن وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة. العراق يضبط 20 مليون دولار ويسترد 60 كيلوغراما من الذهب في قضية فساد.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. دائما نعود ألسنتنا على ذكر الحمد في كل المواقف، سواء شفنا من هو دوننا أو من هو أعلى منا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله تملأ الميزان. وكمان الحمد لله غير أنه أجرها عظيم، كذلك ربنا سبحانه وتعالى بها يبقي النعمة ويزيدها، لأن شكرتم لأزيدنكم. فلذلك دائما وأبدا الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا، ونسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا، نسألك العافية من البلايا والغنى عن الناس، اللهم آمين. أما بعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. ونرجع في كل أسبوع إلى تفسير سورة جديدة من سورة القرآن، وخاصة جزء عام. واليوم إن شاء الله راح نتناول ونحاول نتدبر بالمستطاع سورة التكاثر. ربنا سبحانه وتعالى قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة التكاثر سورة مكية، وعدد آياتها 8 آيات، وكلماتها 28 كلمة، وحروفها 120. يعني من قرأ سورة التكاثر أقل تضعيف للحسنات إلو 1200 حسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طب شوف، في تضعيفات كمان للحسنات، في تضعيفات إلى 70 ضعف، يعني هذول 1200 بيصيروا 70 ضعف، أو إلى 700 ضعف، أو إلى أضعاف كثيرة حسب حال القارئ وعلاقته بالله سبحانه وتعالى. هاي السورة كباقي السور، كل سورة في القرآن لها علاقة بما قبلها. احنا قلنا سورة الفاتحة هي ديباجة القرآن، المقدمة، لما تناولنا وتدبرنا بسورة الفاتحة. ولذلك سورة الفاتحة ليس لها علاقة بما قبلها، لأن هي ديباجة القرآن، هي المقدمة. أما كل سورة من السور الباقيات فلها علاقة بما قبلها. يعني لما سورة الفاتحة ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها إيش؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء الله تعالى بسط ذكرهم في سورة البقرة. وكذلك كل سورة من القرآن إلها تعلق بما قبلها. فسورة التكاثر لو فتحنا المصحف بنلاقي قبلها سورة القارعة، وسورة القارعة جاءت لتتحدث عن الآخرة، عن يوم القيامة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش إلى آخره. تتحدث عن أهوال يوم القيامة وعن الحساب والميزان، وكيف إنه ربنا سبحانه وتعالى راح يعطي الناس كتابهم إما بيمينهم أو بشمائلهم. فجاءت سورة التكاثر بعد سورة القيامة تتحدث عن أول منزلة من منازل هذا اليوم اللي هي القبر. قال عليه الصلاة والسلام من مات فقد قامت قيامته، وقال عليه الصلاة والسلام القبر أول منازل الآخرة. إذن شو علاقة سورة التكاثر بما قبلها؟ أن ما قبلها جاء يتحدث عن اليوم الآخر وأهوال يوم الآخر، فجاءت سورة التكاثر لتبين لنا أول محطة من محطات اليوم الآخر، ألا وهي القبر. ما ذكر أبدا القبر في سورة إلا في سورة التكاثر. يعني لو تصفحنا القرآن كامل، القرآن الكريم لم يذكر المقابر إلا في هذه السورة. والحقيقة إنه سبحان الله زيارة المقابر الصالحين بيعتبروها دواء للقلوب. قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذن الآن في تصريح من النبي، بل أمر من النبي عليه الصلاة والسلام إنه نزور القبور. ليش يا رسول الله؟ قال فإنها تذكركم الآخرة. اللي يروح على القبر وبيقعد بيجلس بيدخل المقبرة وبيروح على واحد من قرايبه بيقول يا بي هذا أبوي أخوي الله يطول بعمر أحبابكم، عمي أمي قبل شهر كنت معه وكنا بنحكي وبنمزح وبنضحك، شوفوا اليوم وين صار وأنا شو حالي، ومتى رح أفد إلى الله سبحانه وتعالى، ومتى رح ربنا سبحانه وتعالى يأمر فيأخذ أمانته. بتلاقي زيارة القبر مع التفكر رققت القلب. ولذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما إجا سيدنا أبو ذر قال له أوصني يا رسول الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا ذر زر القبور فإنها تذكر الآخرة، وغسل الموتى فإن معالجة جسد خاوٍ موعظة بليغة، واتبع الجنائز لعل ذلك يحزنك، اتبع الجنائز فإن الحزين في ظل الله يوم القيامة يتعرض لكل خير. ولذلك الصالحين كانوا يتفاعلوا مع القبر وكانوا يتفاعلوا مع المقبرة، ولما يمر على مقبرة أو يشوف قبر بيحرك في قلبه شيء لأنه بتذكر الدار الآخرة. سيدنا عثمان رضي الله عنه كان إذا مر بمقبرة أو وقف على قبر كان يبكي حتى تبتل لحيته، فالناس تحزن عليه، هون عليك يا عثمان هون عليك، لما كل هذا؟ يعني نذكر الجنة والنار، فلا يعني ما بصيبك هالمصاب، لكن مجرد ما تشوف قبر هيك بيصير فيك. فقال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو فما بعده أشد منه. بيوضح لك مدى الارتباط بين سورة القارعة وسورة التكاثر، وأن سورة القارعة جاءت لتبين أحوال الدار الآخرة، ثم جاءت سورة التكاثر حتى تبين أول منزلة وأول دار من هذه المحطات التي سيسلكها الإنسان في الدار الآخرة ألا وهي القبر. ولذلك إن المؤسف اليوم تشوف واحد يعني سايق سيارته ومشغل أغاني ومعليها على الآخر ومار من قدام مقبرة، ولا كأنه في يوم من الأيام رح يكون في عداد المقبورين وسينتقل إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. هذه السورة المباركة نزلت لسبب، لما ذكروا المفسرين الأسباب قالوا أن حيين من قريش تفاخرا، حيين يعني قبيلتين اتفاخروا بينهم فحصل بينهما لحن يعني مشاجرة، وصاروا يتسابوا ويشتموا بعض ويسفهوا بعض، والحيين هم بني عبد مناف وبنو سهم. شو بيقولوا بني عبد مناف؟ كانوا هيك يعني متجمعين قريب من الكعبة فصاروا يتفاخروا، ترى احنا اجدادنا كذا وابائنا كذا وابنائنا كذا. بني سهم قال وين رايحين؟ ترى احنا اجدادنا كذا كمان وابنائنا كذا ورجالنا كذا. فصاروا يعدوا كبراءهم ورجالهم، فغلب بنو عبد مناف بنو سهم، عدوا رجال اكثر. فشو قالوا بنو سهم؟ هيا بنا الى المقبرة لنعد رجالنا. فعدوا في المقبرة فطلع بنو سهم أكثر من عبد مناف، ولا زالت الخصومة. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة، والنبي عليه الصلاة والسلام ديروا بالكم حارب هذا النوع من التفاخر، إنه الإنسان يتفاخر بحسبه أو نسبه أو عدده. لا، سيدنا علي رضي الله عنه في يوم من الأيام مر على مقبرة فدمعت عينه، وقف قبال المقبرة، السلام عليكم دار قوم مؤمنون، أنتم لنا سبق ونحن لكم فرط، نسأل الله لنا ولكم العافية. بعدين صار يخاطب أهل القبور، شوف أخذوا حال، قال يا أهل القبور، يا أهل الوحشة، يا أهل الظلمة، أما الأموال فقسمت من بعدكم يعني، وأما النساء فنكحت، وأما البيوت فسكنت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ فالناس بتقول لسيدنا علي: يا أمير المؤمنين، بتخاطب الأموات؟ قال: نعم، أما وإنهم لو نطقوا لقالوا إنا وجدنا خير الزاد التقوى. لأنه هذا التكاثر في الأموال والأولاد والمساكن، وبده الواحد فينا يجمع الدنيا بما فيها، هذا كل التكاثر بروح، ولا يبقى مع الإنسان إلا عمل الصالح وما تزود به لله سبحانه وتعالى. ولذلك فالآية هنا لما تذكر التكاثر تذكر التكاثر المذموم، إنه إنسان يكثر ماله من أجل حطام الدنيا، ويكثر أولاده من أجل يتفاخر فيهم. ربنا سبحانه وتعالى شو بيقول؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار، الكفار يعني المزارعين، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطامة. ربنا بيقول، ربنا أعلم فينا بهاي الدار، قال: وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. ربنا بيقول: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان يعني الدائمة التي لا ينقطع دوامها. وربنا بيقول: ما عنده خير وأبقى سبحانه وتعالى. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ولذلك نجد أن ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من الدنيا، وأنه نسلك سبل التكاثر فيها من ونحن نحيد عن طاعة الله. فشو قال؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. النبي عليه الصلاة والسلام شو بيقول؟ يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج. البذج يعني الولد من الضأن اللي احنا بنسميه الحمل، تمام؟ يجاء يوم القيامة بابن آدم كأنه بذج، فيوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيقول الله تعالى للإنسان، شوف هذا السؤال احنا موجه إلنا يوم القيامة: يا ابن آدم، أما خولتك؟ أما أعطيتك؟ أما أنعمت عليك؟ فشو بيقول الإنسان؟ بلى يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى: ما صنعت؟ شو عملت في النعم اللي أنا غذيتك فيها وأعطيتك إياها؟ فبيقول له: يا رب، جمعته وثمرته. طيب شو عملت في إشي كويس؟ لا، حتى تركته. وهذا حال البخيل، في الدنيا محروم وفي الآخرة سيحاسب، بجمع بجمع بجمع، بده يبني. طيب وين بدك توصل؟ وين بدك توصل؟ ما رح تبلغ منزلة قارون، وين بدك توصل؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: خذوه إلى النار، لأنه تكاثر تكاثر في الدنيا فانشغل بالنعمة عن المنعم، وكثر وكثر، بعدين بدك تروح، ولما تدخل القبر لن تأخذ معك إلا عملك الصالح. هناك ما بينفع الإنسان يتمنى. قال عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم: مالي مالي، يعني فلوسي فلوسي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى. لما جاب النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة شاة مذبوحة جاهزة، فقالها: تصرفي فيها يا أم المؤمنين. فالسيدة عائشة رضي الله عنها بتعرف إنه النبي بيحب الكتف، فخلت الكتف ووزعت كل الشاة، أنفقتها. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بالمساء، قال: يا عائشة، ما فعلت بالشاة؟ قالت: يا رسول الله، ذهبت كلها وبقي الكتف. يعني كلها الحمد لله وزعناها وخليت الكتف، لأني بعرف إنك بتحبه، بدي أشوي لك إياه يعني. فقال عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها إلا الكتف. كلها بقيت ليش؟ لأنها في ميزان الله ما بتروح. أما الكتف هذا اللي رح نأكله رح نسأل عنه يوم القيامة. ولذلك الإنسان عنده طمع وحب للدنيا، فبدي يحاول يتخلص منه. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ فاه إلا التراب. هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال، ويتوب الله على من تاب. فربنا سبحانه وتعالى بيوجه الخطاب للناس، بيقولهم ألهاكم التكاثر، يعني شغلكم التكاثر، يعني التفاخر بكثرة الأموال وبكثرة الأولاد وبالحسب والنسب والجاه والسيارات والطيارات والعمارات والشركات والأموال. فربنا سبحانه وتعالى هنا يوجه إلى تكاثر مذموم، أما التكاثر في عمل الخير فهذا مطلوب. والله واحد عنده مال وبنميه وبتصدق منه وبيخرج زكاته، لا، هذا غير مذموم. لكن التكاثر الذي يشغل عن الله سبحانه وتعالى وينسي الإنسان نفسه، قال هل هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. التكاثر الخير كان شأن مين؟ كان شأن الصحابة، كان شأن الأوس والخزرج اللي ضحوا بأنفسهم بالمؤاخاة وأموالهم وبيوتهم وقسموها مع المؤمنين. التكاثر المحمود زي سيدنا عمر رضي الله عنه لما يشتغل، وكان يشتغل سمسار، ترى سيدنا عمر رضي الله عنه يوفق بين اثنين وياخذ مبلغ. فسيدنا عمر راح جاب نصف ماله لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا عمر هذا كثير، شو أبقيت؟ قال أبقيت لهم شطره يا رسول الله، هذا التكاثر محمود. سيدنا أبو بكر جاء بكل ماله، قال يا أبو بكر هذا كثير، ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فشوف كيف، فالصحابة رضي الله عنهم تكاثرهم كان تكاثر محمود، وإنما يذم الله سبحانه وتعالى اللي بتكاثر، اللي هو التكاثر المذموم، عشان إحنا ما نقول الإسلام بده إيانا زهاد وما نكون مرتبين ولا متأنقين ولا عنا مال ولا عنا فلوس ولا عنا تجارة. لا، الإسلام يأمرك إنك تتحرك وتحرك عجلة الاقتصاد وتكون غني وتنفع غيرك، لأنه اختلفوا الفقهاء أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ طبعا على خلاف طويل بين الفقهاء، لكن والله تعالى أعلم اللي يظهر لي أنا العبد الفقير المسكين أن الغني الشاكر أفضل. ليش؟ لأنه الغني عف نفسه وكذلك فضله على غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه يغنينا من فضله. فالمقصود في الآية اللي بيتكاثروا وبيتفاخروا في الدنيا تكاثرا يشغلهم عن المنعم سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر بيحكي لنا قصة إنه دخل في يوم على بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بيت سيد الوجود وإمام كل موجود، سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فوجد النبي نائم على حصير. الحصير بصنعوه من سعف النخل، أوراق النخل وما يعني بيقدروا يستنتجون منها. فوجد لما قام النبي وجد إنه أثر النخيل على وجهه صلى الله عليه وسلم، على وجهه الشريف، فبكى سيدنا عمر، بكى بكاء شديد كالأطفال. فالنبي بيقول له ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ بيقول له يا رسول الله كسرى وقيصر يتنعمون في الديباج والحرير وأنت صفوة الله من خلقه تنام على الحصير. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ هذول بتكاثروا في الدنيا، مالنا ومالهم، إحنا تكاثرنا إن شاء الله في الآخرة يا عمر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. شو معنى حتى زرتم المقابر؟ نتدبر فيها إن شاء الله، لكن بعد الفاصل. خلينا نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: المستقبل ما بيستنى حدا، لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08 أولى الفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
1: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيراً لقيت المكان الصح لك.
2: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن، الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
4: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية في برنامج الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف 11، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف 10 على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
6: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى ومرحبا بكم. ونتدبر بصورة التكاثر. قال الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر, والتكاثر هنا كما بينا وكما بين المفسرون أن التكاثر هنا المقصود فيه التكاثر المذموم. حتى زرتم المقابر. شو معنى حتى زرتم المقابر؟ الكلام حول هذه الآية المباركة يعني الله سبحانه وتعالى يذكر بشأن الأقوام اللي خلوا وسبقوا اللي تنافسوا اللي هم بني عبد مناف لما قالوا يلا نروح على القبر ونعد أمواتنا ونشوف مين أكثر حتى يتفاخروا. فربنا سبحانه وتعالى بذكرنا وين بني عبد مناف اليوم, وين اللي طلعوا يعدوا, وين بنو سهم اللي راحوا يزوروا المقبرة حتى يتفاخروا, صاروا بعداد الموتى وصارت عظامهم مكاحل زي ما بيقولوا. وفي تفسير آخر المفسرين بيقولوا حتى زرتم المقابر أي حتى طال بكم عمر وانشغلتم في دنياكم عن أخراكم وتكاثرتم في الدنيا بالأموال والأولاد وأقعدكم هم الدنيا والتنافس فيها عن تذكر الآخرة, وفجأة فجاءكم الموت وزرتم المقابر. وإذا بتلاحظوا ربنا سبحانه وتعالى حكى عن اللي ساكن بالقبر اللي مدفون قال حتى زرتم, ما قال حتى سكنتم. ليش؟ عشان ربنا يأكد لنا حقيقة لا مناص منها, ما في منها مهرب, إنه هذا القبر ستخرج منه يوم القيامة إلى البعث والنشور. فربنا سبحانه وتعالى شبه مدة مكث الإنسان في القبر بالزيارة, يعني شيء قصير بالنسبة للآخرة, بالنسبة لجنة عرضها السماوات والأرض أو نار الناس والحجارة. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. قال حتى زرتم المقابر, ألهاكم التكاثر, حتى زرتم المقابر, كلا ستعلمون, ثم كلا. هاي الآية تكررت مرتين وكأن الله سبحانه وتعالى بده يسمع الإنسان ويقرع أذنه الزجر والتخويف. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون, يعني ربنا سبحانه وتعالى بده يردع الناس ويزجرهم. والقسم هنا يعني حقا كلا سوف تعلمون, أي حقا حقا سوف تعلمون. إذا نزل بكم الموت سوف تعلمون, إذا زرتم المقابر سوف تعلمون أن ما بلغكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. وقتها يسأل الإنسان عن عمله وعن علمه وعن ماله وعن جسده. ولذلك بكى سيدنا عمر, ولذلك سيدنا عمر خاف من القبر, لأنه إذا كان هين لين ونجى الإنسان منه فما بعده أهون, لكن إذا كان والعياذ بالله ما بعده أشد. قال كلا سوف تعلمون, إذا دخلتم القبور, ثم كلا إذا قمتم إلى يوم القيامة ودخلت النار والعياذ بالله. هذول اللي بتكاثروا تكاثر مذموم. كلا لو تعلمون علم اليقين, لو تعلمون أن الدنيا لعب وتكاثر وتفاخر ما تمسكتم بالدنيا. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. اليقين مراتب والعلم مراتب. الأول علم اليقين, إنك تسمع بالشيء. العلم يبنى على الأخبار. وفي عين اليقين تشوفه, وفي حق اليقين إنك تخالطه. يعني مثال للتقريب, أنت ما بتعرف شو يعني عسل, ولا عمرك ذقته ولا بتعرف كيف شكله. واحد إجا قال لك ترى فيه إشي اسمه عسل, وهذا العسل شيء حلو, تمام, ومذاقه طيب ولذيذ جدا. انت ما بتعرف شو يعني عسل, لكن بعد شهر شهرين جاب لك منه فشفته. الاول اسمه علم اليقين لانه بني على خبر, والله هذا واحد صادق انا بصدقه. الثاني اسمه عين اليقين لانك شاهدته. اذا ذقت العسل الثالث هو حق اليقين. ليش؟ لانك اختلط فيك وذقته, صار عندك معرفة كاملة فيه. فربنا سبحانه وتعالى بيقولهم كلا لو تعلمون علم اليقين, علم لأنه مبني على أخبار,
والعقيدة السليمة للمؤمن إحنا عنا إلهيات ونبوات وسمعيات. السمعيات هي التي لا ندرك حقيقتها إلا يوم القيامة، زي الملائكة، زي عذاب القبر، زي الجنة، النار، إحنا ما شفناها لكن ليش مصدقين فيها؟ عنا علم يقين فيها. ليش؟ لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها عن رب العالمين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن سؤال يوم القيامة عن عمر الإنسان فيما أفناه وجسده فيما أبلاه وعلمه ماذا عمل به وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ربنا سبحانه وتعالى رح يسأل كل إنسان هذا المال اللي جبته من أين اكتسبته وفيما أنفقته، اكتسبته من حلال من حرام، وستسأل عن النعيم اللي بتعيشه. كل شيء يطلق عليه وصف نعيم ستسأل عنه، صحة في الأجساد، طيب في الحياة، مطعم هني، مشرب مريء، أمن، زواج، أولاد، بيت، راتب، سيارة، كل هاي نعم، كل هاي نعم. قالوا زمان النعم في الدنيا ثلاث: شبع البطون، إذا بطنك شبعان الآن أنت مش جعان.

نعيم سنسأل، وطعامنا الأسودان، الأسودان يعني التمر والماء. هيك كان غالب أحوال الصحابة، يعني ما في لحم ومناسف وزرب وسيارات وطيب، ما في، غالب طعامهم الأسودان التمر والماء بس. هذا ما عند الصحابة. قالوا يا رسول الله عن أي نعيم سنسأل وطعامنا الأسودان؟ فقالهم النبي عليه الصلاة والسلام: ألستم تشربون الماء البارد؟ كانوا يحطوا زمان المي بفخارة إذا مر فيها الهواء ببردها. ألستم تحتذون النعال؟ مش تلبس نعال تقيك حر الرمال؟ هذا كله من النعيم الذي ستسألون عنه. شوف، إذا الصحابة رح يسألوا عن هذا، طيب كيف حالنا اليوم؟ إحنا في يوم من الأيام خرج النبي عليه الصلاة والسلام، وكان خارج سيدنا أبو بكر وكان خارج سيدنا عمر. سيدنا عمر حاط على بطنه حجر من شدة الجوع، سيدنا أبو بكر حجرين، النبي ثلاث صلى الله عليه وسلم. فشاف سيدنا عمر سيدنا أبو بكر، أبو بكر بيقول له: ما أخرجك يا عمر؟ فكشف سيدنا عمر عن بطنه، قال له: أخرجني الجوع، والله ماني لاقي شيء آكل، بدي أروح آكل، بدي أي شيء آكله. فسيدنا أبو بكر كشف عن بطنه، قال له: ما أخرجني إلا الذي أخرجك. إيه ماشيين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم النبي وين؟ فكشفوا عن بطونهم حجر حجرين، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، قال: ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. ماشيين الصحابة ماشيين، فمروا على بستان صاحبه اسمه أبو الهيثم رضي الله عنه، وكان سيد من سادات الأنصار، وكان زلم عنده فلوس. فسلم النبي عليه الصلاة والسلام، أم الهيثم تسمع سلام النبي لكن بترد إيش؟ بيقول: وعليك السلام يا رسول الله، بصوت خافت: السلام عليكم ورحمة الله أهل البيت. النبي بدعي لهم، يقول السلام عليكم يعني بدعي لهم، وتقول وعليكم السلام. فسلم النبي ثلاث، ما حد رد، طلع غادر النبي. فلحقت فيه أم الهيثم رضي الله عنها، بيقولها النبي: طب ليش ما رديتي من أول؟ قالت: يا رسول الله استعذبت إيش؟ إنك تدعي لنا، يعني بدي إياك تزيد في الدعاء، لو قلت مرة السلام عليكم ورديت بعدين مش راح ترجع تقول السلام عليكم. فأرادت أن النبي يدعي لها ثلاث مرات، فقالت له: تفضل يا رسول الله، هاي أبو الهيثم بده راح يستعذب لنا ماء، يشوف لنا ماء عذب كويس ويجي. قعدوا الصحابة، فقربت إليهم عسكولا من تمر، يعني إيش؟ زي ما تحكي قطف، قطف تمر. وبدأ الصحابة يأكلوا، النبي وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام العسكول، قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. رح نسأل عن هذا اللي بنأكله. يا رسول الله أنت ما أخرجك إلا الجوع، رح تسأل عن هذا؟ نعم رح تسأل عن هذا. فالموضوع خطير، الموضوع خطير. إجا سيدنا أبو الهيثم رضي الله عنه: يا مرحبا، أعز ضيوف عندي في الوجود، أنا أحسن إنسان الآن، من ضيوفي؟ ضيوف النبي وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. فقام رضي الله عنه إلى أسمن كبش عنده فذبحه وشواه للنبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بيأخذ قطعة لسيدتنا فاطمة، بيقول إلها أيام لم تذق ذواقا، إلها أيام، ثلاثة أيام لم تذق ذواقا. هذول الصحابة هاي عيشتهم، وراح يسألوا عن النعيم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم فيهم عليه. فكيف بنا؟ كيف بنا؟ كيف بنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال عن العسكول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فكيف النبي اليوم لو شوفنا كيف بنشرب وكيف بناكل وكيف يعني سمنة أصابتنا من شدة الأكل وشدة ما نشرب وحلاوة ما نذوق والملبس والمطعم والمسكن وما نقوده من سيارات وما نسافر به من طائرات وما نبنيه من عمارات، هذه كلها نعم رح يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. كيف الإنسان يخفف عنه هذه المسألة؟ أن يداوم على شكر الله سبحانه وتعالى، وأن يؤدي حق الله، وأنه ما ينشغل بالنعمة عن المنعم سبحانه وتعالى. الله أنعم عليك وأكرمك بنعم، دائما تلمسها وقول الحمد لله رب العالمين، احمد الله سبحانه وتعالى.

0: وارضى بقضاء الله وقسمته ونصيبه، عشان ربنا ما يحاسبك يوم القيامة. ولذلك السورة الكريمة المباركة في منها إشارات ورسائل، تعطينا إشارات ورسائل. الأولى إنك إياك تنشغل بالمظاهر، والله عندي كذا وراتبي كذا وبيتي كذا، فتنسى المنعم وتضلك منشغل بالنعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاك إياها. ثم أدي حق النعمة، اللي عنده فلوس وما بيطلع زكاته يا ويله من عند الله، لأنه تارك ركن من أركان الإسلام، من أركان الإسلام زكاة المال. ولذلك على المؤمن والمسلم اللي عنده مال أن يزكيه ويخرج زكاته للفقراء والمساكين، أولى من أنك تدفع الضريبة. الآن في عندك زكاة وفي عندك ضريبة، إذا بتقدم المال للزكاة تخصم عنك من الضريبة، فادفعها للزكاة، وانت بهذا بتقيم شرع الله سبحانه وتعالى وتؤدي حق المال اللي راح تسأل عنه، لأنه الزكاة إذا أديتها فكأنك شكرت الله سبحانه وتعالى، وهاي من حكم الزكاة. الأمر الثاني إنه الإنسان يجب أن يتكاثر تكاثر إيجابي. إذا ربنا ذم أهل التكاثر المذموم وبخهم، فالإنسان كأنه ربنا سبحانه وتعالى بيصرف ذهنه إنه يا جماعة الخير الله سبحانه وتعالى ذم التكاثر اللي في الدنيا وإنك تنسى الآخرة، إذن شو مطلوب مني بمفهوم المخالفة؟ إني أتكاثر للآخرة. خلي يا ريت أنا بحكي عن حالي، يا ريت همنا للآخرة يكون 10% من همنا للدنيا، والله لا ننجو، بس إنه الإنسان يكون مقبل على الدنيا بس والآخرة لا تعني له شيء أبدا. بده بالدنيا يتزوج ويعمر ويصير عنده فلوس ويصير عنده سيارات، وإذا كان عنده شغل خاص مش مشكلة، ويبذل لذلك مهجته، روحه ببذل. لكن لما تيجي تقول له الله والدار الآخرة، لا مش كثير. طب ما هذا معنى سورة التكاثر، هاي الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى بدي يوصل لك إياها في سورة التكاثر. والرسالة الأخيرة في سورة التكاثر إنه ربنا سبحانه وتعالى أشار إلينا بآية أخرى، قال ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي شديد. فسورة التكاثر إذا ذمت أهل التكاثر المذموم المشغولين بالنعمة عن المنعم، ربنا بيقول لك لا، تنعم بنعمي، وإذا أنا أعطيتك خذ، ولكن كن من الشاكرين واحمد الله سبحانه وتعالى. ما تقول أوتيته على علم عندي زي قارون، تقول بجهدي واجتهادي وشطارتي وحداقتي، لا، هذا من الله سبحانه وتعالى. تتأدب وتخضع لقوانين الله. إذا الله سبحانه وتعالى حطك في النعم وفي المسرات وفي الشيء بالبحبوحة بالجمال، يعني تجلى عليك بالجمال، خلي حق الله سبحانه وتعالى هنا الشكر وشهود منة الله سبحانه وتعالى. إذا ربنا ابتلاك بالجلال والفقد والمنع، هون بدك ترضى وكمان تقول الحمد لله. ولاحظ النبي عليه الصلاة والسلام من أبلغ الأحاديث من جوامع كلم النبي قال إيش؟ عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر يعني حمد فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر يعني حمد فكان خيرا له. لاحظ العاقبة تجتمع. ولذلك لما ربنا أعطى سيدنا سليمان شو قال؟ قال ليبلوني أشكر أم أكفر. فأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجعلنا من الذين يشهدون نعم الله سبحانه وتعالى فيحمدونه عليها. الله لا يشهدنا نعمه بسلبها، بس تسلب إنه نعم الإنسان يتذكر يقول والله أنا كان عندي هيك وبعدين فقدتها. الله يشهدنا نعم إن شاء الله، وهي معنا وتظلها معنا وباللطف والعافية، ويعاملنا بجماله سبحانه وتعالى، ونظل بعزه أكرم الأكرمين وأعظم المعطين، وإحنا على بابه كلنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا ويعطينا ولا يحرمنا، ويجعل ما أعطانا إياه من نعم في الدنيا ذخر لنا في الآخرة، يجعلنا أغنياء شاكرين بإذنه سبحانه وتعالى. وإن قدر لنا غير ذلك يجعلنا من الصابرين الحامدين الموفقين لحمد الله سبحانه وتعالى، لننظر على من هو دوننا فنقول الحمد لله رب العالمين على كل حال، ونرضى ونسلم لأقدار الله جل وعلا. هيك بنكون وصلنا لختام حلقة اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ويجعلنا ممن يتدابر ويتذاكر القرآن الكريم، يتدبر يعني ويتذكر فيه له موعظة. وإذا قرأنا القرآن اليوم، إذا صليت السنة أو صليت لوحدك الفرض، اقرأ سورة التكاثر وحاول تتدبر هاي المعاني. وإذا صح لك زور قبر وتذكر الآخرة وقول أنا يوم رح أجي لهاي الحفرة، اتبع جنازة وتفرج على الميت، تعرف شو يعني يوم آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يذكرنا ويجعل حظنا في هاي الدنيا الله والدار الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية، لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة، لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة، لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة، لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: ملآن بلا لحص لهش اللعب.
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مجلس النواب يشرع اليوم بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 بعد إقراره من اللجنة الإدارية وإدخال تعديلات على مواده. بدء التشغيل التجريبي لخط عمان عجلون اليوم ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات. البريد الأردني يعلن بدء استقبال خدمة الحوالات المالية الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بالتعاون مع مديرية الأمن العام. إصابات واعتقالات واسعة في سلسلة اقتحامات للاحتلال واعتداءات للمستوطنين في مدن وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة. العراق يضبط 20 مليون دولار ويسترد 60 كيلوغراما من الذهب في قضية فساد.

0: أرقاوي. 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: 0 6 5 800 700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

ما فهمت حبك ما قدرت أونت لأول مرة بحياتي للحب بحس استسلمت ما حلمت بعمري ما

0: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية في برنامج الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف 11 وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف 10 على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
4: 0 6 5 8 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
8: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-99. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
9: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
10: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
9: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
10: ها.
9: يا سيدي مبروك.
10: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
9: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
10: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
9: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
10: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
11: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
12: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
2: من اول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أمل جينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح. أملشنات ناشونال.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تبدأ بإجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم. مجلس النواب ينهي اليوم الأول من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية دون التصويت على أي من مواده. وزير الإدارة المحلية يفيد بأنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة ثبت وجود شرخ أساسي أسفل سور قلعة الكرك المنهار، وأن الطمم الذي وضع تحته عام 1970 لم ينجز كما يجب. الأمن العام يلغي القبض على 177 متورطا بقضايا تعاطٍ وترويج واتجار بمادة الكريستال المخدرة. هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تؤكد أنه لا رفع للتعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي ولا توزيع عدد الفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين. العراق يضبط 20 مليون دولار ويسترد 60 كيلوغراما من الذهب في قضية فساد.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.
3: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

أسعد الله مساءكم بكل الخير حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وين ما كنتوا عم تسمعونا. حلقة جديدة أكيد بدأناها معاكم عبر إذاعة عين اف ام، معي أنا وسام الجيتاوي عبر ترددنا 98.3. وتحياتنا لكل اللي عم بسمعونا بسياراتهم، ببيوتهم، بمكاتبهم، بالأردن، برا الأردن، وين ما كنتوا عم بتسمعونا أو بتشاهدونا أو بتشوفونا، بنوجه لكم تحية كثير كبيرة ونقول لكم أسعد الله مساءكم بكل الخير وبكل الأشياء الكويسة والمرتبة، زي كل المرتبين اللي عم بسمعونا وبيشوفونا.

بقي معاكم أنا أسامة الجيتاوي عبر إذاعة عين اف ام كل يوم الساعة 4 على الساعة 6 ببرنامج روحت أكيد برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي بالأردن وبرضو كمان بالاشتراك مع شركة مواكب للسياحة والسفر.

وطبعا حبايب القلب اكيد بدنا نوجه تحيه كثير كبيره الى ضياء الربابعه مخرج برنامجنا، وايضا احمد الحواري من الاخراج التلفزيوني. تحياتنا لكم جميعا، ما تنسوا كمان تتابعونا مباشره وتحضرونا على ريسيفراتكم الاي بي ريسيفرز على العديد من الباقات موجودين اذاعه ان اف ام، وبرضه بتقدروا انكم تتابعونا عن طريق التطبيق اللي هو راديو عين جوردن او راديو ان اف ام، تقدروا تدوروا علينا على البلاي ستور او على الاب ستور. وهاتوا طمنوني عنكم، ابعثوا لنا على رقم الواتساب 07-8-46-31. 07-8-46-31 هذا هو رقم الواتساب اللي بنحب نسمع كل رسائلكم اللي بتبعثوا لنا اياها. طمنونا عليكم، كيف كانت عطلتكم؟ كيف كانت الامور؟ انا والله مني وعلي بهالعطله قضيتها حرفيا نايم، فيعني هيك لساتني اثار النوم الطويل مأثر علي. واليوم احد، ولكن احنا دائما بنحاول مع بعض نغير مفهوم الاحد ونحاول نتقبل هذا اليوم اول الاسبوع اللي اتوقع فيه كثير ناس ما بيطيقوه. انا بالنسبه لي بعتبره انكد يوم في الاسبوع، ما بعرف ليش. يعني انا ببلش ادخل بجو اول الاسبوع الاثنين، الاحد ما بعملش شيء بس بطلع البرنامج وبروح.

0: طيب حبايب القلب، خلينا نبلش معاكم برسائلكم اللي بلشتوا تبعثونا اياها، ونستفتح بالرساله اللي بنحب نستفتح فيها دائما، وهو اول واحد يعني بعث لنا اليوم بندر المراشدي. نسمع شو بعث لنا. هلا هلا وغلا، يا هلا ومرحبا حبيب قلبي
1: الانيق ضياء، حبيبنا الكادر للنشيط الجميل اللي معك،
0: العريس الانيق،
1: اخوان المستمعين اللي مروحين واللي واقعين بالازمه هسه وبتعففوا وقرفانين حالهم. الله يسعد مساك يا همبكه ويجعل
0: حبيب قلبنا بندر
1: وطيب وشعار.
0: شكرا لنا
1: ولك بندر المراجدة يا همبكه،
0: يا هلا والله والنعم منك حبيب القلب، تحياتنا لك والله يمسيكم بالخير. اوكي هاي مش لنا هون. ابو الجتاوي حبيب القلب الغالي من الجاردنز، محمد الشرقاوي، الله يسعد لي قلبك يا ابو الشرقاوي، اهلا وسهلا فيك. حسام الخطيب، الله يسعد هالمسل بجنن يا ابو الخطيب، تحياتنا لك حبيب القلب.

0: اكبر انا.
1: اسمع كمان هاي الرساله.
2: الله يمسيك بالخير انت والكادر والمستمعين
1: حبيب قلبي.
2: الحاره والازمات
1: راقت الاجواء الحاره.
2: انت روحتي للزرقاء.
1: اوه لا هي ما راقت.
2: وللاحترام
1: حبيب القلب يا اهلا وسهلا. هلا حبيب القلب تحياتنا لك لكل اللي بسمعونا من الزرقاء. اخونا احمد العرميط اهلا اهلا. يعني عنا بعمان 34 ل 36 درجه مئويه تقريبا الحراره. بالزرقاء اكيد هسه بالاربعينات اكيد يعني على مشارف ال 38 39. الله يعطيكم العافيه يا هلا والله. اقل شيء في 4-5 درجات فرق بيننا. ايوه يا ضياء نسمع هاي الرساله من مروه.
3: هاي أنا هيثم مقطش.
1: أهلا هيثم.
3: إن شاء الله هاي الحلقة تكون حلقة حلوة.
1: إن شاء الله بوجودك يا عمو معانا الحلقة أكيد بتكون حلقة حلوة ومرتبة وفخمة. تحياتنا إلك. وبرضو كمان أخواننا خلدون حداد وجوليانا حداد عم بسمعونا كمان. تحياتنا لكم ويا أهلا وسهلا فيكم. يعطيكم العافية. أوه كمان جايبين آيس كريم حلو.

في عندنا هون صورة مباشرة للفرع الجديد اللي قرب افتتاحه من شركة مواكب للسياحة والسفر. بعت لنا اياها اخونا خالد عزام, بيقول لي هاي جماعتك. والله جماعتنا مواكب المحترمين والفخمين, شركة سياحة وسفر والله انها محترمة. تحياتنا لك يا خالد حبيب القلب, يا هلا ويا مرحبا.

0: نسمع سليمان العبادي شو بعث لنا.
1: والجتاوي
0: هلا حبيبي،
1: هالمسا الحلو اللي
0: الله يسعد قلبك. هلا والله،
1: كنت ضياء جميع المستمعين، وبدايه اسبوع سعيده على الجميع.
0: علينا وعليك.
1: ليش لازم بتحبش يوم الاحد؟ والله حلو يوم الاحد.
0: ابدا والله،
1: والله احسن من السبت.
0: لا لا، السبت اروق، بضل عطل السبت سيدي. هلا والله.
1: الجتاوي، شو قصه الشركه هاي اللي انحجزت على املاكها وانحجزت على المركبات اللي مأخوذة منها 5000 مركبة أو ما يزيد عن 5000 مركبة؟
0: 6000 مركبة.
1: وأصحابها شو بدهم يعملوا؟ يعني في ناس أظن أنهم ملتزمين بالدفع، هذول كيف راح يمشي أمورهم؟ والله بصراحة هي قصة عويصة. حبيبنا بالجتاوي،
0: حبيبنا سليمان، الله يسعد لي مساك. والله سيدي انا فعلا قرات القصه وعنا على يعني موقع الدار واذاعه عين اف ام، لكن التفاصيل تبعت الشركه وليش تذكرت، ليش تم الحجز عليها والى اخره، والناس اللي متضررين وبرضه كمان عليهم حجز على سياراتهم، فيها تفاصيل اتوقع انه يعني نحكى فيها، وراح نحكى فيها ببرنامج بصوتك مع استاذ عامر رجوب، ممكن تنطرح بشكل يعني موسع اكثر. حبيبنا اخونا سليمان، الله يسعد لي مساك حبيب القلب، والله يعوض على الجميع يا رب، هذا اللي نتمناه، ما حدا من هالناس يتضرر دائما بكل هاي القصص اللي مش رايح عليه واللي مش متأذي غير المواطن وغير الناس، قد ما بجوروا على هالناس، كل الناس بتجور على الشعب. أخونا علاء الحمصي، تحياتنا لك حبيب القلب، بقول لي مبارح بالليل بشاعة مدينة منورة في أزمة، واحد بده يمرق كان صعب أمرقه، لما صار جنبي سب علي الدين للأسف، طبعا معي بنت، عملت حالي مش شايفه وسكرت الشباك. والله شو رأيك بهاي الفئة المخزية على الحمصي؟ والله هاي الفئة المخزية، في فئات مخزية كثير عم تنتشر قاعدة في المجتمع، إذا نحكي عن الفئات وإذا نحكي عن الناس ونحكي عن التصرفات، خلص يعني الناس فقدت، والله العظيم جزء كبير من الناس فقد خلص، يعني بطل في حواجز، بطل في أشياء سائل فيها. أنا أدعي المثالية ولا أدعي أني أنا كمان القادم بالأخلاق التي أوزعها على جميع الناس اللي بسمعوني، لا والله، يمكن أنا أقل واحد فيكم يعني أخلاقا وأنتوا أحسن مني جميعا، مش ادعاء مثالية ولا إشي، لكن للأسف عم نشوف فئات وعم نشوف قصص وعم نشوف عدم خجل وعم نشوف وقاحة وعم نشوف يعني أشياء طريقة مش طبيعية، والله العظيم يعني بتصفن هيك أنه بتقول إيش فيه، شو فيه، احنا يعني مش، انا مش وصي على الناس ولا وصي على الفضيله عند الناس ولا لي دخل في الناس، انا دائما تعلمت هذا المبدا انه كل حدا حر باللي بيسويه، لكن لما تتعدى على غيرك وتتهين غيرك وتسب الدين عادي كانك عم بتسب عادي مسب عاديه، يعني موضوع التكفير، شوف اقول لك، موضوع التكفير للاسف بالشارع وبالمشاكل وبالكذا، اتوقع كلنا شفنا امامنا اثنين بيصيحوا على بعض او اثنين عم بتمشكلوا مع بعض او الى اخره، للاسف صار في شتم للذات الالهيه وشتم وسب الدين وهاي الاشياء كلها، ويعني احنا عارفين شو هذا الاشي يعني بالنسبه للانسان بموضوع سب الدين وشتم الذات الالهيه، استغفر الله العظيم، شيء مش كويس، ولا البني آدم اللي فيه هاي الصفة وفيه هذا الطبع مش كويس. وأنا بقول لك ليش هاي طبع، ترى في ناس بتصير خلص لا إراديا يعني لسانها بوخد على سب الدين والتكفير كأنه بسياق الحديث العادي بصير، وكثير كنت ألاحظ ناس زي هيك أنبههم وأقول لهم أنت صارت معك هاي الأشياء بسياق الحديث العادي، يعني شو بتسوي قاعد، لا الكل ينبهه انه لا خفف شوي وحاول امسك حالك، بس بصف القصه عادي، انت تخيل لوين غير حكمها الشرعي وانك انت كفرت بالله سبحانه وتعالى وكفرت في الدين، يعني هاي المختصين اكيد بيقدروا انهم يحللوا اكثر شو عقاب هالدين عند رب العالمين، لكن الفكره انه الناس صارت تستسخف هذا الشيء وتستسهله، يلا عادي بمر، الله يجيب الخير. وشوف بدي اقول لك شغله يا علاء، انت خير ما عملت والله، حتى لو ما كان معك حدا، اقسم بالله العظيم هاي الايام الناس صارت تخوف، والله العظيم اذا انت بتزمر زمور لواحد عادي يلحقك ويصير سبسب عليك وبده يقول لك صف وانزل، واذا بده ينزل لك يا بنزل لك بقنوه يا بنزل لك بسلاح، يعني اليوم حتى انت تعمل مشكله بالشارع، زمان كانوا اثنين يطعموا بعض قتله وكل واحد يطلع بسيارته ويروح، اليوم بتشوف واحد طعن واحد، واحد قطع جرين واحد عشان بده منه مصاري حق تصليح سيارة، واحد راح اعتدى على واحد وكسر له سياراته، يعني بطلت القصة يا زلمة قصة بس يلا انتوا بتضربوا بعض ولا بتنزلوا روسية مع بعض وخلص، لا القصة صار فيها شغلات، انت صرت تخاف والله العظيم، خلص صرت تختصر، بقول لك يا عمي انا اقول لك يعني مرات الاشياء هاي فيش فيها زلومية، بالعكس هي زلومية والرجولة بانك انت تتصرف بحكمة بهذا الموقف، لأنه بطلت تعرف أنت اليوم مع مين واقع. مع أزعل راح يطخك، راح يطعنك، راح يرن تليفون يجيب لك قرايبه بدقيقتين، ينزلوا يكسروا لك السيارة. يعني ما كنا نشوف، كنا نشوف هالأشياء بس ما كنا نشوفها بهاي الطريقة الوحشية والدموية. صار أي اثنين يتطاوشوا مع بعض، يلي قطع له رقبته، يلي قطع له إيديه، ويلي قطع له جريب منشار. سمعنا قبل 3-4 أيام إيش فيه، شو الوحشية اللي إحنا وصلنا لها؟ جد شو الوحشية اللي إحنا وصلنا لها؟ ليه المجتمع فيه صار فئات وناس فعلا واصلة لهاي المرحلة، مرحلة الوحشية، واللي مش سائلين سب الدين والتكفير بالشارع والتعدي على أملاك الناس والتعدي على الناس والبلطج على الناس. مش شرط يكونوا زعران، خلاص واحد عصبة صار حقه إنه يبلطج عليك. هي هاي الفكرة. الله يجيب اللي فيه الخير وخير ما عملت يا حبيبي. تحياتنا لك يا علاء. طيب حبايبنا نطلع مع بعض على فاصل رفع الأذان ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا. وهي زميلنا عدي صافي مدير تحرير أخبار الدار بعت لي يعني توضيح لموضوع خبر الشركة وتفاصيل عن هذا الخبر. هسا إن شاء الله بس نرجع راح نقرأ على الهواء. شكرا عدي على متابعتك حبيب القلب وعلى وجودك معنا دائما. يلا خليكم معنا مستمعينا الأعزاء.
2: على أربع روحات
3: برنامج روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
1: سبعمية.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
5: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
6: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
7: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: الآن بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: يا اهلا وسهلا كمان مره بكل مستمعينا الاعزاء. رجعنا لكم ومكملين معاكم على الهواء مباشره عبر اذاعه عين اف ام. يا حي الله ويا مرحبا بالجميع.
1: عيون المبدع شاد جنون مش من حقها تكون عيون ما تتركني لحالي.
0: بدي اسالكم سؤال وهذا السؤال صراحه خطر ببالي الان بناء على مسج اخونا علاء الحمص اللي كنا نحكي فيه عن موضوع المشاكل وقد ايه الواحد بيختصر وكذا. سؤالي لكم عن جد قد ايه بتختصروا؟ يعني قد ايه بتحاولوا انكم تكسروا الشر وتختصروا علشان يمكن الحقبه الزمنيه اللي احنا عايشين فيها حاليا بدها حدا عن جد زي ما يقولوها يختصر أو يكسر الشر. قد ايه صار معاكم مواقف عن جد هيك يعني كان نفسك انك تفجر الدنيا بس سحبت حالك واختصرت عشان عارف انه اذا انت ما اختصرت حتفتح على حالك ابواب الها اول ما الها اخر وانت راح تكون القوي وانت عارف حالك القوي لكن خلص قصرت الشر زي ما بيقولوها. هاتوا سمعونا يلا.

0: نسمع اخونا مالك ابو سيف شو بعث.
1: يسعد مساك اخويا ابو الجتاوي، يسعد مسا جميع المستمعين وجميع الكادر يا رب. اخويا ابو الجتاوي، احنا بيننا بنشغل على التطبيقات فبمر علينا هاي الاشكال كثير، ضروري تعمل عنهم حلقه اللي بيكونوا بيحكوا 6-7 كلمات عربي وكلمتين انجليزي وعاملين حالهم انهم مواليد شيكاغو ولا مواليد امريكا، عشان الله ذبحونا الطبقة هاي هلكتنا، لقينا حل فيهم ابو الجتاوي.
0: شوف بدي اقول لك شغلة يا مالك، هلا احنا اليوم يمكن يعني انا شوف بدي احترم التعدد اللي بالمجتمع الاردني موجود اليوم. في ناس، نعم في طبقة من الناس أبنائها بيحكوا إنجليزي، وأغلب الناس اللي صارت تهتم بتعليم الأبناء أنه تكون لغتهم الإنجليزية قوية، ومعظم الأجيال الصغيرة والأجيال اللي بتبلش تنشأ من الآن بيعلموهم إنجليزي وبتكون لغتهم الإنجليزية جيدة. أنا كمان مثلا عندي بنتي يعني بتحكي، مصر أنه أعلمها عربي وأعلمها إنجليزي بنفس الوقت، حافظة مصطلحات إنجليزية وحافظة مصطلحات عربية وبتمشي الأمور. شوف الفكرة اليوم ملهاش دخل باللي عاملين حالهم او مش عاملين حالهم، قد ما لها دخل لانه فيش تركيز على الحفاظ على اللهجه. يعني اليوم انت عادي لو طلعت انسان تتقن اللغه الانجليزيه فلوينتلي 100% بتحكي انجليزي، لكن طالما انت عايش بمجتمع عربي وبيئه عربيه وكذا، فمن الضروري انه كمان انت تكون لغتك العربيه قويه. اليوم للاسف، وهذا كثير اهالي، ومع فكره الموضوع مش مرهون بس بالطبقه الاجتماعيه ولا الطبقه اللي معها مصاري، اليوم التعليم وتعليم اللغه بطل مقتصر على الطبقات اللي معاها مصاري في المجتمع، صار الكل يقدر لو عن طريق تطبيق عن التليفون يقوي لغته الانجليزيه. يعني الامور اليوم بطل فيها مين معاه مصاري ومين معاه مصاري. زمان يمكن كان، نعم، المدارس الهاي كلاس تهتم بالإنجليزي، تنساش أنه اليوم كمان في كثير أهالي عم بيسجلوا أبنائهم في المدارس الانترناشونال، ما بيدرسوهم منهاج وطني، بيدرسوهم منهاج أجنبي، لأنه بدهم يطلعوهم مثلاً يشتغلوا برا، ببلشوا يشتغلوا على مستقبلهم من هم وصغار ويقووهم حتى بطريقة التعليم. يعني اليوم صار في وعي أكثر بتعليم الأطفال، لكن كثير من الأهالي أغفلوا بأنه اليوم برضو كمان لهجتك ولغتك العربية لازم تكون فيها متمكن على الأقل زي ما أنت متمكن جدا جدا من اللغة الإنجليزية، فبصير في زي هذا الخلط بالحكي أو الخلط في المفردات، وهذا الإشي إحنا بنعلق عليه من بدايات الألفينات، إنه في ناس بتخلط الإنجليزي مع العربي وبتحكي إنجليزي مع عربي. يمكن هلأ الصغار صاروا أكثر، المراهقين صاروا أكثر، لأنهم برضو كمان في منهم بدرسوا مناهج أجنبية. أنا ما عم ببرر اليوم، بالعكس أنا بتضايق لما أشوف إنسان بخلط الأجنبي مع العربي مع الكذا مع إلى آخره. اليوم إحنا بشغلنا بس نقعد باجتماعات كذا لازم يكون في مصطلحات إنجليزية معينة مش معربة، أنت بتقدر إنك تحكيها بالإنجليزي وكذا، هذا لا يعني إنك انت تركت لهجتك او تركت لغتك او عامل حالك انه انت انسان برستيج او واو. في فئة من الناس بيستغلوها كبرستيج، نعم انا ما بقدرش اقول لك لا، بتفق معك بهذا الاشي كمان، بانه في ناس انه يعني انه انا بحكي انجليزي كويس ولازم اتحش 500,000 كلمة انجليزية في الحكي، في ناس بتحسهم بمثلوها تمثيل، يدعونها ادعاء، فهمت علي كيف؟ لا، كون بني آدم طبيعي عادي. يعني هاي عنا الشباب ياسين وتيسير ما شاء الله عليهم بدرسوا على مناهج أوروبية وأجنبية، لكن انت بتقعد معاهم يعني بتحس تيسير بدرس بمدرسة حكومية ومهارب من الدوام، انت فاهم؟ هيك بالضبط الشخصية يعني، وعربي اللغة العربية تبعتهم ممتازة وأمورهم تمام، لأنه في

0: قراءة علمتنا، نحضر الأفلام علمتنا كيف اللهجة، ويعني الواحد بيقدر يسلك حاله على الأقل مع أي إنسان بأي موضوع في الحياة، بأي محل في الحياة بتقدر أنك تسلك حالك، ببين عليك أنك ضعيف، ببين عليك أنك بتأتي لأنك أنت ما بتمارس. لكن عندي الحد الأدنى، أنا مثلا شخصيا الحد الأدنى من أني أعمل محادثة صغيرة بيني وبين أي شخص بتحدث اللغة الإنجليزية. لكن لو مؤسس صح، لو كان في اهتمام مثلا وقتها من نفس المدارس ونفس الكذا باللغة الإنجليزية، كان أكيد يمكن باللغة وبالجرأة وبالتعلم وبالمفردات يكون وضعي أحسن من هيك. فهي هاي الفكرة، فهم نيالهم أنهم بأخذوا جود التعليم يمكن كويسة ومنيحة، لكن ما بدنا ننسى برضو كمان أنه لهجتهم الأم ولغتهم الأم إشي كمان مهم جدا. تحياتنا لك حبيب القلب مالك أبو سيف، الله يسعد لي مساك باشا. سامر الصواف نسمع شو بعث لنا.
1: ابو جي تاوي،
0: هلا حبيبي،
1: كيفك يا غالي؟
0: الله يسعد لي قلبك.
1: والله يا خال،
0: هلا يا خال،
1: سبت الاجواء ناقصيتك
0: يا حبيبي،
1: تطلع الاذاعه
0: ايوه
1: جنبي، ترن تليفون نسمع صوتك، شو ما كان المهم كان ناقصك الجو من الاخر.
0: فقدتني يوم السبت.
1: اما اليوم والله من الصبح في عمان بحب اوجه رساله لطلب طلع معي من الجبيهة لشارع الرينبو.
0: اوكي
1: يا جماعه، انتوا طالعين تشموا الهواء في شارع الرينبو، انا حلو. مش ذنبي الطريق ازمه، اكلت معانا 46 دقيقه رايح.
0: وال 46 دقيقه
1: تنفيخ بدهاش،
0: وال
1: وانا ما صنعتش الطريق ولا انا قلبت الطريق عشان اخذ مصاري زياده.
0: بصير الحق عليك انت اللي عامل ازمه.
1: صبر، بدنا نروق،
0: بدنا نروق والله. لازم الكل، لا لازم الكل يروق على الكل، بحكي جد بمزحش، لازم نروق على بعض شوي يا اخوان والله. نسمع اخونا تيسير الرمحي شو بعث لنا.
2: ابو الجتاوى الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي
2: ابو الجتاوى، بخصوص موضوع شتم الذات الالهيه وسب الدين.
0: نعم،
2: عجبني فيديو انتشر قبل يومين بسوريا.
0: نعم،
2: كان في بعض شباب ماشيين بالشارع وعم بمزح مع بعض.
0: نعم،
2: واحد منهم في المزح بسب الدين وسب الذات الالهيه
0: للاسف،
2: فمع مرور دوريه من دوريات اللي بيكونوا منتشرين بالشوارع.
0: نعم،
2: مسكوه وثبتوه في درابزين بالشارع، فتحوا رجليه وإيديه وربطوهم بالدرابزين وجلدوه بالشارع قدام الناس كلها أبو الجتاوي. فالفيديو هذا انتشر، يعني ما بعرف إذا شفته أو لا.
0: والله كأني شفته.
2: فأنا برأيي إنه كان فعلا بيستاهل هذا الشخص إنه ينجلد قدام الناس بعد ما كان يتباهى بشتم الذات الإلهية وسب الدين. ما لما خلصوا الجلد أصحابه حملوه حمل وصار بعيد عنك زي الصرصور يعني. ليش
0: اقل شيء بعد القتل اللي اكلها،
2: ليش تسب الذات الالهيه وليش تشتم يعني؟ فانا برايي كان بيستاهل هذا الموقف هذا الشخص. ويعطيك العافيه،
0: تحياتنا لك اخوي تيسير. اليوم يعني هذا كمان اليوم احنا يمكن العقوبات القانونيه على هذا الشيء او الاجراءات القانونيه على هذا الشيء للاسف مش مغلظه. يعني اليوم انا بتمنى يكون في تعديل على موضوع سب الذات الالهيه وشتم الدين في الشارع، ويكون في لها عقوبات عن جد تكون رادعه الواحد قبل ما يفكر، لانه في بعض الفئات عن جد بتخاف ما بتستحي، فبدك تتعامل معهم على هذا الاساس انه اليوم انت العقوبه بدها تكون رادعه ويكون هذا الشيء فعال وعليه رقابه. يعني اليوم انت للأسف ممكن إذا بتصير تسب الشارع يخذوك، إذا مثلا سبيت الذات الإلهية ممكن يعني ما حداش ياخذك، أو ممكن يخذوك وتهمتها أو مثلا عقوبتها نفس عقوبة اللي بيشتم عادي. لا، اليوم في ذات إلهية وفي احترام، وإذا أنت مش حاسب حساب لا لناس ولا لرب العالمين ولا لأي إشي في الدنيا، أنت حر بالنهاية حسابك مع رب العالمين، بس تجيش تمارس قدرتك عندي وتسمعني إياها. لأنه أنا يعني وأغلب الأشخاص مش بغض النظر أنت ملتزم بصلواتك مش ملتزم بصلواتك كذا، بس في خلص يعني هذا دينك ورب العالمين، ما فيش نقاش بهذا الموضوع. إذا في عندك أنت أي نوع من أنواع الآراء أو عندك هبل أو أنت مش سائل عن رب العالمين ولا سائل عن الناس ومفكرها أنها زلومية ورجولية بنص الشارع، يعني بده يكون في لها عقاب يظاهر رجوليتك وزلوميتك، وشو كدك تضلك زلمي. هلا موضوع جلد وسحل بالشارع وكذا، هذا إشي بيرجع للدول، بيرجع لسياسات الدول. لكن اليوم إحنا في الأردن يعني بزبطش نسحل واحد بس الدورية يربطوه ويسحلوه يعني ما صارتش يعني، فهمت علي كيف؟ لكن الفكرة إنه اليوم لازم يكون في حل لهذا الموضوع وتركيز على هذا الموضوع وعقوبات وقوانين رادعة، يعني لأنه هذا ما فيش برضيش ولا أي مجتمع. إذا ما أقول لك شغلة يعني شو بدي أقول لك، حتى الملحد اللي بيحترم حاله وبيحترم الناس ما بيقبلش بهذا الحكي، يعني ما بيقبل. لا تهين حدا وخلص، يعني مش ضروري تتعدى على رب العالمين انه ايش فيه، شو يعني شو اللي براسك انت. فهي هاي الفكره، وبدنا جد منكم تحكوا لنا اذا صفت هيك بيوم الايام، مش شرط حدا شتم الذات الالهيه قدامكم او كذا، لكن تعرضتوا لموقف فعلا اختصرتوا هذا الموقف وقصرتوا الشر قد

واحد محتاج بأنه يختصر هاي الأيام؟ بأتمنى تجاوبوني على هذا السؤال. عن جد قدي بتحس أنه لازم هاي الأيام تختصر كثير أشياء في الحياة وتختصر الناس وتختصر شر الناس؟ ابعثونا على رقم الواتساب 078 46

0: بهاء بيقول مرحبا، كيف ممكن أشارك مع أبو الجيتاوي؟ أبعد على هذا الرقم سيدي، المشاركة بتطلع. تحياتنا إليك. نسمع هاي الرسالة.
1: أبو الجيتاوي سعد مساك يا غالي يا قلبي.
0: شو الدخلة هاي؟ إيش بالبوريني؟
1: شو أخبارك؟ طمنا عنك يا قلبي.
0: أنا كويس حبيبي.
1: والله تيجي من ناحية الضرب، والله اللي توتي الخاطر. اسمع، أنزل بنص الأردن قتل يا أبو الجيتاوي.
0: لا بدناش نتحمس كثير سيدي.
1: يعني أقسم بالعظيم في عندك ناس تقهر زي هذا اللي قدامي. جاك مصرف ثالث من قدام الإشارة، تعرفهم هذول؟ جاك مصرف ثالث.
0: عرفته.
1: الحب والاحترام يا أبو الجيتاوي. محمد بوريني معك.
0: الله يسعد قلبك يا أبو البوريني. بقول لي أبو الجيتاوي، أنا مرة فزعت بمشكلة، أكلت قنوة على راسي، قعدت 3 أيام بالمستشفى. هذا هو بفزع، عشان هيك زي ما المرة الأيام هاي والله بتطلع بقول ما بديش أتدخل بإشي. حبيبنا يا خالد تحياتنا لك، الله يسعد لي قلبك، المهم طلعت بالسلامة وأمورك تمام حبيبي. نسمع هاي الرسالة.
2: يسعد لي مساك أبو الجيتاوي، يسعد مسا المستمعين. أبو الجيتاوي أنا متوتر وخايف.
0: ليش؟
2: طمنوني يا إخوان بالله عليكم.
0: قول.
2: طلبت إن شاء الله والجاهة تبعتي راح أيوة. تكون يوم الجمعة.
0: طيب ليش متوتر وخايف؟
2: بس في توتر أبو جتاوي، يعني أنا مش عارف أشرح الشعور هذا لحدا.
0: بفهمك.
2: طمنوني شو أعمل شو أساوي؟
0: كلياتنا مرينا عليه ولا تساوي إشي. مساك. ظلك اسمع، ظلك استنى وظلك واقف ولا تعمل ولا أي إشي. هاي يعني عادي عادي عادي، أمورك تمام، ما في ولا أي شيء. الحياة راح تمر، راح توقف، راح تكون أنت حاس حالك بتاع. تتذكر أيام ما كنا نحضر إذا لحقت ستار أكاديمي النومينيه، لما كانوا يعلنوا أسماء النومينيه أنت بتكون واقف زي النومينيه، أنت بتعرف يعني لحالك، بس ما بيكون معك حدا، يعني لحالك أنت النومينيه في القاعدة راح تكون. المهم تقبل هاي الفكرة، بتقبل فكرة أنه أنا نومينيه راح أكون اليوم والأمور 100% وكل الأنظار متجهة علي. بالعكس حلو، يعني عيش لحظة أنه الكل مهتم فيك، يعني ما شاء الله بتأكيد كلنا بنعزم على الجاهات وكذا، فراح يجي أعداد منيحة من الناس كلهم جايين عشان يفرحوا لك وعشان يوقفوا معك إذا بدك تعمل الجاهة وكذا وإلى آخره. فبدنا إياك صنديد عنيد يعني جبار ولا أي إشي يكسرك سيدي، وألف مبروك والله يهدي بالك وتكون كل أمورك 100%. حبيبنا أبو طريف والله يكون بعونك. هاي في حدا بيقول لك أبو الطريف الله رتبها، ما هي فعلا هيك راح تخلص الطلعة تقول الحمد لله رب العالمين رتبها والله. حبيبنا يا معتز. طيب نطلع لفاصل ضياء ولا نكمل؟ يلا نكمل. أوكي حاضرين. نسمع أخونا محمود شو بعث لنا.
3: الله يسعد مساك أخوي أبو الجيتاوي، طمنا عنك.
0: أنا كويس حبيبي الحمد لله.
3: اللهم صل على سيدنا محمد. رحمة أبوي أعطاني قاعدة وحكالي
0: تعيش.
3: اللي بغلط عليك 3 مرات الرابعة فكر شو بدك تحكي معه. والله وهنا الحمد لله.
0: اللي بغلط عليك 3 مرات المرة الرابعة فكر شو بدك تحكي معه، يعني مش المرة الرابعة مد إيدك عليه، لا لسه أعطيه كمان مرة 5 وإحكي معه. بس ما هو محمود بتوصل 7 8 خلص مرات، الله يحطنا بهيك مواقف موصل لا انه جد تكون انت على الاخر بدك تختصر وتنسحب سحب وينجهد بلاك على الشر هون، لا خلص يعني شو اسوي. والله يعني شو اسوي. أبو الجيتاوي الغالي الله يسعد مساك، والله يا أبو الجيتاوي إني أنا كثير بختصر لأنه الوالد الله يطول بعمره يخلي لك إياه يا رب حط حلقة بذاني. اللي بسبك احكي له الله يسامحك، لأنه اللي بسبك مش زلم، الزلم اللي بضبط أعصابه أخوك المحب أسيد. والله يا أسيد، لكن للأسف صارت هاي الأيام معايير الرجولة والزلمنة اختلفت. إذا مرات بتختصر وبضلك ماشي بيقولوا ها شوف الصاقط ما استرجاش يعمل إشي، مع أنه أنت قادر يعني تعمل شو يعني مش ما فيش. اسمعوا هاي الأيام خلينا نحكيها بهاي اللغة العامية اللي احنا بنحكيها، ما في حدا قاصر. أنت بتجيب قرايبك، أنا بتجيب قرايبك، إذا بدك تخليها لشريعة الغاب وتخليها للمشاكل وهاي القصص والله بطل ولا في أي حدا قاصر. 95% من المجتمع الأردني أنه عندهم قرايب والله معطيهم صحة وتجيبوا قرايبهم تتهاوش ويا أنت بتضرب ويا هو عادي عادي، يعني ما بطلت فيه والله واحد قوي واحد مش قوي، ما بطل فيه حدا قاصر يعمل أي نوع من أنواع المشكلة. لكن هي أو المشاكل هي بترجع لنفس الشخص، هاي الفكرة. هون أبو عليان بقول لي والله أنا كثير بختصر أني بخاف أقول قتلي، والله ما فيه حيل تعبان. يقول لي يعني أنا ولا يطلع لي ولد هامل يضربني موس ولا سكينة. أي اسم أنت فاهم؟ يعني تخيل انت تيجي على واحد تقول له بس عفوا مالك توكن مثلا موس بوجهك وانت مش عامل اشي بس تقول له مثلا مالك شو صار ايش مش فاهم مثلا مثلا هيك مديت وجهك قلت له ايش مش فاهم سمعني طال هالموس وسمعك والله والله يا زلمه يعني شو بدك اكثر منك انت تشوف يعني اخر هذا الاسبوع فيديو بواحد من الاماكن مكسرين سيارات واحد على باب الدار وطالعين وتقول انه يعني لا في قانون ولا في دوله ولا في شو في يا اخوان والله احنا بحاجه لتغليظ القبضه الامنيه على الزعران يوم بتسمع واحد قطع اجر واحد بمنشار يوم بتسمع واحد كسر سياره واحد على باب بيته يوم بتسمع واحد او ثلاثه او اربعه اعتدوا على واحد وهو معاه مرته وبنته وقدام مرته وبنته ولا في اي نوع من انواع يعني الـ الـ الـ الاحساس ولا الضمير ولا الرجوله ولا الزلوميه ليش ما يكون في تغليظ قبضه امنيه على كل الزعران اللي قاعدين بنشوفهم ولا هو المجتمع فجأة قلب كله أزعر وبطلنا قادرين نسيطر إيش فيه جد يا أخوان شو فيه نسمع هاي الرسالة
4: يعطيك العافية جتاوي كيفك
0: هلا حبيبي
4: والله جتاوي على موضوع سب الإلهية
0: نعم الذات الإلهية
4: والسواليف اللي بتصير قاعدة هاي
0: نعم.
4: أنا في دائما في نقطة عندي دائما بحكيها وأنا مقتنع فيها مليون من المية عندنا مدرج روماني بتسع لألف إلا قديش بتسع لخمسة آلاف بني آدم صح؟
0: تقريبا نعم لثلاث آلاف
4: أخوي أي واحد بيعمل غلطة قتل يعني يعني الشغلات البشعة البشعة يعني فهمت علي عادي يجيبوه يحطوه بنص مدرج روماني
0: ويبلشوا
4: في بدن خليه يعلم الأجيال الجاية كيف وعادي واسمع وإذا فيه قرار عدم عادي يمسكوه يشنقوه شنق نص الساعة الهجمية وفرجوا هالناس هاي انه اخوي والله العظيم اذا ما كان في عبرة والله الناس عمره ما بتتوب
0: شوف انا بدي اقول لك شغلة يعني انا بتفق قديه الاشي للأسف حساس وقديه موضوع الشتم وبالتحديد سب الذات الالهية اشي مستفز يعني انت بتحكي وانا بحكي على الموضوع لو تطلع زي هيك يا زلمه انه والله الاشي مستفز جدا يعني انه ايش فيه يا زلمه خلص اتركوا لنا رب العالمين والدين على جنب وخلي كل حدا يعبد رب العالمين وكذا ليه التعدي على الذات الالهيه والتعدي على الدين وعلى يعني صار الاشي كثير للاسف متداول بين الناس وبدناش ننكر هاي الحقيقه انا بتفق معك بشغله العبره انا حكيت يعني لازم يكون في عقاب عن جد يكون في عبره للناس اذا ما كان في عبره ما حدا بيخاف صحيح ليش طول النهار لما نقول فعلوا قانون الإعدام وفعلوا عقوبة الإعدام والمجرمين اللي لساتهم على قيد الحياة اللي قتلوا ناس وشنعوا وعملوا أبشع الجرائم لسه في جزء كبير منهم محكوم إعدام لكن مع وقف التنفيذ طب نفذوا عليهم واحد يعني ابنه ولا بنته مقتولة صلها 5 و6 سنين وقاتلها لساته عايش بس ماشي مسجون بس لساته عايش يعني انت ما بتبرد نارك يا زلمه ما في نار جواتك بتبرد شو يعني مسجون مساته بتنفس انا بنتي انحرمت النفس وابني موجود في القبر وصار عظام كيف يعني حتى لو محبوس هذا عايش وبتفاعل يعني قانون ربنا من عند ربنا في شيء اسمه قصاص اقتله القاتل يقتل لكن اليوم احنا في اعتبارات كثيره صارت ليه ما يكون في اعدام ليه ما يرجع تفعيل لعقوبه الاعدام بعدين مع السوالف هاي يا اخي عقوبه الاعدام رادع لكثير ناس اليوم اللي بيشتغل في الكريستال ومشتغل في الكريستال امسكوه يا زلمة ما يطلعش هذا طول حياته مسجل مؤبد يا زلمة شوف كم واحد بيخاف وبهدى وبعقل بيكون في للأسف بيكون في ببعض الأحيان تنفيذ صارم للقانون اليوم الشرطة السلطة التنفيذية بتقدر تعمل واجبها وتمسك وتسوي لكن بيروح على القضاء يا بيطلع بعفو عام يا انه من الخوف بتنازلوا عن حقهم المشتكين عليه وبنحبس له فترة وبطلع زي آخر واحد للأسف قتل البنت برغل نور برغل يمكن اسمها نور برغل نعم والله يرحمها من قبلها بسنين طويلة إذا بتتذكروا هاي وقتها كان فيسبوك هو مسيطر في الأردن مثل الإنستغرام هسا السوشيال ميديا اللي هي نور العوضات كمان البنت اسمها نور عوضات اللي قتلها شخص بأحد باصات المؤسسة بمجمع الشمال إذا بتتذكروا أتوقع أنه اسمها نور العوضات الله يرحمها والكثير من البنات اللي يعني للأسف اعتدوا عليهم كثير ناس وقتلوهم ومن قبلها اللي قتل أمه اللي كان بتعاطى جوكر واللي وا وا وا وا إلى آخره فاليوم أنت بتصفن بآخر جريمة صارت واحد عليه 32 قيد جرمي وبحقه 4 طلبات لأمن الدولة 4 طلبات لأمن الدولة يعني هذا مصنف خطر جدا شو بيعمل هذا المفروض يكون خطر جدا يعني، هذا المفروض بس يتم اعتقاله، تطلع له مداهمة عشان يعتقلوه. عليه 4 قضايا من دولة و33 قيد جرمي. شوف شو بيسوي بالمجتمع زمان، شو بيسوي مع جيرانه، شو خطر على جيرانه، خطر على الناس، خطر على ليه يعني، ليش موجود في الشارع، ايش فيه، كيف هذا طالع بالشارع. سجوننا بطلت توسع يا اخي، ابنه سجون، ابنه لكم كمان سجنين، انت بعرفنا بتكلف بس ابنه سجون يا اخوان، زيدوا عدد سجون. ما اليوم انت المجتمع اليوم عم بزيد قاعد، واعداد الجرائم عم بتزيد، والناس اعدادها عم بتزيد. احنا بطلنا زي ايام الالفينات والتسعينات كلنا 6-7 مليون واحد، قربنا احنا كمان كم سنه بنصير 15-16 مليون اردني. يعني عم الاردن عم تكبر وعدد سكانها عم بتزايد قاعد بطريقه كمان سريعه يعني. فاليوم حتى السجون راح تبطل تكفي في وقت من الزمن، سجون مش عم بتكفي. سجون ما فيها يعني زي ما بيقولوها وسع، عندنا اكتظاظ كبير بالسجون الاردنيه. فالله يجيرنا يا رب، والله يبعدنا. عشان هيك بقول لك الواحد والله العظيم هاي الايام عن جد بيختصر، عن جد بيختصر. يعني تخيل هذا لا سمح الله انت اللي ارتكب الجريمه، انت اي واحد بسمعنا، انا ولا انت ولا كذا، والله صار تلاسن ولا شفناه ولا عملت إشي هو ما عجبه ورفع البلطة وقطع راسك، يعني مش هذا ممكن يعملها؟ إذا بيعملها مع إذا متعاطي يعملها مع وحدة هو ملزق فيها وبلحقها من زمان وبده إياها وهي رفضيته وراح قتلها لأنها رفضيته، هذا كيف إذا طلعت عليه بالصوت العالي ولا قلت له مالك ولا مرحبا ولا وكان متعاطي كريستال؟ ومين بده يوقفه هذا؟ بده يوقفه إنه يقتلك يعني. هذا إنسان عبارة عن لغم متنقل، ممكن يفقع بوجه أي بني آدم ويقتله فورا يعني. وهي وفقع بوجه البنت المسكينة ولساته عايش يعني. الله يكون بعون الناس ويصبر أهالي كل حدا فقد ابنه أو بنته للأسف بجريمة بشعة زي هاي الجرائم اللي قاعدين عم نحكي عنها. الله يجيب اللي في الخير. بعدهم تسأل علينا دلوقتي لسه عملت واحد مع واحد مشكلة وجرحته، بفوت بدهاليز القوانين وبده تعويض وما تعويض وبطلع منها. نسمع هاي الرسالة. سامر عثمان
5: يعطيك العافية أبو جتاوي، الله يعطيك العافية حبيب. والله مرة واحد شيخ سمعت واحد قاعد بكفر ضربه كف،
0: الشيخ ضربه كف،
5: أنا الله يسلم إيده اليوم ضربه كف في نص الشارع، والله ما استجرى يحكي مع الشيخ
0: إشي. سبحان الله كيف
5: من الآخر
0: جاب له الشيخ قدام،
5: يا ريت كل واحد عم يعمل زي هيك. بعدين عادي زي هيك لو تروح على المخفر ولا بيحكوا معك إشي، استاهل. اللي بسب الرب والدين والذات الإلهية هاي الله لا يجيب عنده شدة. سامر عثمان
0: حبيبنا. يا سامر الله يسعد لي مساك حبيب القلب. مساء الخير أبو الجتاوي من طريق أربد عمان، يا أهلا وسهلا.

0: الخير من طريق أربد عمان. الله يسعد لي مساك حبيب القلب أخونا جميل. نسمع شو بعث لنا جميل أبو العدس.
1: السلام عليكم.
0: هلا سيدي وعليكم السلام.
1: أبو الجتاوي.
0: هلا والله
1: أبو الجتاوي. بس بدي أستفسر عن شركة التمويل التأجيري.
0: هسا رح نحكي التفاصيل.
1: اسمها اللي حاجزين على 5600
0: صحيح
1: مركبة
0: صحيح
1: للناس يعني للسائقين إما توصيل.
0: هلا بنوضح لكم
1: التطبيقات الذكية. عندك فكرة بالله عن
0: نعم
1: شركة
0: سيدي.
1: التمويل هاي اللي مكسورة هي والبنوك حاجزين على أملاك المنقولة وغير المنقولة.
0: نعم.
1: فراح في يعني السائقين بعرواها 5600 سيارة انحجزوا. وشكرا لك يا أبو الجتاوي.
0: تحياتنا لك حبيب القلب أخونا جميل. إن شاء الله هي التوضيح كامل والخبر موجود كاملا على موقع الدار الإخباري, تقدروا تفوتوا تشوفوه. والآن بعد الفاصل إن شاء الله راح أحكي لكم عن تفاصيل هذا الخبر, إنه في ناس بتسأل عن الشركة أكثر من رسالة كنا المفروض والله نحكيها, بعت لي إياها أخوي عدي لكن أنا ناسي تليفوني برا بالمكتب, فما يعني بالعادة تليفوني بيكون معي بالاستوديو لكن مرات بحطه بالمكتب, فأسفس نجيب التليفون نرجع نقرأ الخبر كاملا ونقرأ لكم إياه هون كمان عن طريق اللابتوب. خليكم معنا, صار وقت نطلع فاصل ضياء, فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا. خليكم معنا.
2: على أربع روحات مع جداوي روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر, مواكب تفوق التوقعات.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية في برنامج الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف 11 وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف 10 على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
4: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
5: إلك عجاج.
6: لا
5: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تبدأ بإجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم. مجلس النواب ينهي اليوم الأول من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية دون التصويت على أي من مواده. وزير الإدارة المحلية يفيد بأنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة ثبت وجود شرخ أساسي أسفل سور قلعة الكرك المنهار، وأن الطمم الذي وضع تحته عام 1970 لم ينجز كما يجب. الأمن العام يلغي القبض على 177 متورطا بقضايا تعاطٍ وترويج واتجار بمادة الكريستال المخدرة. هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تؤكد أنه لا رفع للتعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي ولا توزيع عدد الفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين. العراق يضبط 20 مليون دولار ويسترد 60 كيلوغراما من الذهب في قضية فساد.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
7: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
8: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
9: الآن بلا لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا. ما زلنا مستمرين معاكم عبر هوا اذاعه عين اف ام، وعم نحكي مع بعض قاعدين بموضوع قديه تختصر مشاكل خلال يومك او خلال الشهر، وقديه هاي الأيام صار بطل أو بطل في إشي مضمون. يعني اليوم تختصر تسلم أحسن.
1: برضو الجمال اللي وهو جماله مش
0: طيب يا جماعة. بالنسبة لشركة التأجير التمويلي اللي حكوا إنه فيها تقريبا 5600 سيارة راح يصير عليهم حجز، هذا الحكي لا يشمل المركبات التي لا يوجد عليها، يعني المركبات اللي ما عليها عقد تأجير تمويلي هي اللي بتنحجز، أما الناس اللي ماخدين السيارات عن طريق الشركة بعقد تأجير تمويلي ما في على سياراتهم حجز. يعني أنا هيني أنه يكون في الحجز على عدم دفع 1,700,000 مع الفوائد على شركة التمويل لشركة إسكانات، لكن موضوع انه الحجز لا يشمل السيارات المستأجرة. هاي هي الاخبار الاولية بحسب ما يعني موجود امامي، لكن ان شاء الله في تفاصيل ثانية وتفاصيل اوضح راح نحكي لكم اياها ونوضح لكم اياها اكثر. تحياتنا لكم، نرجع ونستكمل معاكم حلقتنا اليوم ونسمع برضو كمان هاي الرسالة. يلا هاي يلا.
2: الله يسعد مساك عمي اسامة ومسا الشباب اللي عندك،
0: مسا
2: المستمعين ومشاهدين إن شاء الله.
0: الله يسعدك.
2: بالنسبة لموضوع الحلقة اليوم،
0: نعم
2: طبعا أنا بحب أناديك باسمك أسامة.
0: الله طبعا سيدي،
2: ما بعرف إذا أغلب الناس تعرفش، ما بعرف إنه أسامة من أسماء الأسد.
0: نعم صحيح،
2: أنا ما بحب أقول لك أبو الجيتاوي
0: اللي بدك إياه سيدي
2: إن شاء الله، ومقام ابني إن شاء الله.
0: ناديني سوسو أنا موافق.
2: موضوع إنه إنسان يغلط على إنسان، أول شيء هو مجتمعنا كعاداتنا وتقاليدنا وعلى رأسهم ديننا مرفوض، رفض تام.
0: نعم،
2: ولكن إن حدث أتوقع من الحكمة الصمت وليس من الجبن، أنا هيك رأيي الشخصي.
0: نعم،
2: من الحكمة الصمت، وإذا أمكن ابتسامي واعتذار حتى لو كان الحق إلي. ابتسامي واعتذار حتى لو كان الحق إلي. صدفت كثير إنه أنا ناس غلطت علي ولحقته،
0: الله يا
2: وقفته
0: عمي
2: سلمت عليه
0: طويل باب
2: واعتذرت منه
0: يعني.
2: فلما شاف الموقف هذا كثير
0: أصغر حاله،
2: وأنا هذا اللي بدي كنت أوصل له، إني أخليه يندم من داخله، لأنه مهما كان ومهما صار أي إنسان فهو داخله إنسان
0: صح،
2: مهما كانت صفاته ومهما كانت طبيعة حياته قاسي فهو من الداخل إنسان.
0: نعم.
2: يسعد مساك عمي أسامة
0: حبيب. نعم صالح،
2: وللشباب
0: الله يسعدك
2: من إعداد، وتحياتنا لجميع المستمعين.
0: طول بعمرك، شكرا. يعني هون اخونا صالح ضراغمي، تحياتنا لك. بقول لك انا اتعمد حتى اللي بسيء لي او بسب علي الحقه وانا اروح اعتذر منه، لانه حرفيا بطلع الانسان جواته وهو بندم انه كيف تصرف هذا التصرف، وانا قابلته باعتذار حتى ولو الحق علي. فالانسان فعلا بيستصغر حاله، هذا نوع من انواع حل المشكله، لكن تخيل انت ظل مصر على خطأه، هون شو بدك تعمل؟ يعني عطيته فرصة فرصتين ثلاث أربعة، لكن هي زي ما بيقولوها الرجولة والحكمة بتقتضي أنك خلص طالما أنت قررت أنك تضلك ماشي بدك تضلك ماشي، اختصارا للشر وعن جد عشان ما تفتح على حالك باب مشاكل. لأنه اليوم القانون مش معني بمين بلش المشكلة ومين سبع الثاني ومين أذى الثاني، معني فيكم أنتوا اثنين، أنه أنتوا اثنين مثلا مديتوا إيدكم على بعض أو شتمتوا بعض أو كذا، فيا بتشتكوا اثنين على بعض وبتنزلوا، يا بتسقطوا اثنين وبتصالحوا وبتروحوا، فهي هيك راح تصفي الأشياء. اليوم في ناس بيقولوا أخذ الحق صنعة، يعني يمكن أنت تقدر تأخذ حقك لإنسان سب عليك في الشارع ومن عن طريق المخفر، إذا بتشتكي عليه بعممه عليه وبجيبوه وتنزل أنت وياه على المحكمة، وإذا بتثبت الواقعة بأنك أنت سمعت ما سبتك وكان مثلا في شهود معك وبتعمل ادعاء بالحق الشخصي وبتروح وكذا، يعني عليها بتبهدل الشخص، مش أنه كمان بتمشي الأمور عادية. القانون اليوم بيقول لك إذا أنت والله استفزيت مثلا وضربتوا بعض، بيقول لك أنت مديت إيدك عليه وهو مد إيده عليك، فيلا تصالحوا. وبالنهاية الصلح هو سيد الأحكام زي ما بيقولوها. الله يا رب يهدي بال الناس وما يضل في حدا زعلان من حدا يا رب. نسمع اخونا علي شو بعث لنا.
3: ابو الجتاوي سيد مساك سيد.
0: هلا حبيبي.
3: مره كنت واقف عند موقف سيرفيس واجا واحد كفر، بيني وبينك انا اطلعت عليه ويشهد الله اني ضايقني يعني.
0: نعم.
3: ومن جماعه هذول الارض اشتدي معاليك قدي، اقسم بالله نزل عليه واحد سايق سرفيس وهو راكب الله اعلم انه قدحه كف.
0: طبعا
3: والله تشاهد اللي كفر تشاهد، هو كف واحد وشكرا.
0: سنعنا القصه كلها،
3: هاي مصيبه صايره عندنا القصص هاي. إذا ما احنا مش عارفين نضبط شبابنا ما يلبسوش شورتات.
0: الله يهد البال سيدي، يا ريتها وقفت مشاكلنا وحياتنا كلها على لبس الشورتات والملابس والأواعي ولا كذا. مشكلتنا والله يا جماعة أكبر من مشكلة أواعي وأكبر من مشكلة حدا ساتر حاله ولا مش ساتر حاله. الموضوع موضوع عدو في المخ والتفكير وإله بالسلوك. اليوم السلوك صار غريب، صار في ناس عندها سلوك عن جد غريب بطريقة اندماء ما بتفهم إيش هي. هون أخونا فادي أبو السندس تحياتنا لك، بيقول لي أخوي أكل قتلي وهو مروح، فكروا من الهويشة بعدين اعتذروا منه وتعشى عنده عندهم ووصلوه على البيت. يعني أكل قتلي وتوصيله ببلاش. أكل قتلي وأكل أكل وتوصيله ببلاش، هي هيك طلعت. الله إنهم محترمين، إنه لما اكتشفوا إنه وش دخل في الهوشة أخذوه طيبوا له خاطره. أخونا عبد المحسيري نسمع شو بعث لنا.
4: جتاوي يسعد مساك. يختصر يا عم الواحد يختصر، في مقولة بتقول من أطاع غضبه أضاع أدبه.
0: نعم،
4: هاي إشي فخم يعني، هاي مقولة عجبتني.
0: من أطاع غضبه أضاع أدبه، اللي بركض ورا غضبه ورا مشاعره وقت العصبية يعطيك العافية، الأدب بروح. والله هو إحنا كلنا بس نعصب، الأدب بروح ليه الحكي يعني. واحد يقعد يتفلسف توصل لمرحلة تخلص تبلش تشوف سواد قدامك. أنا الحمد لله نادر ما أوصلها، بس إذا بوصل لمرحلة خلص بصير فيه سواد ونقط نقط. أنا بصير والله العظيم أنا بس أنعمي سواد ونقط بيضة خلص. أبو الجتاوي للتعديل، نور العوضات قتلت في مجمع الزرقاء، عفوا مجمع الزرقاء وليس مجمع الشمال، مجمع الأمير راشد بالقرب من مستشفى الحكمة. تحياتنا لك أخونا وليد، شكرا على التصحيح لك. ولا أخونا برضو كمان سامر عمر هي بعت لنا رسالة، خلينا نسمع.
5: أبو الجتاوي أنا بعد بكرة عيد ميلادي، إذا بفوت على الراديو.
0: أيوة.
5: بشيل عيد ميلاد.
0: بفوت على الراديو وأنت بتداوم معنا، شو بتفوت على الراديو وين يعني كيف؟
5: إشي يا بيرز لسامر. ما هو وينسى بزعل. بزعل يعني بطق راسي في حيط.
0: بعد بكرة ذكرونا ذكرونا بالله عليك، وبعد بكرة عيد ميلاد سامر عشان نعيد عليه.
5: جتاوي عبر إذاعتك الكريمة حابب أقول لأخوي محمد جبر وأعطيني التحية له.
0: تحيانا محمد جبر.
5: بمناسبة قراية فاتحته.
0: مبروك.
5: شوف يعني الواحد محط لما واحد يقرأ الفاتحة.
0: مبروك خلص.
5: شو بحطوا له؟
0: لا لسه احنا بنحط أغاني وقت الخطبة والجاهة والقصص هاي وكتب الكتاب.
5: وألف ألف مبروك وعقبال العرس يا رب. او حط له الحقوني ده انا انضربت على دماغي.
0: الحقوني ده انضربت على دماغي. حبيبنا يا سامر عمر الله يسعد لي مساك. هيدا حكي هيدا حكي هيدا كلام هيدا عشق. اخونا المحترم طارق العقيلي نسمع شو بعث لنا.
6: ابو الجتاوي والله يعطيك العافيه.
0: هلا حبيبي.
6: والله قبل فتره انا كنت قاعد على البرندة هيك مغربيات.
0: نعم.
6: ولمروا هيك ثلاث شباب هيك شباب ولد هيك صغار يعني 15 و16.
0: نعم.
6: ولا واحد فيهم قاعد بكفر وبسبسب.
0: الاشي منتشر.
6: اول مرة هيك سبيت عليه انا هيك بعقلي يعني، بعدين رجع عادها كمان مرة انحريت يعني. فانا عندي حوض هيك زريعة على حافة البرندة وحاطط فيها دور حجار البحر الميت.
0: طيب
6: قد ما انحريت منه
0: بلشت تراجد عليه حجارة
6: حجر وشمطه فيه وشاف كتفه يعني، بس ما خليته يشوفني يعني. والله جاب كتفه
0: يا طارق
6: قد ما انحريت منه.
0: بسيطة بسيطة سيدي بسيطة، شو بدك تسوي عاد. الحمد لله رب العالمين على يعني على نعمة زي ما بيقولوها الهدوء النفسي نوعا ما يعني، اللي واحد ضل عنده شوي بس ضل عنده عقل ما ينجر ورا كثير أشياء في الحياة. أيوة ضياء.

0: بدنا برضو كمان نقول لزميلنا المحترم معاوية جبريل كل عام وانت بألف خير، نعاد عليك بصحة وسلامة حبيب القلب وأيام حلوة، تحياتنا لك، هابي بيرثدي. نسمع هاي الرسالة.
1: أبو الجتاوي الله يسعد مساك ومسا المستمعين، الله الله يعطيني هداوي تبالو اللي سكر الشباك واختصر. أنا والله مين ما يكون معي يعني ما بسكت، خصوصا للي
0: شخصيات
1: يعني اللي بغلط وبتمادى.
0: طبعا ما حدا فينا
1: بسكت، عندي استعداد يعني. عادي كمان أفتح كروكا واشتكي عليه وين ما توصل توصل، لأن أنا من النوع إذا بسكت بظل مخنوق طول اليوم. لا ما بخنق حالي
0: أنحبس أحسن
1: بوقت وين ما تصفي تصفي.
0: هاي خلاص أقول لك وقت العصبية وين ما تصفي تصفي معلم حبيب القلب. الله يبعد عنك المشاكل ويبعدهم عنا، والله لا يجهد بلانا يا رب، اللهم آمين. هنا مهند بيقول لي قانون الإعدام والله لازم يتفعل بدول الخليج، الإعدام للقاتل على طول. صحيح نفس النهاية الفريق في العنوين. أبو الجتاوي صارت معك بلبنان؟ آه يزم بلبنان أنا خلاص انجرينا جر للشر يعني، ما في أكثر من أنه أنت معك زوجتك وحماتك وكذا وتترجى وروح ويزم خلاص يزم الله يهدينا معانا بنات، عيب ما بصير، هو ما أعطى الحال فرصة صدقا يعني. بس عن جد شكرا للأمن اللبناني يعني أخذنا حقنا وزيادة الحمد لله رب العالمين. تحياتنا لك، تلسى بتذكر موضوع لبنان والله أني ناسي. حبيب القلب أحمد الزعبي الله يسعد لك. لك يا زامي أنا مش عارف أقسم بالله العظيم لحد الآن بظل ما تنفتح السيارة أسأل أقول نفسي أعرف شو كان متعاطي يا زامي. أنا طولي متر وسبعة وثمانين ونسايب اثنين إخوان زوجتي عبد الله وصالح حبايب القلب اخواني وانا بحبهم كثير، زلام ورجال ما شاء الله عليهم. اثنين تقريبا طولهم مترين يعني شيء متر و97 وشيء مترين انت فاهم. يعني احنا ثلاثه احجام اذا ما انا ما شاء الله عليهم الشباب، بس اطلع عليهم برفع راسي لفوقي وانا اعتبر طويل وجهم انت فاهم. لا يعني جد في مرات انت بتحاول قدر الامكان ظلك ساكت ومشي مشي مشي، بس في ناس بتسحبك سحب على الشر جد الله يبعدنا عنهم. والله لشعل حربي بدا يا حفار اخفر قبرك روح اللي يقرب لك لدى للبسر. ابو الجتاوي يسعد مساك، بتعرف انه عقوبة شتم الذات الالهية بالاجهزة الامنية والجيش للمنتسبين لإلها يعني اذا شتموا الذات الالهية بتوصل للطرد من الخدمة. يا ريت لو في قانون بالمدني عقوبة قوية زي هيك تخلي اللي يشتم الذات الالهية يعرف انه الله حق. انا والله مع يكون في بالقانون طريقة عقوبة زي العالم والناس. نسمع أخونا المحترم عماد مكاحلي شو بعث لنا.
2: والله أسامة أنا قبل أسبوعين
0: نعم
2: أو قبل أسبوع اختطرت مشكلة صارت معي مع واحد حتى أقعد ما أفهم يعني زوجته أطفاله معه بس كيف، والرجل سيء جدا بأخلاقه جدا جدا وكان عندي القدرة أتهاوش إياه، ما بقول لك إني بذبحه أو كذا بس على الأقل بقدر إني أقاوم يعني أو أدي
0: بالضبط،
2: لكن اختصرت خجلت من زوجته وظليت ساكت وهي تقول له خلص خلص لما نزل من السيارة عرفت كيف. بالأخير يعني حمدت ربي اللي اختصرت وتذكرت يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال إنه الحليم عند الغضب اللي هو الرجل الحليم عند الغضب
0: صح.
2: وكان والله لو وديت إيدي عليه أو مد إيدي عليه الزلمة ظاهر جدا أنه متوتر لدرجة عقلك ما بتخيلها، بتهيأ لي أنه مطرود من البيت نسايبه ولا شيء هيك يعني.
0: صاير معاه قصة
2: يعني لأنه يعني هيك كان واضح. فالحمد لله اختصرته ولا كان هسه قاعدين في السجن
0: صح.
2: الله يسعد مساك يا رب.
0: أي هاي بدأ بالنهاية ويا صار أذية عليك يا صار يا أنت أذيته يا هو لا سمح الله أذاك، وشوف انت الاذيه قدام مرته وبنته يعني تخيل انت هو متمادي متمادي متمادي وانت ما مسكتش اعصابك وحرفيا يعني صار في مد ايدينه وضربته قدام مرته، شو يعني شو بده تكون شو بده يكون منظره قدام مرته وبنته يعني. يعني انت كمان راح ينبك ضميره انه انا طعميته قتلي قدام بنته الصغيره ومرته. اذيته خلاص اختصرنا يا زلمه احنا مختصرينك. محمد ابو كوش نسمع شو بعد.
3: ابو الجتاوي حرفيا اخذ الحق صنع
0: صح.
3: انا محسوبك كنت شغال بشركه
0: نعم
3: وعصفور الشركة فسد علي اني شغال فريلانس وابصر شو من الكلام هذا
0: يا حرام.
3: عصفورة الشركة
0: عصفورة الشركة يا عيب
3: خلصت
0: عيب.
3: من الشركة ودارت الايام
0: قطعت رزقك شهور
3: وحساب فيك من اللينكدين كنت على عصفورة الشركة
0: طيب
3: والله واحد اثنين ثلاث البروفايل عجبني والله عندنا شغل بديك تشتغلي معنا
0: حلو
3: باشتغل ليش لا بعد 6 شهور خلصت من هون سكرينات شوت وبعتها لمدير الشركة
0: بس.
3: وروحت
0: تخيل
3: واحدة بواحدة
0: وال الله أقسم بالله العظيم أنا ما أقدر ألومك. راحت شكت أسفين إنه هو بيشتغل فريلانس. طب الزلمة بيشتغل فريلانس يعني بيشتغل فريلانس هو بطر يعني عشان يعرف يعيش. واحد غزت أسفين بالشركة روحوا لأنه بزبطش يكون في دبليكيت إنه هو بيشتغل فريلانس بيشتغل برا وبيشتغل بالشركة ولا شو. بكل بساطة راح عمل حاله بدي يعطيها عرض سعر وافقت على عرض السعر يعني ما عندها مشكلة إنها تشتغل فريلانس. سبحان الله يا زلمة. وقال تفضل للمدير. صنعة جد أحدق منها جد أخذ الحق صنعة. اسمع ما يعني بالمثل بالمثل خلص هو نفس القدر اللي صار معاه بالمثل عمل المثل ما بتقدر تلومه يعني. عمر القيسي نسمع أبو القيسي شو بعث لنا.
4: يسعد مساك أبو جتاوي كيف حالك شو أخبارك. امبارح وديت لواحد بالليل أوردر من مطعم من القويسمة.
0: نعم.
4: للقويسمة.
0: نعم.
4: أعطاني علبة الماتريكس ونسي نسي تبع المطعم يعطيني علبة لبن. لبن مخيط.
0: لبن مخيط. العيران. العيران. تمام.
4: لما وصلت الشاب أعطيته إياه وكل شيء قلت له هاي الأوردر وحسابه 8 دنانير. لهو بقول لي في لبن. لبن عيران. قلت له والله يا أخوي والله ما بعرف. بقول أنا دافع نص دينار زيادة عشان اللبن وما اللبن وهذا. قلت له والله يا أخوي شوف طلبات أنا والله ما بعرف أنا بأخذ الأوردر بظل طالع.
0: بالضبط.
4: قال لي طب ماشي خلاص لو بعد شوي لو برجع برين علي بقول لي طلبات ما شو اسمه حكت لي شوف المطعم ما رد ليش خبر. صار يسب على تبع المطعم. بعد شوي له شو بقول لي بقول لي اسمع بس أقول لك شغلة واحدة بقول تفضل. بقول لي هيك هيك تبع المطعم صار بعيد عنك استغفر الله العظيم يا رب صار يكفر عليه.
0: نعم.
4: قلت له اسمع تسبع تبع المطعم على عيني وراسي اما تكفر بس اقول لك يا شغله واحده بقول تفضل. قلت الله يجعلك السم وين ما وين ما يطيح في بطنك. وسكرت التلفون بوجهه.
0: يا اخوان والله بدنا نروق على بعض في التعامل مش هيك والله العظيم اقسم بالله بدنا نروق على بعض بالتعامل يعني يعني اذا ما انسان نسي يحط علبه هالعيران خلص خلص يا اخوان وقف. سميت بدلك على هالوجبه وعملت مشكله مع صاحب المطعم وسميت بدل صاحب المطعم اللي بيشتغل في المطعم وسبيت سميت بدل الشاب السايق اللي هو عمر اللي وصل لك الاوردر وكفرت وسبيت عليه يعني شو استفدت كله عشان نص دينار. مش عارف محلي محلك يا زلمة بنفسه عشان إذا شفته بارد وجه بعطيها النص دينار أقول تفضل هاي النص دينار حقها ودبر حالك أنت والمطعم. ابعت أي واحد يشتري لك علبة لبن العيران وحل عني. والله عظيم مع أنه يعني مش واجبك بس خلاص مرات أنه بدك تختصر شر يا زلمة خلاص حل عنا يا زلمة. أنا زلمة باخد الأوردر المطعم مفروض يكون شيك مشيك عليه باخد الأوردر مع الفاتورة أنا وظيفتي أسلمك هي يعني فيش فيه علبة لبن فيش فيه كذا. هذا خطأ المطعم وليس خطأ السائق. السائق هو وسيلة التوصيل وليس وسيلة للتأكد من الوجبة مع أنه حرام والله مشوف في منكم مرات بتبع الوجبة يعني بفقدها قبل ما يطلع بضل طالع. يلا سيدي مش مشكلة لو أخذت من وقتك 10 ثواني بمرات الجاي فقدت الوجبة وتأكدت أنت منها من تبع المطعم تختصر كل هاي القصص كلياتها. حبيبنا عمر الله يعطيك العافية. وحبايبنا مستمعين الأعزاء خلينا نطلع على فاصل سريع ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا خليكم معنا.
5: على أربع روحات مع جداوي روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر مواكب تفوق التوقعات.
6: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
7: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل أقل عمولة في المملكة دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع مسابقات وحوافز مستمرة صافي دخل أعلى عداد انتظار عداد أزمات عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500 جوجو التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
2: سبعمية.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
8: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

كملين معاكم مستمعينا الاعزاء، وعم ناخذ اليوم رسائلكم على رقم الواتساب 0784631، وبنحكي اليوم عن موضوع قد ايه بتختصر مشاكل، وقد ايه اليوم موضوع السب والشتم والاعتداء على الآخرين لفظيا أو شتم الذات الإلهية أو سب الدين. عم نحكي عن كل هذا الموضوع اللي من بعض التصرفات اللي بتطلع من الناس بالشارع.

0: اسمع اخونا خالد بطاينه شو بعث لنا.
1: سعد مساك ابو الجيتاوي.
0: هلا سيدي.
1: والله القنوه موجوده بالطبور.
0: الله يبعد عنك الشر.
1: القنوه موجوده
0: هاي اساسيه هاي هاي عند كل اردني القنوه بالسياره لازم. سواء عمل مشكله ولا ما عمل مشكله عن جد القنوه حاضره بالسياره ما في. اسمع هاي الرساله.
2: تحياتي أبو الجيتاوي.
0: هلا صديقي.
2: الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام.
2: ليس الشديد بالسرعة. صح. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
0: صحيح.
2: الله يكفينا شر بني آدم يا سيدي.
0: اللهم آمين.
2: تحياتي لك من أبو تميم.
0: حبيبنا أبو تميم. الله يسعدك. الله يسعد قلبك. يعطيك العافية شباب. يسعد مساكو. هلا والله. وبرضه كمان نسمع هاي الرسالة.
3: يسعد مساك ومساء الجميع.
0: هلا حبيبي.
3: معك صهيب. أبو جي صحيح. مرة موقف صار معي، كانت الدنيا رمضان وحر شوب يعني قبل أبو 7 سنين تقريبا.
0: أخ
3: واحد وطبل على قزاز السيارة، أنا قاعد في السيارة ورا ومن عمي نزل على الصيدلية وأنا قاعد على المكيف، يا أخي واحد بطبل على السيارة وبخابط طوب طوب

0: قبل البسطة هيك موقف سيارتين تقريبا.
1: فأنت مسكر عليه على البسطة يعني.
0: ليش تصف هنا انت صاف
1: يا حبيب
0: الله؟ قطعت رزقتي. فيا اخوان يا جماعة الخير، الغضب لحظة والمشاكل لحظة، يعني انت ممكن تتصرف تصرف تختصر فيه مشكلة
1: صح
0: كبير، يعني لو لا سمح الله نزلت له ولو ما اجوا ناس تفزع
1: صح،
0: يا غزني يا غزيته
1: صح،
0: في واحد فينا راح ينهذا.
1: ولا في سلاح ابيض
0: صح، والشاطر اللي بختصر وحافظوا على
1: الله
0: حالكم والشباب زقفوا لي في السيارة اني تصرفت تصرف سليم. ثانك يو
1: والله، تصرف سليم والله، يا الله ثانك يو من قلبي. سمعني لو تعرف على قلبي غلاك الله. هاي واحدة من أغاني المراهقة التي لا تنسى.

0: الخير أسامة هيام الحشاش، هلا ست هيام، الله يسعد مساك، تحياتنا إلك. وبرضو كمان نسمع هاي الرسالة، يلا.
1: أبو الجيت الله يسعد مساك ومساء الجميع ومساء ضياء الرباب على المتكتك.
0: أنت المتكتك
1: جميع المستمعين
0: يسعد
1: قلبي. والله مرة جتاوي بالسوق وأنا بالسوق،
0: نعم،
1: واحد بكفر هيك شباب صغير بكفر، اسمع نازل يكفر، يعني
0: والله مؤسفة هاي الرسالة،
1: ما خلص كفرني إلا شمتها،
0: بتزعل والله.
1: وأنا من ما شاء الله علي يعني ايدي والمطرقه، يعني ايدي بسموها مطرقه واشمطوا بهذاك الكف، الله لا يورجيك يا جتاوي
0: شو صار،
1: ريتني ما شمطوا بهذاك الكف، طار سنه معلم، ودفعت 350 ليره بدل سن،
0: لا اله الا الله،
1: بس المهم فشيت غلي وطرقت الكف، مش مشكله المصاري، المهم طرقت الكف،
0: لا
1: قدام خلق الله كلهم حبيب القلب يا دكتور
0: حبيب، الله يسعد مساك، والله شر البلية ما يضحك يعني شامط وقف طير له سنه، دفع 350 دينار حق السن الله اعتبرهم لوجه الله تعالى سيدي، بسيطة بسيطة. أخونا محمود عثامني، والله يا أخويا محمود أنا مبدئيا المسجات عندي، صفحة المسجات ما فيش في يعني آخر مسج أنت بعثه اليوم، فما تعتب علي وتشوف الأمور تمام، بقول لي وشوف المسنجر، أبي أشوف المسنجر يعني هذا مهمة ملقاة على عاتق الله صعبة. والله يا أبو الجتاوي إحنا بنختصر، وخاصة هاي الأيام لما توصل المخفر يعني بتصير شكوى بشكوى، إلا إذا وصلت للكرامة لا سمح الله، لا أكيد وقت الكرامة هذا شيء مختلف. تحياتنا لك حبيب القلب. نسمع أخونا جبارة شو بعت لنا. أبو جبارة
2: بالجتاو مساء الخير،
0: هلا حبيبي،
2: كيف الحال، طمني عنك أخوي.
0: أنا كويس
2: والله أخوي، الله يكفينا شر بني آدم،
0: آمين.
2: ناس صارت الله يستر.
0: والله.
2: مرة أخوي كنت مروح زي هيك في السوق ولقيت واحد قاعد اللي بيقول لي أعطيني سيجارة، وقلت له ما فيش معي،
0: طيب
2: والله لفيت ظهري ومشيت، وصار يكفر الأخ، رجعت عليه بقول له يا حبيبنا أنت بتكفر عشان سيجارة، خذ هاي سيجارة عرفت هاي كيف، بس استغربت من هالأشكال هاي مع أنها موجودة، لكن شو بدك تعمل يعني،
0: موجودة
2: سيدي، بعين الله،
0: الله بعينه يا رب،
2: الله يسعد مساك يا حبيبي،
0: حبيب قلبي يا أخوي، هلا سيدي، هلا والله، الله يسعد قلبك. نسمع أخونا محمد شو بعث لنا.
3: الجتاوي الله يسعد مساك،
0: هلا حبيبي
3: أخوي، احنا شغالين على التطبيقات، سيارة مضببينها 50%،

0: في شركة من عدد الشركات.
1: سيدي بعد إذنك بس بدي ترجع لو سمحت مرة ثانية تبعت الرسالة عشان الصوت مش طالع واضح على الهواء مباشرة. طيب نسمع هاي الرسالة يلا.
2: كيفك يا غالي، شو اخبارك؟
1: هلا حبيبي
2: معلم. هذا قبل يومين تمام، وانا شغال على السيارة طلعوا معي بنات ثنتين طلب تمام، فطلع حسابهم 6 ليرات وربع تقريبا.
1: نعم.
2: فاعطتني 4 ليرات، فبتقول لسه بحول لك دينارين وربع على المحفظة.
1: يلا عند عمك طحنا.
2: فصرت ارن عليهم ما بترد ومش عارف ايش، فقلت خلاص انسى الموضوع. ولسوء الحظ انها ناسي الشنطة معي بالسيارة. يعني وذليت عشتها على الشنطة وحولت الليرتين وربع ووديت لها الشنطة بسيارة طلب دفع طلب.
1: والله انك كفو. والله انك كفو. الله يسعد لي قلبك يا حبيبي، يا هلا والله. طبعا امطار الخير، يعني الاجواء برا انقلبت انقلاب جذري حرفيا، فيعني امطار الخير بدات تؤثر على محافظات الشمال. يعني شوي يا حواري شو بتقول؟ مايكك فاتح يا حواري، فاتح فاتح المايك تبعك، مايكك ولا مايك ضياء اللي فاتح؟ يلا. المهم يعني في عنا فيديوهات حاليا عم توصلنا من محافظة إربد، بعض المناطق في محافظة إربد، وأيضا يعني محافظة عجلون تساقط للأمطار، أمطار غير مألوفة وغير معتاد عليها بمثل هذا الوقت من السنة. إحنا بنحكي إحنا بعز الصيف حاليا، فبعرفش إذا بتحط الكاميرا على إربد كيف الجو بإربد، في شتاء عند الكاميرا محل ما إحنا موجودين ولا ما في شتاء؟ ما في شتاء. هي بعض الأماكن في إربد مش بكل إربد، وأيضا على محافظة عجلون، فبعرفش إذا في إمكانية. نعم الآن هي إربد أمامنا على الشاشة، طبعا بعرفش إذا في إمكانية يكون في مطر بالعاصمة عمان ولا لا، ولكن إحنا عم نشوف حاليا أصلا الحرارة كانت 34، الآن حرارة صارت 28 بعد مراحة الشمس، لكن هون ما في يعني إشي بدل على إنه في أمطار أو في إشي زي هيك، هلا بنتأكد من الموضوع والله يجيب اللي فيه الخير. بالعكس حلو لو نزل مطر هيك بالصيف، نزل المطر والأجواء حامية هيك مع مطر، يا الله ما أجمله.

0: احتمالية وصول الأمطار للوسط احتمال ضعيف ومحدود لإمكانية امتداد بعض السحب بشكل خفيف ومؤقت نحو مناطق أقصى غرب العاصمة عمان والبلقاء. ممكن يكون في شتاء خفيف جدا وزخات بسيطة يعني لا تذكر. طبعا في سحب تشكلت على ارتفاعات مختلفة في محافظات الشمال شمال مملكتنا إربد عجلون الأغوار الشمالية، وهي تعتبر حالة صيفية نادرة من عدم الاستقرار الجوي. طبعا السحب زي ما حكينا أدت إلى هطول زخات محلية متفرقة من الأمطار. سبب الحالة ناتج عن امتداد حوض علوي بارد نسبيا يتزامن مع تدفق رطوبة في الطبقات العليا، فهذا بيعمل على هطول الأمطار بمحافظات الشمال. الآن امبارح شفنا كمان كان في أمطار غزيرة، حالة عدم استقرار جوي في القدس، غرقت شوارع القدس وعلى العديد من الأماكن في فلسطين. بسوريا أيضا شفنا في فيضانات، لكن اليوم إن شاء الله هيك بالأردن بتكون يمكن أخف شوي التأثيرات. تحياتنا لكم جميعا، وهي ها نص شمس ونص غيم. نسمع أخونا إبراهيم شو بعث لنا.
1: مساء الخير أخوي أسامة الجداوي، ومساء الخير لضياء الربابع ولكل المستمعين بين فهم. بتوقع أخوي أبو الجتاوي يعني إحنا قراب شوي من العمر، يعني أنا أتوقع قريب من عمر 35 سنة.
0: نعم.
1: أتوقع زمان إذا بتتذكر لما كنا نروح النادي على حدا من أهلي.
0: نعم.
1: نكسر القزاز البيت قد ما نرمي عليه حجار.
0: صح.
1: أو تنادي على اسم أخوك الكبير عشان يطل عليك حدا من البيت.
0: ضلك تزت حجار.
1: كنا زمان نستحب اسم الأم.
0: صح.
1: حداش يعرف اسم الأم. كنا زمان إذا حدا مثلا يحلفنا بأمك أو بأختك أو بأي حد من قرايبك تتاوش أنت وياه وتزعل أنت وياه وتبطل تحاكيه. أما اليوم بتنظر للمجتمع بما معناه، وأنا أسف يعني على هذه الكلمة، الدياثة.
0: صح.
1: الرجل الديوث، حتى حرام أني أحكي عنه رجل إنه هو مش رجل.
0: صح.
1: يعني الذي لا يغار على عرضه ولا يغار على شرفه ولا يغار على محارمه
0: غرش أي شيء.
1: اليوم المسبات والتطعيم بلا مؤاخذة معروفة بالشوارع، بتسمحها بكل مكان حتى بالأماكن الخاصة والأماكن العامة.
0: صحيح.
1: وهذا من الآخر أنا يعني أنا برجع بحكي لك إنه هذا كلياته قلة وازع ديني. اثنين، الترباية اللي مأثرة علينا، الترباية الحديثة الجديدة هاي اللي راح تدمرنا دمار شامل، إنه ممنوع تضرب الولد، احكي مع بعض عقلانية، لا تتنمر عليه من يعني مشان يكون هو وابناء جيله على نفس المستوى. وبالأحرى تقدر تحكي هو زمن الرويبضة الذي حكى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، عندما يؤتمن الخائن ويخون الأمين ويصدق الكاذب ويكذب الخائن.
0: صحيح.
1: شوف الناس يعني الله المستعان فقط لا غير، ربنا يهدي شباب
0: والنعم بالله حبيبنا اللهم آمين. أخونا إبراهيم، لا بالعكس بالعكس بالعكس. شوف أنا بدي أقول لك شغلة، نعم للأسف اليوم إحنا مش فاهم، أنا كيف مش قادر أني أنا أخلق إنسان يا أخي يوصل لمرحلة بحياته يعني معين يظل محترم بعدين لسانه يصير وسخ. يعني الفكرة بأنه أنت اليوم بعد الاختلاط بالناس وبالمدرسة وفي الجامعة وكذا بصير في عندك أنت أشياء السب وما السب وكذا، لكن لما ترجع حالك وانت لساتك طفل صغير أغلبنا ما كان يعرف شو هي المسبات والشتائم وهي الأشياء، والله ما كنا نعرف فيها. يعني تعلمناها من المدرسة، تعلمناها من بلاش نوعها في المدرسة بصف ثامن تاسع عاشر، كنا نسمعها وصارت نتعلمها ونتعلم مش عارف ايش وكذا وإلى آخره. فالفكرة اليوم للأسف احنا من عنا يعني كيف أقولكم، وساخة لسان بتبلش من يلا تف على عمه، يلا سب على عمه، صارت بالنسبة للناس مفخرة. اليوم انت لما بتزرع بذهن الطفل وبعقل الطفل لمراحل معينة من العمر لما بلش يوعى بأنه إذا سبيت عادي وبصير الكل يضحك ويزقف، أيوة يلا سب عليه، آسف هالكلمة طعمه لا يا زلمة لا لا لا لا. إذا أنت ابنك بس تكون قاعد بين ناس ويسب ما بتستحي؟ إذا أنا في مرة قاعدة يعني ولد من الأولاد غلط، فإنه أبوه هيك بتعرف هاي الضحكة، عرفت أنه يعني الفخور طلع ده، قلت له مبسوطة حالك صاحبي؟ قلت له مبسوطة حالك؟ قلت له هذا لو أخذته أنت على محل ولا أخذته على مكان عام وسب هاي المسبة بتكون تضحك زي هيك؟ صفن قال لي يعني خليه يا زلمة، هو بالآخر رح يصير سب. قلت له هسه قاعد بسب بدون وعي، خليه يتعلمها لحاله يا زلمة، أنت تعلمه إياها. خليه يتعلمها لحاله عشان الإشي ما يصيرش عنده مستساغ إنه والله سهل إنك أنت تشتم وتسب. لا يا رجل لا لا لا لا لا، مش لهالدرجة وصلت الأمور. مش معقول مش قادر اطلع ولد يعني على الاقل لسانه نظيف، اذا بديش اخلاقه تكون نظيف على الاقل عامل حاله لسانه نظيف، على الاقل عنده شويه حياة يعرف، بس ما يعني ما مش هيك سب على عمه سب على عمه، والله ابني صار يسب هذيك المره حكى لفلان الفلاني هيك هيك مش عارف ايش. لازم هي مفخرة القصة. مش فاهم. أنا بتذكر إنه أبوي أنا المفروض كان يتفاخر بإنه أنا والله نجحت بالصف اللي أنا كنت فيه, دخلت جامعة, مش عارف إيه. يعني هاي الأشياء بتخلي يعني الأب يفتخر بابنه, والله بلش يتعلم يحكي, بلش في عنده قدرات أو أشياء ذكية تبين عنده تفوق علمي. هاي الأشياء بتخليك تفتخر بابنك, تفتخر بإنك إنه بسب ولسان وسخ إنه إيش يعني عشان خليه ما حداش يطلع براس بس يدخل مدرسة. لا يا حبيبي, الموضوع مش بالسب. أنت لما تعلمه كل إشي بيستفزه يسب عليه ببطل زلمة, ببطل يعرف يأخذ حقه صح, ببطل يفرض احترامه على الناس عشان الناس تحترمه. روح بدل ما تعلم ابنك يسب وتحط جهدك بأنه تعلم ابنك يسب, روح علمه رياضة كويسة, روح علمه إشي يلتزم فيه زي العالم والناس, علمه إشي كويس. بس أما تترك ابنك هيك, ابنك إذا ما أنت وجهته وبتقدر أنت تخلي ابنك زلمي وزقرت وقد حاله وما حدا يقدر يعتدي عليه لا في المدرسة من أول يوم في المدرسة لآخر في يوم بالمدرسة, إذا بتعلمه رياضة يلتزم فيها أي نوع من أنواع الرياضة بتنمي شخصيته بتنمي ثقته, مش شرط رياضة قتالية, لكن أقل شيء بيقدر يعرف يتصرف, بيقدر يضبط نفسه, بيقدر يفكر, بيقدر يعمل. الرياضة إشي كثير مهم للأطفال, لا كثير إشي مهم. وأنا بحترم الناس اللي بسجلوا أبنائهم بقدم أو ببوكسينج أو بتكويندو أو بكاراتيه أو بهاي الأشياء, هذا جزء من الأشياء المهمة جدا اللي إحنا مفتقدينها, اللي بتقوي شخصية الطفل لما يصير طالب في المدرسة وكذا. مع الاحترام وبتربيه على الأخلاق وبتربيه على الرجولة, لما يبلش يكبر في المدرسة بيكون هو عبارة عن إنسان مخلوط بالرجولة والأشياء المنيحة ومحترم مع غيره, ما بيعتدي على غيره. بس اللي بيقرب عليه بيعرف كيف يتعامل معه ويحط أي إشي تحت حده ويكون شخصيته قوية. هذا اللي كان مطلوب, وهذا المطلوب. مش مطلوب الولد يصير يسب, بس بساطة يعني. نسمع أخونا عمر أبو سعود آخر رسالة شو بعث لنا.
2: يسعد مساك أخويا أبو الجتاوي, كيف أمورك؟ تمام.
0: هلا حبيبي.
2: والله أخوي أنا زمان ما بعثت لك.
0: الله يسعد قلبك.
2: بس لازم الواحد يطول باله في المشاكل
0: طبعا,
2: لأنه والله المشاكل ما بتطعم يا خبز. بالنهاية اثنين بروح على السجن قلتك, يا لا سمح الله بتكبر المشكلة, واحد بروح على المقبرة وواحد على السجن وجهات وعطوات.
0: ولا طبعا
2: يعني الواحد لازم يطول باله, الناس خلقها ضيق. والله يعين الجميع ويسعد مساك وجميعا.
0: زي ما قبل فترة سنين بخلدة بأم سماق, شو بخلدة على مصف سيارة يا أخوان, على مصف سيارة اثنين تهاوشوا. هذا إلي أنا جاي قبلك, أنا جاي قبلك, لا بدي أصف. ناط واحد من المتهاوشين سكينة معلم وبإجر زلمي على الشريان تبعه قتلوا. يعني تخيل تخسرت حياتك مع واحد عشان تتهاوش معاه على مصف قاعد. فالله يجيب اللي فيه الخير, يهدي بال الناس. وأنا بعرف كل ما تسوء الحالة المادية للناس, وهي ملاحظة مهمة قبل ما أنهي لازم أحكيها, كل ما تسوء الحالة المادية للناس وكل ما زاد سخطهم وكل ما زاد عدوانيتهم, هذا إشي كثير مهم. اليوم كمان إحنا اليوم إذا بندرس سلوك مجتمعنا والجرائم والأشياء اللي بنشوفها بمجتمعنا, ضروري كمان ندرس شو الحالة الاجتماعية والحالة المادية اللي أدت لأنه يوصل لهاي المرحلة. الله يجيب اللي فيه الخير وتكون الأمور دائمة عند الكل تمام. الله يهدي بالنا وبالكم, لا يجهد بلانا ويبعد عنا كل المشاكل وتضل حياتنا كلها كويسة وأمورها تمام. شكرا لوجودكم معنا مستمعينا الأعزاء. ضياء الربابة يعطيك العافية, أحمد حواري يعطيك العافية, كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي, بكرة منشوفكم, الله معاكم, سلام.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
2: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية في برنامج الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف 11 وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف 10 على الرقم 0783540. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع. عيني على
4: عين. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام، برعاية
5: إلك عجاج.
6: لا
5: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تبدأ بإجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم. مجلس النواب ينهي اليوم الأول من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية دون التصويت على أي من مواده. وزير الإدارة المحلية يفيد بأنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة ثبت وجود شرخ أساسي أسفل سور قلعة الكرك المنهار، وأن الطمم الذي وضع تحته عام 1970 لم ينجز كما يجب. الأمن العام يلغي القبض على 177 متورطا بقضايا تعاط وترويج واتجار بمادة الكريستال المخدرة. العراق يضبط 20 مليون دولار ويسترد 60 كيلوغراما من الذهب في قضية فساد.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية في برنامج الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف 11 وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف 10 على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوم من ما نريد.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.